0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: خلال قراءتي لآيات من القرآن الكريم صباح اليوم، توقفت عند آية أخذتني للتفكير في أمر مهم.
4: أية آية هذه؟
3: إنها الآية التي يقول الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم.
4: فما هو الأمر المهم الذي أخذتك هذه الآية الكريمة للتفكير فيه؟
3: إنه الحب، الحب بكل ألوانه وأصنافه.
4: وأعظم أصنافه طبعا هو حب الله.
3: نعم، وهذا الحب وردت فيه آيات قرآنية كثيرة، كما جاءت فيه أحاديث شريفة عديدة أيضا،
4: كما قيلت فيه كما تعرف كلمات أدبية بليغة وأشعار رقيقة، والمؤمنون يحبون الله أكثر من حبهم لأي من مخلوقاته، بل من أنفسهم.
3: أجل، وقد تكفلت الآية التي ذكرتها والتي توقفت عندها بتأكيد ذلك وتوضيحه.
4: وعن حب المخلوق لخالقه وحب الخالق لعبده، قال أحد الأدباء:
5: الحب من الله تعالى إرادة الإنعام والرحمة والغفران، والحب من العبد لربه طاعة كاملة وتعظيم وتقديس وذكر ودعاء في خشية ورجاء، وميل القلب إلى رضائه والتسليم بقضائه. ومن أحب الله أحب كونه الذي أبدع وأحب الخلق أجمع.
6: سعدت اليوم بالجلوس ساعة إلى واحد من أعلام الشيوخ بالعراق والمشهورين بعظيم حبهم لله.
7: من تعني؟
6: أعني سحنون الخواص.
7: فماذا سمعت منه؟
6: سمعت منه مناجاته لله عز وجل حيث قال:
8: وكان فؤادي خاليا قبل حبكم، فلست أراه عن فنائك يبرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح. فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل، فلست أرى قلبي بغيرك يصلح.
9: ورد في الحديث الشريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.
3: وذات يوم سألت امرأة أبا بكر الشبلي:
7: سمعت يا سيدي أنك تفسر قول الله تعالى هو معكم أينما كنتم على طريقتك، فأردت أن أسمع منك ما قلت.
10: إنني قلت: ذكرتك لأني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، وكنت بلا وجد أموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان، فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجودا بكل مكان، فخاطبت موجودا بغير تكلم، ولاحظت معلوما بغير عيان.
4: سأل أحدهم الشاعر أبا الحسن علي بن العباس الرومي:
11: يا أبا الحسن، أراك لا تميل إلى الجلوس مع نفر من جيرانك، أو بالأحرى أراك لا تحبهم، رغم أنهم كما أعرف يحبون الله.
5: أنت مصيب فيما تراه.
11: ولماذا لا تحبهم؟
5: أنا لا أحبهم لأني طبعت على استنكار حال أولئك الذين يحبون ربهم محبة خوف أو محبة طمع، فالحب عندي يجب أن ينصرف إلى ذات المحبوب، لا إلى إنعام أو حرمان أو نظر إلى ثواب وعقاب.
11: فهل قلت في هذا شعرا؟
5: نعم، إنني أقول: أحب قوما لم يحبوا ربهم إلا لفردوس.

0: في آية كريمة من آيات سورة آل عمران يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.
1: وهذا هو الشاعر أبو ليلى حسان بن عبد الله الجعدي المشهور بالنابغة الجعدي، يجلس يوما مع نفر من أهل مكة فيقول له أحدهم:
2: يا أبا ليلى، كنت في الجاهلية صاحب رأي ولك منزلة ومكانة، حتى إنك لم تشرب خمرا أبدا قبل الإسلام، ونحن نراك الآن وبعد ظهور الإسلام قد نبغت في شيء آخر هو الشعر.
3: هذه إرادة الله، وقد وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشدته قصيدة كثيرة الأبيات عبرت فيها صادقا عن حبي له.
4: أنا أعرف أن نفرا من الناس كان قد لامك على هذا.
3: لقد حدث هذا، وفيه قلت: فليت من لامني لانت شكيمته، فكف عني فضول المنطق السمجي، يظن بي سفها أني على سرف ولا يكاد يرى ما فيه من عوجي. فاعدل عن اللوم إن كنت امرأ فطنا، فاللوم في الحب معدود من الهوج. هيهات يسلك لوم العاذلين إلى قلب بحب رسول الله ممتزج. هو النبي الذي لولا هدايته لكان أعلم من في الأرض كالهمج. أنا الذي بت من وجدي بروضته أحن شوقا كطير البانة الهزج. هاجت بذكراه نفسي فاكتست ولها، وأي صب بذكر الشوق لم يهجي. يا رب بالمصطفى هب لي وإن عظمت جرائمي رحمة تغني عن الحجج.
0: قرأت اليوم قصيدة في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وأدهشتني أيضا.
1: ولماذا أدهشتك؟
0: أدهشتني لأنني أعرف أن معظم القصائد التي قرأتها أو سمعتها من قبل في حب الرسول الكريم كانت لنفر عرفوا بقولهم الشعر.
1: فماذا عن هذه القصيدة إذن؟
0: إنها لطبيب بشري اسمه حسان حتحوت.
1: هذا شيء طيب، ويهمني أن أعرف كيف عبر هذا الشاعر الطبيب عن حبه لخاتم الأنبياء والمرسلين.
0: إنه قال مخاطبا الرسول الكريم:
5: حمل الهوى قلبي إليك وطارا، يطوي الفلا ويذرع الأقطارا، قد جئت ساحك مستجيرا بالذي يهب الرضاء ويقبل الأعذار. القلب تثقله الذنوب، وإنما أبغي لديك من الذنوب فرارا. إني لتاركها لأكرم ساحة تحوي النبي وآله الأطهار. بلد الأولى يممت من وطني إلى أوطانهم فوجدتهم أنصارا. ذوبت قلبي في الغرام قصيدة وجعلت شعري للوداد شعارا، ودعوت فيها دعوة أبدية: يا رب حيي نبيك المختار.
0: لقد ذكرنا طرفا مما قيل في حب الله، وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: والآن بنا نتحدث عن لون آخر من الحب.
1: أي حب تعني؟
0: إنه الحب في الله. وهذا هو أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
6: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
7: ترى ما هي أيسر وسيلة تجعل الناس يتحابون في الله؟
4: إنها إفشاء السلام.
7: تقول إفشاء السلام؟
4: نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
7: عليه الصلاة والسلام:
4: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
7: عليك الصلاة والسلام يا رسول الله.
2: وأنه صلى الله عليه وسلم قال موضحا قيمة الحب في الله: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
0: سأل رجل يوسف بن الحسين رضي الله عنه:
8: سمعت أنك قلت أبياتا ذكرت فيها شيئا مما تحب أن يكون عليه الرجل الذي تحبه ويحبك في الله.
4: أجل، لقد حدث هذا،
8: فهل لي أن أسمع الآن هذه الأبيات؟
4: نعم، فقد قلت: أحب من الأصحاب كل مؤاتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا؟ ليتني قد وجدته فقاسمته مالي ومن حسناتي.
1: وعن الحب في الله أيضا قال أحد الأدباء:
9: إن الحب في الله يجمح جماح الهوى، ويعقل رأس السخيمة، ويكسر حدة البغض، ويخفف من غلواء الغضب، ويحصر مشاعر السخط والكراهية في إطار ما يحب الله أو يكره، وفي نطاق ما يقبل رسول الله أو يرفض. وبهذا وحده يحسن المرء القياس، ومن هنا يسلم من الوسواس ويزول عنه الالتباس.

0: ماذا عن الدنيا؟
1: لعلك تعنين ماذا عن حب الدنيا؟
0: نعم، هذا هو ما أعنيه.
1: اسمعي إذا ما قاله بعضهم عما تسألين عنه.
2: لا بد من التآلف مع الدنيا وصحبتها في رفق وحبها إن دعت الضرورة، حتى تستقيم الحياة، حياة المرء، وتنمو، وإلا تفجرت حياته في كل يوم مرة أو مرتين قبل أن ينسحب أو يسحب من الميدان وتتركه الدنيا لكي تتابع دورانها.
0: هذا كلام طيب ومنطقي.
1: واسمعي أيضا هذا التساؤل من ذلك الأديب والمفكر:
2: كيف يدخل عاقل في صراع ومبارزة مع من لا يستطيع العيش إلا معه، ولا تستمر حياته إلا به، ولا ينمو نموه أو يسعى سعيه أو يعطى عطاءه إلا من حصاد ما يأخذ منه؟ ولماذا يقطع حصيف كل روابطه بالدنيا وهي إذا أيقن وآمن طريقه إلى الآخرة؟
3: يقول الله تعالى على لسان قوم قارون ناصحين له: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم.
0: من هذه الآية الكريمة ومما قاله بعض الأدباء والمفكرين عن علاقة الإنسان بالدنيا، أستطيع القول إن هناك فرقاً بين أن أحب الدنيا وبين أن تستغرقني الدنيا حتى تغرقني وتكتم أنفاسي وأنا أضحك أو أبكي.
2: نعم، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يدعونه قائلين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وهذه الآية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل طواف بالكعبة.
0: حقا؟
2: أجل، وذلك عند الركن اليماني.
0: الآن دعني أسألك، ما الدنيا؟
2: الدنيا في اللغة تأتي من الدنو، أي القرب، سواء بالذات أو بالحكم، مكانا وزمانا ومنزلة، فهي الأقرب والأدنى. ذلك طبعا لأن الآخرة في المقابل هي الأبعد. والدنيا يجب أن تحب ولا تتسيد، ويمتلك فيها ولا تمتلك، يؤخذ منها بقدر ما يرصد للإنسان في الآخرة.
0: هذا هو ما يجب على الإنسان العاقل أن يفعله.
3: عرفت اليوم أن الخليفة عمر بن عبد العزيز دخل على سابق البربري، وأنت طبعا تعرفين مدى صلاحه.
0: أجل، أعرف هذا، فكيف وجده الخليفة عمر؟
3: وجده يردد أبياتا للأعشى يقول فيها:
4: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا.
0: ومن أين يأتي هذا الرصيد؟
3: يأتي من مصادر شتى،
0: كلها حلال طبعا.
3: نعم، فأبواب الخير متعددة وتفتح لمن أراد الدخول من أي باب شاء.
0: وكيف يتحقق هذا؟
3: إنه لا يتحقق ما لم يسعى المرء سعيه في الدنيا، أي يعمل ويجد ويتقن فينفع وينتفع ويكسب وينفق.
1: وحدث ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المطية الدنيا، فارتحلوها فإنها تبلغكم الآخرة.
0: وللتعامل مع الدنيا وأهلها عبر الإمام الشافعي عن منهج أخلاقي ينزع إلى الحكمة ورجاحة العقل، حيث قال:
5: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، تغطي بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه الصفاء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.
1: وقال بعضهم:
3: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يذم الدنيا فقال: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها.
6: قل لي بربك، ما هو الحب؟
4: أجيبك عن هذا السؤال بما قاله ابن حزم.
6: حسن جدا، فماذا قال ابن حزم إذن؟
4: إنه قال:
7: الحب أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وهو ليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل، وقد أحب كثير من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين.
6: هذا شيء طيب، ثم ماذا؟
4: إن ابن حزم قال أيضا:
7: وقد اختلف الناس في ماهية الحب، وقالوا وأطالوا، والذي أذهب أنا إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع.

0: كان سفيان الثوري كثيراً ما يتمثل ببيتين من الشعر، هما:
1: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار.
2: وذات يوم أرسل شاعر عاشق إلى الإمام ابن الجوزي بأبيات يقول فيها:
3: يا أيها العالم، ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد، من حب ظبي أغيد أهيف، سهل المحيا حسن القد.
2: ثم طلب من ابن الجوزي أن يفيده برأيه في جواز أن يعانق من يحبها أو عدم جوازه،
0: فكتب إليه ابن الجوزي يقول:
4: يا ذا الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهدي، اسمع فدتك النفس من ناصح بنصحه يهدي إلى الرشد. لو صح منك العشق ما جئتني تسألني عنه وتستعدي، فالعاشق الصادق في حبه ما باله يسأل ما عندي، غيبه العشق فما إن يرى يعيد في العشق ولا يبدي، وكل ما تذكر مستفتيا حرمه الله على العبد، إلا ما قد أحله ربنا في الشرع بالإبرام والعقد. فعد من طرق الهوى معرضا، وقف بباب الواحد الفردي، وسله يشفيك ولا يبتلي قلبك بالتعذيب والصد، وعف في العشق ولا تبده، واصبر وكاتم غاية الجهد، فإن تمت محتسبا صابرا تفز غدا في جنة الخلد.

0: في أوائل القرن العشرين كانت الأديبة اللبنانية مي زيادة محل إعجاب كثير من الأدباء والشعراء، وعنها قال أحمد شوقي:
1: أسائل خاطري عما سباني، أحسن الخلق أم حسن البيان؟ رأيت تنافس الحسنين فيها، كأنهما لمية عاشقان. إذا نطقت صبا عقلي إليها، وإن بسمت إلي صبا جناني. وما أدري أتبسم عن حنين إلي بقلبها أم عن حناني؟ أم أن شبابها راث لشيبي، وما أوهى زماني من كياني.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

تم استئناف خط النقل الرابط بين منطقة الأسود ومدينة سيدي بوزيد نشاطه رسميا بداية من الاثنين، وذلك في إطار تحسين خدمة النقل وتقريب المرفق العمومي من المواطن. وتؤمن الحافلة سفرات منتظمة بمعدل رحلة كل ساعة ذهابا وإيابا، مع التوقف في كامل المحطات المخصصة على امتداد الخط انطلاقا من محطة الأسود وصولا إلى أمام مقر الولاية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمان أو ضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديلة. تعمل الشركة التونسية للصناعات الدوائية صفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع على الغرض وفق رئيس المدير العام أيمن الطالبي. ويبلغ عدد خطوط الإنتاج في صفات 9 خطوط تتوزع بين الأشكال الجافة والمعقمة والسائلة وغيرها. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس محمد السوسي أن جميع الحجاج التونسيين بخير، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد لمختلف الوفود.

0: قال مدير عام منظمة الصحة العالمية أن سرعة تفشي فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني قوله أن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدى عادل الإذاعة.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: لقد تمكنا من فتح مدينة البذ، وذلك يوم الجمعة لعشرين بقين من رمضان، وأسرنا ما بها من خلق، وغنمنا ما بها من أموال، إلا أنه فر عدو الله بابك بأهله والسلام.
3: الحمد لله على نصره، ولكن لا أهنأ بهذا النصر حتى أتمكن من عدو الله بابك فأريح منه العباد والبلاد. أيها الكاتب اكتب: من المعتصم بالله إلى أفشين قائد الجند، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نحمد الله إليك أن جعل النصر على يديك ومن معك، وإنه لا يكتمل النصر حتى تأتيني ببابك. فاعلن في الناس أنه من أتى برأس بابك فله 1000 درهم، ومن أتى به حيا فله 1000 درهم. والسلام.

0: لن يطول بنا المقام يا أبا تمام، سنعود قريبا إلى بغداد إن شاء الله. فهل أسمعتنا شيئا مما قلته في دمشق وبغداد؟
1: حبا وكرامة يا مولاي، ما اليوم أول وديع ولا الثاني، البين أكبر من شوقي وأحزاني. دع الفراق فإن الدهر ساعده، فصار أملك من روحي بجثماني. بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقتين وبالفسطاط إخواني.
2: إنه الرد من الأفشين إلى أمير المؤمنين المعتصم بالله سدد الله خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد أتم الله عليك نعمته وأمكنك من عدوه اللعين، وهو يرسف في قيده عندنا، وسنأتي به إليكم في سامراء. إلا أنه قد بعث إلى ملك الروم توفيل يقول له.
0: ها؟ ماذا يقول له؟
2: إن ملك العرب قد جهز إلي جمهور جيشه، ولم يبقى في أطراف بلدته من يحفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها، فإنك لا تجد أحدا يمنعك عنها.
0: وهل فعل؟
2: وقد فعل ملك الروم اللعين بمشورة بابك، فغزا ملطية وزبطرة وما حولها، فقتل من أهلها خلقا كثيرا، وأسر نساءهم. والأمر إليك، فانظر ماذا ترى، والسلام.
0: قبحك الله يا عدو الله، لا أستأصلن شأثته. أيها الحاجب،
3: أمر مولاي.
0: أذن في الناس بالنفير لمناجزة أعداء الله الروم، فليخبر الشاهد الغائب وليعلم الجميع أن ما أملك من الضياع ثلثه صدقة، وثلثه لولدي، وثلثه لموالي. فأنفذ وصيتي أيها القاضي، وأشهد على ذلك من حضر، وإني موصيك بالدعاء لنا بالنصر أو الشهادة.

0: ما وراءك يا عجيف؟ ولما عدت؟ أثررت؟
1: لقد فر ملك الروم بعدما عاث في الأرض فسادا.
2: رسالة من ملك الروم يا مولاي.
0: اقرأها، اقرأها أيها الوزير.
3: من توفيل عظيم الروم إلى ملك العرب، لقد ولى عهد الجزية، وإن عليكم ظاهرون وستدفعونها صاغرين.
0: اكتب له على الفور من أمير المؤمنين المعتصم بالله إلى كلب الروم: قد قرأت كتابك وفهمت خطابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
3: لقد أخذت الأميرة سنة.
4: لقد جهد طيلة الأيام السابقة ولم يكتحل بنا.
5: ومعتصمة ومعتصمة ومعتصمة.
0: لبيك لبيك.
3: ما بك يا أمير المؤمنين؟
0: أما سمعتم المستغيث؟
3: أي مستغيث؟
4: لعله حلم يا أمير المؤمنين.
0: لا لا لا أظن، إنها الثغور، إنها الثغور. ما هذه الجلبة بالخارج؟
2: إنه صاحب خبر يا أمير المؤمنين.
0: دعه يدخل.
6: يا أمير المؤمنين، كنت في زبطرة فرأيت بسوقها امرأة عربية مهيبة جليلة تساوم روميا في سلعة، حاول أن يتغفلها ففوتت عليه غرضه فأغلظ لها، فردت عدوانه بمثله فلطمها على وجهها لطمة، فصاحت في لهفة: ومعتصما ومعتصما ومعتصما. فقال الرومي: وماذا يقدر عليه المعتصم؟ انتظر المعتصم حتى يأتيك على فرسه البلقاء فينتصر لك. فضحك أهل السوق عليها كلهم.
0: سيحصل إن شاء الله، فلتبشر بالنصر، فلتبشر بالنصر. أيها الوزير.
3: نعم يا أمير المؤمنين.
0: قربوا أفراسي وأحضروا أتراسي، لا يقر لي قرار ولا أكتحل بنوم ولا يمس رأسي ماء ولا طيب حتى أغزو زبطرة.
6: بل عمورية يا أمير المؤمنين، فهي أمنع بلاد الروم ولم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام، وهي مولد ملكهم، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية.
0: إلى عمورية إذن، وإن استعصت فاجعلوا النار في المجانيق وارموا الحصون رميا متتابعا. هل أجابك المعتصم؟
7: نعم.
0: أدخلوا الرومي.
7: هذا هو المعتصم، قد جاء وأخزاك،
0: قولي فيه قولك.
7: أعز الله ملك أمير المؤمنين، بحسبي من المجد أنك ثأرت لي، بحسبي من الفخر أنك انتصرت، فهل يأذن لي أمير المؤمنين في أن أعفو عنه وأدع مالي له؟
0: لأنت جديرة حقا بأن حاربت الروم ثأرا لك، ولتعلم الروم أننا نعفو حينما نقدر. هذا هو مجد أمتنا، أمتي لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
8: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون بينسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لون.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: يقول مصطفى لطف المنفلوطي: سر الحياة الإنسانية وينبوع وجودها وكوكبها الأعلى الذي تنبعث منه جميع أشعتها ينحصر في كلمة واحدة هي قلب الأم. فكما يقول ويليام شكسبير أنه ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. ويذكر محمد علي كلاي أن كل القلوب يغيرها الوقت إلا قلب الأم جنة دائمة. ويذكر سامويل تايلر عن الأم أنها هي أكثر الأشياء قدسية على قيد الحياة. وفي كلمة عن الأم لجبران خليل جبران يقول فيها: إن أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة الأم، وأجمل منادات هي يا أمي، كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالأمل والحب والعطف، وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة. الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران. فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا تحرسه. حجر الأم هو المكان الآمن الذي تستطيع أن تسند إليه رأسك وأنت مرتاح مطمئن، كما يقول فولتير. وفي مقولة لهارتستاو: الرب يعطينا كثيرا من الأشياء مرتين، بل مرات عديدة، لكنه لا يعطينا الأم إلا مرة واحدة.
2: عطر الكلام.
3: وبيتهوفن يقول: إن أرق الألحان وأعذب الأنغام لا يعزفها إلا قلب الأم. أنا مستعد لمقايضة كل شيء بعدم فقدان الأم. هذا الفقد يحفر ثقبا في الروح لا يردم. أنس الحاج. وكما ذكر واسين الأعرج أن الأم حنان لا يعوض، يبدو لي أحيانا أننا عندما نحب فنحن نبحث عن الوجوه الأخرى عن الأم. أم أكثر جرأة، قادرة على الذهاب بحبها إلى أقصى الحدود، ضاربة عرض الحائط بكل الموانع. هذا الحديث نختمه بقول حافظ إبراهيم عن الأم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراقي.
2: عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. تجليات
2: تدلنا تأملاتنا في التصوف إلى وجود انسجام وتناغم دلالي في موضوع حقيقة الدين بين المنح التجريبي وبين المنحيين العقلي والنقلي. أما الجانب الأهم في حقيقة الدين الإسلامي فتتمثل في الجزاء الأخروي المترتب عن السلوكيات الدنيوية بما يضمن نجاة الإنسان وسعادته. ومما لا شك فيه أن التصوف يعتبر هيكلاً لجميع الاعتقادات في الله كما يقول ابن عربي، ومنفذاً لجميع الحقائق الربانية التي تنحل فيها الإثنينية في وحدة مطلقة بين الخالق والمخلوق. والهدف التحرر من سطوة المادة، وهي دعوة تتضمن مثلاً عليا رفيعة ما زالت البشرية عامة تسعى إلى تحقيقها. فإذا كانت البشرية لا تعرف شيئاً عن حقيقة الحياة، فهل بإمكانها أن تعرف شيئاً عن حقيقة الموت؟ وهي حياة ثانية عند من يؤمن بها. وقد استطاع إمام الصوفية عبد الكريم ابن هوازن القشيري في القرن الخامس الهجري أن يجيب عن هذا السؤال بتجديد المبادئ العامة للحياة من خلال مشروعه في التوحيد بين الشريعة والتصوف، وهي الهوية والماهية التي يتألف منها الظاهر والباطن. فالهوية هي الكل، والماهية هي الجزء، فلا وجود لكل إلا في جزء، ولا وجود لجزء إلا في كل. وعندما يتحد الكل بالجزء فذلك هو الوجود بما هو موجود وهو الحق. والقشيري صاحب هذا المشروع لتأكيد مذهبه ذاك قال بأن المعرفة الصوفية ليست مستقلة عن الحقائق الواقعية، والعمل بهذا المبدأ هو نوع من العدل بصفته السبيل للتقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان من كبار العلماء في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر، وتعلم ما يكفيه من طرق الحساب لحماية أهل قريته نيسابور من ظلم عمال الخراج، وظل كذلك حتى كثرت تجاربه وملك زمام القول، فألف كتابه الشهير الرسالة القشيرية في التصوف. ومن أقوال القشيري في موضوع ما هو محمود في النفس الإنسانية وما هو مذموم قال: أرادوا بالنفس الإنسانية ما كان معلولا من أوصاف العبد ومذموما من أخلاقه وأفعاله، ثم إن المعلومات من أوصاف العبد على ضربين، أحدهما يكون كسبا له كمعاصيه ومخالفاته، والثاني أخلاقه الدنيئة فهي في نفسها مذمومة، فإذا عالجها ونازلها تنتفي منه بالمجاهدة. ومن مؤلفات عبد الكريم أبو القاسم القشيري نذكر الرسالة القشيرية في التصوف، كتاب القلوب الصغير والكبير، شكاية أهل السماع، ولطائف الإشارات في تفسير القرآن الكريم.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: تم استئناف خط النقل الرابط بين منطقة الأسود ومدينة سيدي بوزيد نشاطه رسميا بداية من الاثنين، وذلك في إطار تحسين خدمة النقل وتقريب المرفق العمومي من المواطن. وتؤمن الحافلة سفرات منتظمة بمعدل رحلة كل ساعة ذهابا وإيابا، مع التوقف في كامل المحطات المخصصة على امتداد الخط انطلاقا من محطة الأسود وصولا إلى أمام مقر الولاية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمان أو ضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديلة. تعمل الشركة التونسية للصناعة الدوائية صفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع على الغرض وفق رئيس المدير العام أيمن الطالبي. ويبلغ عدد خطوط الإنتاج في صفات 9 خطوط تتوزع بين الأشكال الجافة والمعقمة والسائلة وغيرها. أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجج تونس محمد السوسي أن جميع الحجاج التونسيين بخير، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بزيارات تفقد لمختلف الوفود. قال مدير عام منظمة الصحة العالمية أن سرعة تفشي فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤول إيراني قوله أن المرحلة الأولى من الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران تشمل إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
3: لندن لا يعرف بالضبط متى ذهب شكسبير إلى لندن ولا مؤهلاته في بداية صلته بالمسرح، بالرغم من وجود أساطير غير مقنعة حول هاتين النقطتين. كان في لندن آنذاك 3 مسارح عاملة، لكننا نعرف القليل عن عملها أو عروضها. حتى حوالي عام 1592، وهو العام الذي يرد فيه ذكر شكسبير بشكل عابر، كان قد حقق نجاحا كافيا ككاتب مسرحي في تلك الفترة، مما أثار تعليقا حقودا لروبرت جرين. بعد هذه الفترة هناك كثير من الوثائق لنشاطاته ككاتب مسرحي وممثل ورجل أعمال، بالإضافة إلى كتابة سير من المسرحيات، فقد حقق شهرة كشاعر قصصي. قضى شكسبير 15 قرنا من حياة عمل مزدحمة في لندن في عصر النهضة. تشارلز ديكنز أشهر روائيين إنجليزي في القرن 19، ابن موظف حكومي فقير، تلقى تعليما رسميا ضئيلا، وعمل في 15 كمستخدم في مكتب محام. تعلم الاختزال في سنين قليلة، وأصبح منافسا كفؤا ليعمل مراسلا في البرلمان، وسرعان ما تعلم الكتابة بشكل إبداعي أيضا. أولى محاولاته الأدبية كانت تصويرا حيا لنماذج لندنية. لم ينس ديكنز فقر سنواته المبكرة، لذا شعر أن رواياته يجب أن تقدم دافعا قويا للإصلاح الاجتماعي الذي تتطلبه الحاجة الملحة. أوليفر تويست رواية لديكنز مثيرة مرحة لكنها محزنة أيضا، حيث اتهام اليتامى للمجتمع وقضية الأحياء الفقيرة في لندن، حيث يحيى المتسولون الذين تحولوا إلى ضحايا تترعرع في مدارس الجريمة. إدمون سبنسر شاعر إنجليزي، ولد في لندن من أبوين من الطبقة الوسطى عام 1522، وصفه ميلتون بأنه هذا العالم الجاد. كان سبنسر يعتبر أنه ليس من اللائق أن يتكسب الشاعر بشعره. مات سبنسر في عام 1599، كان منهكا عاطفيا وجسديا، فمات فجأة بعد وقت يسير من وصوله إلى لندن. الكاتب الأوروغواي الشهير إدواردو غاليانو يكتب عن الجريمة المتقنة قائلا: هذه هي الأمور التي تعمل بها الأمور في لندن. أجهزة التدفئة تقدم الحرارة مقابل النقود التي تتلقاها، وفي منتصف الشتاء كان عدد من منفيي أمريكا اللاتينية يرتجفون من البرد، لا يملكون قطعة نقدية واحدة من أجل جهاز التدفئة في شقتهم. نظروا دون أن يرف لهم جفن إلى جهاز التدفئة، بدوا كأنهم مؤمنون يعبدون طوطمة، لكنهم كانوا بحارة فقراء محطمين يفكرون كيف ينهون الإمبراطورية البريطانية. إذا وضعوا قطعا نقدية من القصدير أو الكرتون سيعمل الجهاز، ولكن الحصالة ستحتوي على دليل على جريمتهم. ما العمل؟ سألوا أنفسهم. كانوا يرتجفون من البرد وكأنهم مصابون بالملاريا. فجأة أطلق أحدهم صرخة وحشية هزت أسس الحضارة الغربية، وهكذا ولدت قطعة النقد الجليدية التي ابتكرها رجل فقير متجمد. شرعوا في العمل حالة، صنعوا قوالب شمعية أعادت بدقة إنتاج القطع النقدية البريطانية ووضعوها في الثلاجة. لم تترك النقود الجليدية أثرا لأن الحرارة تبخرها. وهكذا تحولت شقة لندن إلى شاطئ كاريبي. فرانسيس بيكون فيلسوف وسياسي إنجليزي، ولد في 21 من يناير من عام 1561، ولد في لندن ودخل جامعة كامبريدج وهو في سن 12، فأظهر نبوغا كبيرا جدا، ما لبث أن لفت نظر الملكة إليصابات التي كان أبوه حامل أختامها أي وزيرا للعدل. شجعت أمه على التحصيل العلمي، بينما أمل منه أبوه أن يصبح دبلوماسيا. تبوأ فرانسيس بيكون أرفع المناصب، إلا أنه اتهم وهو في سن 60 بأنه تلقى رشوة من أحد المتهمين في أحد القضايا، فحكم ووجد مذنبا، فحكم عليه بالتجريد من جميع المناصب التي يشغلها. توفي فرانسيس في 9 أبريل من عام 1626 في لندن نتيجة مرض أصابه وهو يجري تجربة تجميد لدجاجة ليرى كم تعيش، فأصيب بالتهاب رئوي. الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل ولد في لندن في 20 مايو من عام 1806. في عام 1824 قبض عليه لأنه كان يوزع منشورات بين فقراء لندن تدعو إلى تحديد النسل، لأنه كان من المؤمنين المتحمسين لنظرية مالتوس التي أنذر فيها بخطورة تزايد السكان في العالم. كان لهذا الفيلسوف بيت صغير في مدينة أفينيون في جنوبي فرنسا، توفي فيه ودفن في هذه المدينة. توماس مور مفكر سياسي إنجليزي اشتهر بكتابه يوتوبيا في النظام الأمثل للدولة، وفيه يتصور مور بخياله نوعا من الحكم ودستورا وتركيبا للدولة يختلف تمام الاختلاف عما عرفه في إنجلترا وسائر دول العالم. ولد توماس مور في لندن في عام 1478، درس القانون بها وصار محاميا، أتقن اللغة اليونانية وصار من كبار رجال النزعة الإنسانية في إنجلترا. وقع بينه وبين الملك هنري الثامن خلاف شديد، لأنه كان يرى أن طلاق الملك كان غير شرعي، فاضطر إلى التخلي عن منصبه وأقيمت ضده دعوى الخيانة العظمى، فحكم طويلا إلى أن حكم عليه بالإعدام شنقا، ونفذ الحكم في برج لندن في 6 يوليو من عام 1535. جون ميلتون شاعر إنجليزي مثير للجدل، كتب شعره الملحمي بأسلوب عظيم، درس في كامبريدج وبدأ حياته الأدبية كشاعر. وبعد ترحالاته في فرنسا وإيطاليا حيث قابل غاليليو عاد إلى إنجلترا واستقر في لندن. بدأ بصره يضعف من عام 1644 وخذله تماما، فأصبح أعمى طيلة أغلب بقائه في الوظيفة العامة وطيلة سنية حياته الأخيرة عندما كتب أعماله الشعرية البارزة.
2: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

يا حبيبتي يا زهرة كهديت لي زهراتك كان حبك في نظرة وما معش كلام كان حبك في نظرة ما معش كلام في ثواني كلمتك وحكينا بعينينا وحكينا بعينينا وحكينا بعينينا بغاني وأماني تسعدنا لاثنينا بغاني وأماني تسعدنا لاثنينا بغاني وأماني تسعدنا لاثنينا يا عيوني الغزلان.

الآن وظهورك في العشر نسيني الآلام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك في العشر نسيني

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. أكسجين.
2: أكسجين. مخاطر التلوث البلاستيكي البحري على البيئة وكيفية علاجها.
3: يعتبر علماء البيئة أن أهم الطرق المؤدية إلى التلوث البلاستيكي البحري الذي يهدد الصحة البيئية البحرية هي الوقوع في الشباك.
2: هذا لأن ازدياد عدد شباك الصيد البلاستيكية المهملة من أخطر أنواع النفايات البحرية،
3: وخطرها يتمثل في أنها تلتف حول الفقم والسلاحف وحيوانات بحرية أخرى في ظاهرة يسمونها صيد الأشباح، وفي الغالب تؤدي إلى غرق تلك الحيوانات.
2: والجدير ذكره أن كثيرين من صيادي البلدان النامية يستعملون الشباك البلاستيكية بسبب كلفتها المنخفضة ومتانتها الشديدة، لهذا تواصل كثير من الشباك المهملة الصيد وحيدة طوال شهور أو سنين.
3: ولعل أخطر أنواع الشباك شباك الأعماق الخيشومية، إذ تطفو بواسطة عوامات وتثبت بقاع البحر وأحيانا تمتد ألوف الأمتار.
2: والمعروف لدى الخبراء أن البلاستيك يمكن أن يعرض أي كائن بحري للخطر، لكن الأسرع تأثرا هي السلاحف البحرية، إذ تبتلع غالبا أكياس البلاستيك ظنا منها أنها قناديل البحر غذاؤها الرئيسي، وقد تلتف شباك الصيد حول السلحفات وتقيدها.
3: وبالإضافة إلى شباك الصيد البلاستيكية، هناك حبيبات البلاستيك، وهو نوع شائع من النفايات البحرية، وتشحن هذه الحبيبات بكميات كبيرة حول العالم لتذوب في مصانع خاصة وتصنع منها منتجات بلاستيكية متنوعة.
2: ولأنها صغيرة الحجم وكثيرة العدد، تقع هذه الحبيبات غالبا على الطريق فتجرفها مياه الأمطار إلى البحر، وهي تطفو ثم تتحلل ضوئيا، وفي أثناء ذلك تعرض طيورا بحرية للخطر على غرار القطرس.
3: هذا لأن طيور القطرس تترك فراخها على اليابسة في جزر المحيط الهادئ للتفتيش عن غذاء على سطح الماء، خصوصا بيوض الأسماك الغنية بالبروتين.
2: وهذه البيوض تبدو شبيهة بحبيبات البلاستيك، فتلتقطها طيور النقرس وتعود لتطعيمها لصغارها، وتكون النتيجة أن الفراخ تنفق إما بسبب الجوع أو بسبب تمزق أعضائها.
3: ويقول خبراء البيئة إن فراخ القطرس النافقة والمتحللة والممتلئة مع ذهب النفايات البلاستيكية تشاهد كثيرا على الشواطئ.
2: وما يجعل نفايات البحر البلاستيكية أكثر سمية هو التحليل الضوئي، وسنتحدث عنه بالتفصيل لنبين أثره السلبي على البيئة البحرية وكائناتها.
3: يتسبب تحليل أشعة الشمس للنفايات البلاستيكية العائمة بزيادة كثافة المياه السطحية من جراء القطع البلاستيكية الصغيرة العالقة، وهذا يضر بالبيئة لسببين.
2: السبب الأول السمية الملازمة للبلاستيك لاحتوائه على ملونات ومواد كيميائية مثل ثنائي الفينول ألف، الذي ربطته دراسات بمشاكل بيئية وصحية عديدة، وقد ترشح هذه السموم إلى مياه البحر.
3: والسبب الثاني أن البلاستيك يمتص من مياه البحر ملوثات عضوية قد تنتقل إلى السلسلة الغذائية إذا ما ابتلعت الكائنات البحرية القطع البلاستيكية.
2: وبالنسبة إلى علاج مشكلة التلوث البلاستيكي البحري، فيرى العلماء أن إعادة تدوير البلاستيك واستعمال مواد تتحلل بيولوجيا أفضل طريقة للتحكم برقع النفايات البلاستيكية العائمة،
3: كما يفيد أن نقلل النفايات البلاستيكية ما أمكن ونشجع التدوير لنصون البيئة من أي أذى. كنتم مع
0: أكسجين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح للأحبة الذين استيقظوا وقلوبهم لا تحمل إلا الحب والاحترام. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح العافية لأهل القلوب الصافية.
1: حبيبي

إشراقة الصباح رائعة، لكن الأروع إشراقة وجودكم معنا. أهلا بكم، صباح الفجر الجميل، صباح السعادة. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، مصطلح الأثر يتكون من عنصرين رئيسيين، الأول هو التأثر، والثاني هو نوع التأثر وجودته وتميزه. لذلك فالأثر هو كل انعكاس إيجابي لشخصك على الآخرين، فلو أن أحدهم تعلم منك الابتسامة وأضحى بشوشا يكون هذا أثر مميزا. فللحديث والتصرفات المميزة أثر جميل على جميع البشر.

0: صباح الخير يا حلوة.
1: مرحبا بك صباحنا الجديد.
0: خبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر.
1: واعلم بأننا ننتظر ظهورك وإشراقة شمسك على الدوام.

قيل: دع لك أثرا طيبا، دع ذكرك يعطر المكان، دع لك أعمالا صالحة، دع خطواتك مستقيمة وثق بالمولى ليبقى لك أثرا جميلا طيبا. إن الأثر الطيب له تأثيره السحري على الفرد والمجتمع، فيتخذ المرء منه قدوة حسنة له، ويسلك الطريق الذي سلكه صاحبه، فيزرع في نفسه صفات الإنسان المحترم، ويزرع في المجتمع حب الخير والصفاء والعطاء والتماسك والتآزر والتكافل وجميع الصفات والأعمال والأقوال. إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن ما يمكن أن تدركه بأعمالك وأفعالك ومعاملاتك مع الآخرين هو أن تترك فيهم أثراً طيباً يبقى عبر القلوب وعبر الحياة، لأن المواقف تعيش بالذاكرة أكثر من الأسماء. فكن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك كل أثر جميل، فما نحن في الدنيا إلا ضيوف. واترك في كل طريق تمر به حديثاً لطيفاً ابتسامة أثر جميل. دع الأماكن تذكرك بخير ولو نسوك البشر، في كل خطوة اجعلها تشهد لك. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. وأضاف: نحن لا نرتب أماكن الأشخاص في قلوبنا، فأفعالهم وممارساتهم هي التي تتولى ذلك، وكذلك فإن أفعالنا وتصرفاتنا هي المسؤولة عن ترتيب أماكننا في قلوبهم.

أخيائي، نصيحتي لكل أخ وأخت، اترك أثراً طيباً وأسعد من حولك وانشر كلماتك الإيجابية. فعندما جاء الوحي إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هرع إلى زوجته السيدة خديجة رضوان الله عليها، يروي لها ما حدث له وقد أصابه الفزع. فماذا قالت له؟ قالت: تطمئن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشد من أزره، والله لا يخزيك الله أبداً. فيا أخي، لا تعتقد أن الأثر الطيب الذي أعنيه هو أن تبني مسجداً أو تشيد طريقاً. نعم، إنها إنجازات كبيرة، ولكن كل إنسان بما يستطيع. فقط دع أثرك في كلمة حق تقولها أو تشجيع الآخرين لعمل أفضل. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام معاني جميلة ووصية ثمينة وخالدة، إذ قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر: الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله التي جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.

أوفيائي لنبتعد عن العادات السيئة التي تحرمنا الأثر المميز في كثرة النقد والآراء السلبية والمزاج الثقيل، وعندما نجتنبها تتضاعف الفرصة في ترك أثر مميز في نفوس الآخرين. فالنجاح وحسن الأخلاق ومساعدة الآخرين وغيرها من الصفات هي من تمنحنا السعادة في الحياة وتمنحنا القدرة على الوصول لأهدافنا وتطوير أنفسنا كل صباح. فاصنع ذاتك واترك الأثر المميز الذي تحب في نفوس الجميع. قالوا: كن كغيث إذا أقبل استبشر الناس به، وإذا حط نفعهم، وإن رحل ظل أثره فيهم. صباح الأثر الطيب الجميل مع تحيات سعيدة كليت.

0: ورقة الصباح. الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نواصل وشوفوا تقنية تربية النحل وفق النمط البيولوجي. بالنسبة للتغذية باش نحافظوا على حياة النحل، لازم النحال وقت اللي تماش المرعى طبيعية يوفر الغذاء اللي يكون عسل وإلا محاليل سكرية وحبوب اللقاح، ويلزم الفلاح في آخر الموسم يخلي مخزون من العسل وحبوب اللقاح باش يأمن التغذية في فترة الشتاء. لازم مواد التغذية تكون بيولوجية، إما من الطائفة نفسها ولا مثبتينها عسل بيولوجي. تقديم الغذاء من الأحسن يكون في المساء وما نعطيهولوش خارج الخلية، على خاطر مش نتفادوا تعريض المحلول السكري للبرودة، زادا يولي قدوم نحل آخر وياكل منه، ونتجنب زادا انتشار الحشرات خاصة كما النمالة، زادا الحد من المشاكل الصحية وتأثيرها السلبية على النحل. بالنسبة للعناية والمعاملة بالنسبة للنحل البيولوجي، يلزمنا ما نتلفوش النحل وقت جني وجمع المنتوج، ما نستعملوش الأقراص الشمعية اللي تحتوي على حضنة لاستخراج العسل، نستحفظوا على الملكات خاصة مثل القصان متاع جناوحة، وما نستعملوش المنفرات الكيميائية المصنعة وقت استخراج العسل. ثم حاجة باهية زادة، دفتر بالنسبة متاع المنحل، لازم النحال يكون عنده دفتر يسجل فيه المعلومات الكل ومختلف التدخلات الصحية والفنية والمعطيات الاقتصادية المتعلقة بالمنحل باش تسهل عملية المراقبة والتصديق. يكون فيه موقع المنحل، مصدر خلايا النحل، عدد إطارات الحضنة، عدد الإطارات المغطاة بالنحل، التغذية الاصطناعية، المواد المستعملة، الكميات، الفترات والخلايا المعنية، زاد عدد الطرود، الأمراض والأفات وطرق مقاومتها، معدل إنتاج العسل البيولوجي، المواد المستعملة لتنظيف وتطهير المعدات والمباني. هذوم الكل لازم يكونوا مسجلين في الدفتر. نحب نأكدوا مستمعينا تربية النحل وفق النمط البيولوجي راهي عملية سهلة، والنحال ينجموا يتحولوا للنمط هذا اللي فيه برشا امتيازات من ناحية الاقتصادية والنهوض بالتصدير، ومن ناحية الصحية والبيئية باش ندعموا فلاحة مستدامة. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام 6 صباحا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. توجه حجاج بيت الله الحرام إلى سعيد عرفة منذ فجر اليوم الثلاثاء لأداء ركن الحج الأعظم قبل أن ينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى ميناء لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق والتي بانتهائها تختتم مناسك الحج. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهلي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء أمس بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية. وأوضح أن مكتب حجاج تونس قد أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً رئاسياً يفضي للإفراج عن 1187 سجيناً، كما أصدر تعليمات بتمتيع 187 سجيناً إضافياً بالسراح الشرطي. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج استثنائي لفائدة المواطنين لغاية يوم الاثنين غرة جوان القادم، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية والجهوية للنقل البرية تحت الإشراف من هني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وذلك في إطار عطلة عيد الأضحى المباركة. في أخبار العالم، وجهت موسكو تحذيرا شديدا لهجة للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن. وجاء هذا التطور مصحوبا بإعلام وزارة الخارجية الروسية عزم قواتها شن سلسلة من الضربات الممنهجة والمنسقة بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتستهدف ما وصفتها بمراكز صنع القرار ومقر القيادة، إضافة لمنشآت الصناعة الدفاعية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في العاصمة ومحيطها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

ستة واربع دقائق اليوم 23 مايو 2026 صباح الورد صباح الخيرات. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة، إن شاء الله نهاركم مبروك كالعادة من توا حتى لتسعة في نسيم الصباح. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، غدوة إن شاء الله عيد الأضحى، إن شاء الله مبروك علينا وعليكم، تعيدوا بصحة إن شاء الله، نعرفوا أنه ثم حركة كبيرة.

الناس قاعدة تسافر إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك كالعادة في نسيم الصباح بالمتابعات بالأخبار، أخبار الصحة، الثقافة، الرياضة، الانترنت، الجهات، كل ما هو جديد والاستضافات واللقاءات اللي برمجناها هذا اليوم. يرافقني صدقي عارفة في الإخراج الفني وعماد الغرز في الإخراج الرقمي. بسمع ماري من أمام الميكروفون كالعادة بالأغاني التونسية. هذا صلاح مصباح يغنينا يوم سواعد سمر.

كانت هذه وردة، توقيتنا 6:18. أصبح الورد لكم الكل مستمعي إذاعة قفصة، أنتم في الاستماع لبرنامج نسيم من الصباح حتى للتسعة، اليوم 23 ماي 2026، موافق للتسعة من ذو الحجة 1447 هجري. اليوم من أعظم الأيام، اليوم يوم عرفة. اللهم في يوم عرفة اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا في هذا اليوم دعوة لا رد، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، واكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من الذين تباهي بهم ملائكتك، وامنح علينا بقبول الدعاء وحسن الختام، ورزقا لا ينفذ، وصحة لا تزول، وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام في الأعوام القادمة، وبلغنا يوم العيد ونحن في أحسن حال، وارزقنا فيه فرحة لا تزول، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، آمين يا رب العالمين. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جوارها. نعرف أنه اليوم ثم برشا ناس صايمين. الصبح 3:31، شروق 5:13، الظهر نصف النهار 29، العصر 4:08، المغرب شيكون إن شاء الله 7:33، والعشاء 9:14.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

كان هذا لطفي بشناق، توقيتنا 26 دقيقة. صباح الخيرات لكم كل وين ما كنتم، كلكم فثنية، إن شاء الله طريقة سليمة لكم، إن شاء الله توصلوا سالمين. الناس يسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل بطبيعة تابعونا، مازلنا معكم حتى للتسعة. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم 26 ماي، باش يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق غربية، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 29 و 34 درجة ببقية الجهات البحر. قليل اضطراب والريح من قطع شرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة.

الأجندة الإذاعية. نعطيكم فكرة على المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 3/26/2026. بعد نسيم صباح تجيكم زميلتي مفيدة أبو ملاسة في برنامج مع الناس مع الأخ الفقرة القارة أخبار 24 ساعة. نقطة استفهام اليوم مع رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس وأفريقيا حول ملتقى اقتصادي بدكار بالسنغال. اليوم الحصة بشكون خاصة في بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بشكون ثم نقاط خارجية من مختلف الجهات. متابعات نقطة خارجية مع رياض حدوري من سند، وكذلك مع عبد المجيد البدوي من نفطة، ومع فدوى القرمازي من القسرين، ومع الزميل أحمد عقوني من مدينة قفصة. هذا بالنسبة لبرنامج مع الناس. ثم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار، صوت المواطن كالعادة من ساعتين لثلاثة مع فتن هنشيري، ثم ساعة من الموسيقى مختارات مع نهد ديلي من ثلاثة للأربعة. الملف اليوم بيأتنا حياتنا مع هدى منسية من الأربعة للخمسة. اليوم انسلط الضوء على أنشطة كلية العلوم بقفصة الرامية إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، تمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ في مجالات الاقتصاد الأخضر، مع دكتورة سنة علي بأستاذة بكلية العلوم بقفصة، وعودة على مشروع دعم البحث والتعليم العالي في القطاع البيئي لتنفذ الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ضمن برنامج تونس خضراء ومستدامة مع سيد الشير العبدلي مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. ثم بشكون موعدكم مع برنامج مساء الأنس مع وسيلة الغول من الخمسة لثمانية. بشكون ثم أجواء خاصة بالاستعدادات لعيد الأضحى، بشكون ثم نقاط خارجية ومتابعات مع الزميل مبارك الفرحي من مجلب بن عباس، مع رياض دبوبي في نقطة خارجية حول أجواء الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. الزميل عبد المجيد البدوي بشكون حاضر في نقطة خارجية لتقديم أجواء الشارع من مدينة نفطة، كذلك ريبورتاج حول مهن تزدهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك من أعداد زميلة ألفة خصخوصي، واستضافة لمدربة المهارات فدوى الحريزي، تقديم نصائح للحفاظ على نسق التركيز الدراسي بتزامن عيد الأضحى مع الامتحانات هذه السنة، وكذلك حديث مع سيدة شدلية تاج لتقديم استعدادات العائلة القفصية لعيد الأضحى، وبقية الفقرات في برنامج مساء الأنس. السهرية بشكون مع مورا العلوي في صفحات من تاريخ الجهات، استضافة للدكتورة موسى، عفوا للدكتور موسى الطبيبي الباحث في التاريخ القديم بجامعة المنار، يحدثنا عن تاريخ أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسيته. كذلك دكتور ذكر سيلة الباحث في التاريخ الوسيط بجامعة قفصة، يحدثنا عن الجذر اللغوي والمجال الجغرافي لأسماء قبائل ومواقع تاريخية كما أولاد سعيد، جبل عرباطة وغيرهم من الأسماء. الدكتورة مسعودة بالمسعود باحثة من جامعة السربون وأستاذة في التاريخ بجامعة تمراس في الجزائر، تقدم لنا فكرة حول مصطلح القبسي الصحراوي. تقريبا هذوما أهم المواضيع وضيوف صفحات من تاريخ الجهات اليوم من 9 للـ 11.

0: فكرة.
1: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. 6:44 دقيقة نعطيكم بعض المواعيد تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة نظم جمعية قدماء الموسيقيين بالضيف أيام 29 و30 و31 ماي 2026 مهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية بالضيف في دورته الثالثة بدار ثقافة يوسف بن محمد بالضيف بمشاركة فرق نسائية موسيقية من مختلف جهات البلاد. باش نمشوا توا للحمامات ونتحدثوا على اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة اللي بيشكون نهار 11 جوان 2026. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والجمعية التونسية للمبادرات التربوية يوم 11 جوان، معرض في دورته الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. البرنامج يتضمن عرض المشاريع والابتكارات الرقمية المشاركة وتقديم أبرز التجارب العربية في التعليم الرقمي وتكريم الفائزين والمشرفين على المشاريع المتميزة وتنظيم لقاءات مفتوحة لتبادل الخبرات في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي التعليم الرقمي. الدورة شهدت مشاركة 18 دولة عربية واحتضنت نهائيات أبطال الابتكار من 10 دول عربية مع تنوع كبير في الأنشطة والمشاريع الرقمية المقدمة على المنصة. كذلك الأسبوع هذا الأسبوع العربي للبرمجة يهدف إلى نشر ثقافة البرمجة والتكنولوجيا الحديثة لدى المعلمين والتلاميذ والمهتمين بالمجال الرقمي من خلال مسابقات وأنشطة تعليمية مبتكرة تساعد الناشئة على اكتساب مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي، كذلك دعم تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم الرقمي مما يساهم في بناء مجتمع معرفي عربي قادر على مواكبة تحديات المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التقنية الحديثة. باش نتحدثوا مسرح ونتحدثوا على الدورة 27 من أيام قطاج المسرحية اللي باش يكون إن شاء الله من 21 حتى 28 نوفمبر 2026. حبيت نذكر أنه باب الترشح مازال مفتوح حتى نهار 31 جويلية 2026، ويشمل الترشح للمسابقة الرسمية والعروض الموازية مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والأفريقية، كذلك عروض مسرح العالم، فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب الفرقة في المهجر. بطبيعة باش يكون هذا المهرجان في برشا مسابقات بعروض مختلفة من مختلف دول العالم، من العالم العربي وأفريقي كذلك، وباش يكون من 21 حتى 28 نوفمبر 2026 دورة 27 من أيام قرطاج المسرحية.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0. إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 7 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تناول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المحارفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأصفار والسياحة عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات أصفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهة ضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. وتهدف هذه المبادرة لإرساء آلية دعم ومساندة لترويج وتسويق السياحة البديلة والتونسية، بما يساهم في تعزيز الإشاعة الدولي للوجهات التونسية وتكثيف التبادل اللقاءات بين وكالات الأصفار التونسية ومتعهدي الرحلات الأوروبيين ووسائل الإعلام المتخصصة. خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي إريانا وسيدي بوزيدة، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيبي لتوفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، كما حث أيضا على توفير كل الظروف الملائمة لنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصيفة 2026، وكذلك تقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه. بولاية قفصة تم الانتهاء من إنجاز المشروعين المتعلقين بإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب بمنطقتي الكربة والعوانسي بمعتمدي سيدي عيشة، وذلك بهدف تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم البنية التحتية الأساسية بالمناطق الريفية. أخيرا وفي العالم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، مما أسفر عن سقوط 10 القتلى والجرحى. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: والو الطقس. سبعة وخمسة دقائق، سبعة وستة دقائق اليوم 23 ماي 2026. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله عيدكم مبروك. مستمعينا موعدكم توا مع النشرة الجوية، نشوفوا شنو أحوال الطقس أيام العيد. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجوي سي بلال يحيوي. صباح نور.
1: صباح نور أخت بسمة، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة، وإن شاء الله عيدكم مبارك.
0: نسكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. كيفاش باش يكون الطقس إن شاء الله أيامات العيد سي بلال؟
1: باهي، نبداو باليوم إن شاء الله ثلاث. اليوم تقريبا معناتها طقس في استقرار، هو عموما معناتها خلال هذا اليوم والأيامات القادمة حتى أيام العيد باش يكون طقس نسبيا مستقر، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة مع بيوم أمس والأيامات الفارطة. اليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، فما بوادر لظهور خلايا رعدية محلية تكون خاصة في الوسط الغربي في فترة من بعد الظهر، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي عامة ضعيفة لمعتدلة، تتقاوى شوية مع خاصة في فترة من بعد الظهر أيضا بمناطق الجنوب. البحر كذلك عامة قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم القصوى باش تتراوح بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد إن شاء الله، يوم العيد إن شاء الله، مع طقس عامة مع مستقر، طقس صافٍ إلى قليل السحب، بعض السحب القليل على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي أيضا سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين، وتتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة خاصة بالجنوب الغربي خلال اليوم والغد إن شاء الله. الأيامات القادمة يومي الخميس والجمعة يتواصل استقرار حامة في حالة الطقس، ارتفاع طفيف أيضا في درجة الحرارة يوم الخميس، وتبقى في نفس المستويات خلال يوم الجمعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي بلال، يعطيك الصحة، عيدكم مبروك مرة أخرى، كل عام وأنتم حيين بألف أخير. مازلنا معكم في نسيم صباح حتى التسعة.

مواصلي معكم إن شاء الله نهاركم مبروك. نعرف أنه ثم اكتظاظ شوية توا الأيامات هذه في البريد. البريد التونسي يدعو المتقاعدين الحاملين لبطاقة إجرائية أنهم يستعملوا الموزعات الآلية تفاديا للاكتظاظ الموجود حاليا في مختلف مكاتب البريد. كذلك التلامذة اللي هما في فترة مراجعة نسلموا عليهم برشا. صحيح أيام العيد ربما ترتيحة صغيرة، لكن ما تنسوش الرزنامة الحصص الخاصة بالدعم والمرافقة عبر منصة جسور للمترشحين للامتحانات الوطنية البكالوريا والتاسعة والسادسة. بالنسبة للبكالوريا اليوم 26 ماي شعبة الأداب المادة الفرنسية البداية مع 7 متاع العشية. بالنسبة للتاسعة أساسي اليوم 26 ماي في مقاربة النص الحجاجي المبني على السرد، والمادة هي العربية. الحصة باش تبدأ مع 7 متاع العشية. وبالنسبة لسنة سادسة أساسي عندكم اليوم إنتاج كتابي نص سردي بالوصف والحوار إن شاء الله مع 7 متاع العشية، وحظ موفق لكل التلاميذ والطلبة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. أخبار النت.
6: أخبار النت.
0: أخبار النت.
7: إن شاء الله نهاركم مبروك وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة قفصة. شنو تابعنا يوم أمس في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ حضر معايا رمزي أفضل. صباح الورد.
8: صباح نور بسمة. صباح نور لكل مستمعي إذاعة قفصة.
7: إذن التحذيرات للعيد الأضحى، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نشرت قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص للمواطنين بكامل ولايات الجمهورية، اللي باش يتولوا الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد وقت تشوفوا أي حاجة تغيرت أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. بطبيعة نجموا تطلعوا على قائمة الأطباء البياطرة المتطوعين لعيد الأضحى على صفحة رسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
8: أكيد بسمة، مهم جدا أنه كل عام تنشر وزارة الفلاحة قائمة الأطباء البياطرة لتقديم المساعدة، وإحنا أيضا على إذاعة قفصة موجودين دائما على الخط لتقديم المساعدة سواء قبل العيد ولا حتى نهار العيد في برامجنا على موجات إذاعة قفصة. بمناسبة أيضا عيد الأضحى المبارك، لا حديث اليوم إلا عن توافة حجاج بيت الحرام إلى جبل الرحمة، هذا ركن الحج الأعظم، توافد جموع ملايين من مع بزوغ صباح اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة إلى صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب، حيث يقف صفوف يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها. برشا تصور قاعدين تجينا، نتمنى السلامة لكل حجاجنا، حجاج التونسيين الموجودين على في مكة المكرمة، إن شاء الله يرجعون سالمين.
7: مليون وثمانمائة حاج وحاجة موجودين على جبل عرفات، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. هذا اليوم يوم عرفة، هو هدية كما كنت نحكي مع صدق الصباح، هدية ما عند ربي للناس، لأنه يوم رائع ويوم عظيم جدا للدعاء للصوم، فيه معناها إن شاء الله تكون إجابة دعواتكم، وإحنا في حاجة معناها للإجابة، إن شاء الله ربي تقبل كل دعواتنا إن شاء الله وصيام الناس اللي قاعدة صايمة اليوم إن شاء الله.
8: إن شاء الله أمين. أيضا في ظاهرة فلكية بسمة استثنائية أكيد مش نحكي عليها، لا تتكرر إلا بمرور دورات زمنية مديدة، يستعد العالم الإسلامي سنة 2026 مشهد فريد يجمع بين قدسية الزمان ودقة المكان، حيث تلتقي عقارب التقويمين الهجري والشمسي في لحظة تعامد مهيبة تعكس عظمة الحسابات الكونية وتناغمها مع المناسك الدينية العظيمة. غدو الأربعاء 27 ماي، غدو عيد الأضحى المبارك، لن يكون مجرد يوم عادي، بل هو اليوم الذي ستتوسط فيه الشمس ظهرا قبة السماء فوق مكة
7: تتعامد المكرمة. مع الكعبة تتعامد مع الكعبة, الكعبة. أي حدث فلكي نادر، هو باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية من مدينة العلوم، باش نشوفوا شنو هو تفسير هذه الظاهرة هذه بالنسبة لتعامد الشمس مع الكعبة.
8: نمشي القفصة بس مزعلنا أيوه. أخبار من قفصة، مازالت تداعيات حالة التسمم متواصلة لفقط أكثر من 40 حالة تسمم، هناك حديث على أنه النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت المصالح الأمنية بمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بفتح تحقيق حول الواقع للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الذي صار لعدد كما قلنا أكثر من 40 شخص في ولاية قفصة. نبقى في قفصة في حاجة يعني مزيانة برشا، البلدية قفصة المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك تم توزيع بسمة أكياس مرفوقة بمعلقات توعوية بمصلحة فضاء المواطن البلدية تحث المواطنين على عدم رمي جلود الأضاحي بصفة عشوائية وضرورة وضعها داخل الأكياس. فرقت عليهم أكياس البارح في مقر بلدية قفصة، الأكياس هذه محكمة الغلق حفاظا على النظافة، ما نبقوش نشوفوا كما كل عامك جلود مطيشة على اليمين وعلى اليسار ويخرج شوية على البلاد ويطيشها. البلدية وفرت الكيس هذه تتسكر بشكل جيد، تنجم العائلات كل تمشي البلدية تهز كيس من هذا وتحط فيه الجلد لحماية النظافة، حماية البيئة والمحيط.
7: رمزي، الأسبوع اللي فات في كيما اليوم حكينا على الجلد وحكينا على الصوف في فقرة صحتك بنديك، وحكينا على أهمية الصوف. الصوف أنا معناها شخصيا أثناء بالذات باش نحتفظ بالجلد والصوف، وماذا بيا سادة مستمعين زاد يحتفظوا بالجلد والصوف. علاش؟ خطر حكينا وشفنا من جانب علمي الصوف شنو عنده ترددات، راهو يقوي مشاعر الحب بين العائلة، يخلصك من الإجهاد الفكري، مفيد لألام الظهر والمفاصل، يحسن جودة النوم، ينظم حرارة الجسم، يحميك من الطاقات السلبية الكهرومغناطيسية اللي هي تجيك من الويفي ومن التليفون ومن الضوء ومن عرصة التليفون وغيره، ويقوي حتى هيلة الإنسان. معناه عنده صوف فوائد كبيرة كبيرة برشا، كنطعة متاع الصوف متاع جدودنا متاع دار الوالد والوالدة، نستحفظ على كنطعة هذيك، والجلد نستحفظ عليه حتى اللي باش يذبح يسيس الجلد ما يجرحوش وما يعملوش معناها باش بعد نجموا نعملوا له الملح، وتنجموا تسألوا حتى تعرفوا كيفاش تستحفظوا على الجلد، ومنها زينة ومنها فايدة زادة ومنها حتى معنا نظافة البيئة. رمزي، خاطر نعرفوا احنا كل عام وهي صشيات نتاع جلود نتاع الأضاحي معناها اللي عندها تأثيرات سلبية على البيئة.
8: نمشي اخبار اخر. وزارة الفلاحة برشا تحدثوا البارح شنية حكاية الهبة اللي تتمثل في مليون نعجة. البارح برشا تحدثوا شنية يعني مليون نعجة، علاش تم رفضها، وبرشا صار بوليميك جدل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي. وزارة الفلاحة في بلاغ توضيحي تحدثت قالت على اثر ما تم تداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، تم في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفيا قاطعا عن صحة هذه الادعاءات، ومنسبة الى ممثل المجمع المهني الفلاحة التابع للكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الفلاحة بمجلس النواب الشعب. الحكاية أنه السيد هذا في جلسة الاستماع في مجلس النواب الشعب تحدث عن أنه تونس رفضت هبة لمليون نعجة من أحد الدول، صار برشا نقاش هذاك ليش وزارة الفلاحة البارح هبطت البلاغ، أكدت أنه ما ثمش منه الكلام هذا وغير صحيح. نختم بالرياضة، بعد شوية التحقوا بين زملائنا من قسم الرياضة. الكلمة هذه باش تحدث على كرة كأس العالم 2026 اللي اسمها تريوندا، كرة ذكية مزودة بشريحة استشعار بسمة ذكية، نظام متصل بغرفة الفار فيها بيس الكرة، يعني إذا ثم تسلل ثم لمسة يد كرة فات الخط ديريك تبعث يعني استشعار لغرفة الفار. الكرة هذه ذكية جدا، باش تكون كرة كأس العالم 2026 في المكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية.
7: كرة ظهر لي مخدومة بالذكاء الاصطناعي.
8: الذكاء الاصطناعي فيها كل شيء، يعني تسهل حتى عمل الحكام فيها من خلال وغرفة الفار، من خلال كما قلنا التسلل حاجة ديريك تبعث استشعار لغرفة الفار أنه كان ثم تسلل أو تسلل، كان فت الخط يعني بتاع المرمى ولا كان ثم لمسة يد.
7: نجم تسبق معناها الحكم حتى في نتصور
8: وتسهل عمل الحكم. شفنا برشا جدل خاصة حتى في البطولة التونسية، جدل تسلل الفار ما توفقش مع حكم السياحة ضرب جزاء، يعني جدل كبير اكيد في كرة القدم في تم تطور شفنا الكاميرا اللي ولت في عند الحكم، وشفنا يعني برشا حاجات. ان شاء الله نشوفوا كأس عالم ممتاز ونشوفوا منتخب تونسي متألق.
7: امين يا رب. شكرا لك رمزي، يعطيك الصحة. معكم بعد شوية مع احمد معاطي في فلاش سبورت.

0: في مساء الأنس اليوم استعدادات العائلة احتفاء بعيد الأضحى في مدينة قفصة. أجواء يوم عرفة في مدينة نفط. مهن تزدهر بمناسبة عيد الأضحى. نصائح للحفاظ على نسق التركيز الدراسي قبل الامتحانات. تابعونا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة محبدة.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد لتحول إلى بلجيكيا الأسبوع القادم لإجراء زوز مقابلات ودية. مباراة الأولى يوم 1 جوان ضد المنتخب النمساوي، ثم 6 جوان ضد منتخب بلجيكيا قبل ما يتحول للمشاركة في كأس العالم 2026. منتخب تونسي في تبرقة في آخر تربص له في تونس. الوفد الملعبية اليوم أو يوم أمس تحديد وصول الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي إلى تونس. بالذات بقية الملعبية في الأيام القادمة باش يوصلوا إن شاء الله إلى تونس تباعا. الحصة التدريبية لمنتخب التونسي نهار الخميس 28 ماي باش تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، وإجراء حوارات وتصريحات مع الملعبية انطلاقا من الساعة 5 مساء بملعب تمرين أحد نزول مدينة تبرقة. كذلك الجامعة تفيد أنها تضع حافل على ذمة الملعبية والإعلاميين الراغبين في تغطية حصة المنتخب التدريبية في تبرقة يوم 28 ماي انطلاقا من مقر جامعة التونسية لكرة القدم نصف نهار ونص، والعودة فور انتهاء المهمة الإعلامية. نجم المتلوي يصدر بيان يستنكر فيه ما قالت إليه وضعية الجمعية من صعوبات مالية وعدم تمكين النادي من مستحقاته المادية. توجهت الهيئة المديرة لنجم المتلوي إلى سلطة الإشراف من أجل التدخل العاجل لفض هذا الإشكال وإنقاذ الفريق، خاصة أن النجم المتلوي يستعد للتحضير الموسم الرياضي القادم. حسب البلاغ فإنه النجم المتلوي أزمة مالية منعته من خلاص الملعبية والإطار الفني، وهذا يهدد الفريق خاصة من ناحية المنع من الانتدابات. بالتوازي مع ذلك أعلنت الهيئة المديرة المستقبلية بالمرسى عن التعاقد رسميا مع المدرب عماد بن يونس قادما من النجم المتلوي للإشراف على تدريب فريق مستقبل مرسى في المرحلة القادمة خلف المدرب عامر الدربال بعد فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم زوز فرق ترشحت إلى نهائي الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بشدور يوم السبت القادم. مباريات يوم أمس نادي حمام لنف كان فاز في حمام لنف أمام المستقبل القصير 3-0، والملعب الجبسي تفوق على اتحاد الطويل 2-0. النهائي يوم السبت نادي حمام لنف مع الملعب الجبسي في ملعب محايد، اللي ينتصر يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع أمل حمام سوسة وتقدم ساقية الدير. فريق الثالث هو يا أما نادي حمام لنف أو الملعب الجبسي. يوم السبت نتعرف على الفريق باش يصعد للمحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم القادم 2025-2026. في الكأس يوم الأحد مباراة الكأس كأس تونس لكرة القدم نهار الأحد كنا علينا لها يوم أمس، بما أن مباراة الكأس تونس عرفناها من نهار الأحد. فارت زوز فرق الترجي والترجي، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيس، بشارع نهار الأحد في الأربعاء في ملعب رادس. حسب الندوة الصحفية أو الاجتماع يوم أمس فأن الترجي الجرجيسي هو اللي استقبل الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس في الأربعاء المباراة. بالنسبة لكذلك نهائي بطولة المحترفة الثانية، صاحب المركز الأول في المحترفة الثانية والمحترفة المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ساقات الدير وملحمة كوسة عندها مباراة، كذلك مباراة بشدور في المونستير يوم الجمعة 29 ماي في الأربعاء تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. هذه أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: Otomobil. Otomobil. 7:38 دقيقة. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، إن شاء الله سنين دائمة، إن شاء الله عيد يتعدى لباس من غير حوادث من غير مشاكل، إن شاء الله تكونوا بصحة دائمة. نعرف أنه تصير حركية أكثر من العادة أيام العيد، طلبة يروحوا عن العائلات زادة يسافروا باش يعيدوا مع العائلة ويعيدوا على العائلة، هذك علاش حابين ركزوا أمس اليوم ركزنا شوية على السياقة وشوية كنصائح فيما يخص بعض الحاجات اللي تنجم تعكر صفو العيد الله يقدر. حاضر معايا عبر الهاتف السيد صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح النور سي صابر.
1: صباح النور، صباح الخير على كل مستعمل طريق وكل مستمع إذاعة جبسة، وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام أنتم حالين بخير
0: إن شاء الله. سنين دايمة. إذا نشوفوا الأيام هذه ديما نشوفوا ساعة الكرهب فيها على ليش العيد، معناها كان البيع وإلا تلقاها مشاريين معناها علوش العيد ومروحين بيه كل شيء. لهنا شنو تقول لها ما سي سابر؟
1: نقول لها سايس رواحك مع الطرقات، الناس كل باش توصل لباس والناس كل باش تعيد وراهي مناسبة تفوت، ماذا بينا هنا نحافظوا على بعضنا على الطرقات. صحيح السياق تختلف في المناسبات وفي الأعياد، مش كما سايد الأيام هنا يولي فينا الاحتفال داخل معتق عمران وكذلك خارج معتق عمران، خاصة في المسالك الفلاحية اللي يروح بعلوش ونقل ويهز معناها بقية اللي مازال ما هزش علوش بتاعه ونقل من مكان إلى آخر. هنا ماذا بينا راهو التريض على الطرقات والدخول المباشر للطريق معناها نجنبوه، خاطر نشوف المسالك الفلاحية ماذا بس يخرجني من ضيعة أو يخرجني من مسلك سلاحي ديريكت يدخل الطريق الرئيسي، الطريق الرئيسي اللي فيه عدة معناها عربات في سرعة معناها مرتفعة، هنا يدخل طول ويعمل على بقية مستعمل الطريق يقول لك تو نقص. هنا ماذا بينا كل سائق يحترم الأولوية، يعطي الأولوية لغيره، العلوش نتاعك راه باش تحصل لاباس وباش تعيد عليه، ومعناها وصغيراتك يكونوا فرحانين، ما معناها ما تبكيش صغيراتك ما تحيرش عليك. ماذا بينا كل سائق سواء سائق لواج او سائق حافله او تاكسي او نقل معناها مهما كانت نوع العربه، ماذا بينا نحافظوا على بعضنا ونريضوا معناها مثالش نتنازلوا على الاولويه وما فيها باس، هو راهي مناسبه وباش تفوت ديما نقلوا حسابنا راهي المناسبه هذه نتاع وباش يرجع معناها الطريق الحركه العاديه نتاعو. وهنا لاحظوا خاصه اليوم راهو اكثر اكتظاظ معناها على الطرقات في كل الجمهورية، معناها في كامل تراب الجمهورية تعليق قطر الناس كل باش تروح بتعيد في ديارها وتتنقل من مكان إلى آخر، وكما حكينا على النقل العموم يكون أكثر معناها اكتظاظ ويكون أكثر معناها موجود بكثرة على الطرقات في الليل ولا في النهار نحكي معناها. ماذا بينا الفتنة على الطرقات ردوا دائما يتوقف على الثنية ويقوم بفترة راحة منتظمة، قابضوا على السرعة المستدلة، المجاوزة ممنوع لا، خاصة ثم طرقات يقع فيها برشا حوادث ونعرفوهم الطرقات هذه، حاولوا تنوصوا للطريق هذاك الريضوا سرعتنا، ما تمناش علاش نزيدوا في السرعة المفرطة باش نبقى في درج ولا درجين، معناه نفقدوا الله لا يقدر معناها ضحية نسميها ديما ضحية الطريق، لأنه لعند لا يدي لساق هو راكب في سيارة فجأة صار الحادث ونجم يكون ضحية. ماذا بينا كل سائق طيارة أو كل سائق عرب على الطرقات يخمم في غيره قبل ما يخمم في روح.
0: أكيد سي سابا نعرف أنه اليوم بالذات زادة ثم ناس باش تشري العيد، نعرف ثم ناس تخلي الآخر لحظة معناها باش تشري العيد متاحة، كانوا معناها فلاحة في مخص نقل معناها يبدأ هذا معناها عدد كبير من علاش معناها في الكهرباء، أو يبدأ الإنسان باش يمشي يشري مثلا العيد متاعه. هنا ركزوا على الرؤية أنه ترك رؤية السائق واضحة تكون 100%، وبطبيعة استعمال وسيلة نقل تكون مناسبة يعني للحجم والوزن. ساعات نلقوا شكون يشري ويحط حتى في الكهرباء معناها ولا
1: تلقى العلوش موجود في كل العربات،
0: اي
1: العلوش موجود في البلايس كول على ميتو على توك توك على سيارة نقل بضاعة على مش تلقاها في حتى ربما حتى في الكار تلقى علوش، على خاطر اليوم الناس كل تحب تروح بالعلاش بتاعها وتحب معناها تعيد كما حكينا وتحب تتنقل من مكان الى اخر. هنا ماذا بينا نتريزوا ونعطوا الاولويه لبعضنا وخاصة خاصة داخل مناطق العمران، أصحاب الدراجات النارية ماذا بينا ماذا بينا معناها نقصوا في السرعة ونحافظوا على بعضنا، ومعناها والفوضى هذه راهي نرجع نقول كل مناسبة قاعدة صايرة تم فوضى على الطرقات. بالمناسبة لي عندنا حملة تحسيسية
0: اي
1: توعوية،
0: حبيت اسالك على الحمله باش تصير في رديف ان شاء الله.
1: نعم عندنا حملة تحسيسية توعوية بمناسبة عيد الأضحى داخل مفترق الدوراني بمدينة الرديف. معناها الهدف بتاعنا تقليل من الحوادث والمحافظة على مستعملي الطريق، وهنا بتوزيع مطويات معناها تحسس وتوعي كل مستعمل طريق، وربي يحفظ كل مستعمل طريق، وإن شاء الله عيد
0: حبيت
1: مبروك.
0: اتذكر انه للاسف امس ما تعدتش الحصه عبر الانترنت، عبر معناها فيديو يعني ستريمينج لايف. حبيت نذكر بالجلسه اللي صارت في معتمديه الضيف مع مختلف معناها المهتمين بالمنطقه فيما يخص الحفر. سي صابر لو كان نتعاود.
1: صحيح قمنا بجلسة داخل مدينة الرديف بحضور المعتمد مشكور والكاتبة البلدية وممثل على الخدمات وممثل على التجهيز وبعض أعضاء المجلس المحلي. هنا الهدف نتاع الجلسة هو صيانة وترميم الطرقات، خاصة الحفر الكبيرة على مستوى الطرقات الرئيسية، ومعناه مشكورة البلدية والتجهيز شرعوا في بداية الترميم، وكذلك بعد إن شاء الله بعد العيد باش يكملوا البقية، وهذا كله للحفاظ على كل مستعمل طريق. نحن العيد أنه كل مستعمل طريق يكون مرتاح على الطرقات ويتجنب الحوادث المرورية القادمة.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليهم.
1: بالضبط الإمكانيات ببلدية الرديف.
0: راهم ضعف الإمكانيات صحيح. إن شاء الله بالتوفيق ليهم ونعطيهم الصحة. شكرا لك سي صابر كرامتي، تحية لكل مستمعينا في معتمدية الرديف وكل مستمعينا وين ما كانوا. إن شاء الله عيدكم مبروك، يومك سعيد وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: متابعات. مرحبا بكم وين ما كنتم، ان شاء الله عيدكم مبروك. تحيه لكل مستمعينا، تابعونا على موجه اف ام، على الانترنت www.radiogafsa.in، تابعونا على الابلكيشن وتشاهدونا على الابلكيشن الاذاعه التونسيه، وكذلك صفحه رسميه لاذاعه قفصة على الفيسبوك. تحطوا على الظاهره فلكيه نجم نسموها نادره، مش نادره باش نفهموا احنا الحكايه اكثر. الظاهره دي اللي تزامنت مع عيد الاضحى يوم غد، باش يكون ثم تعامد الشمس مع الكعبه الشريفه. باش ناخذوا فكره على هذا الموضوع مع السيد هشام بن يحيى، استاذ التعطير بمدينه العلوم. سي هشام صباح النور.
2: صباح خير مدام بسمه، تحيه ليكم، تحيه لكل مستمعينا، ان شاء الله عيدكم مبروك،
1: ان شاء الله كل عام تحيه بخير. الحدث هذا فلكي اللي هو وقت احنا خاطر شفنا مثلا في برشا قنوات عربية مثلا وعالمية حكوا على الحدث هذا وقالوا انه هو يجي كل 100 سنة.
2: هو طبعا نحكيه عن ندرة متاعه، ولكن هو حدث يعني نعيشوه يعني مرتين في العام في شهر ماي بالضبط، يعني بين 27-28 ماي.
1: أيوة.
2: و15 و16 ماي جويليا عفوا، الزوز ايام هذوما شنو يصير؟ يجي تجي الشمس فوق الكعبه وتولي يعني عند تقريبا عند الظهيره، يعني عند صلاه الظهر. اي عمود يعني في مكه يولي ما عندوش ظل، هذا يعني سنويا. ولكن الندرة هو أنه تزامن سنة مع عيد الأضحى المبارك، وذلك علاش يعني فما حديث على أنه كل 100 عام يعني تصير الحكاية هذه. الظاهرة هذه هي ظاهرة قديمة معروفة، كانوا يستعملوها يعني المعماريين في التعرف على القبلة في أي مكان من العالم. يكفي أنك يعني مثال الظاهرة متاع سنة مش تصير تقريبا مع 10:18 بتوقيت تونس، يعني في مكة المكرمة وقتها نص نهار 18 دقيقة، يكفي انك تاخو عمود تحطه في صحن البيت ولا امام البيت ولا في مكان مكشوف. الظل اتجاه الظل بش يعطيك اتجاه القبلة، نحن نقوله يعني في اي مكان من العالم، يعني الاتجاه هذاك الظل متاعه مش يعطيك اتجاه القبلة، لأنه في الوقت هذاك مع 10:18 الشمس فوق الكعبة، وهذا يعني من قديم يعني استغلوها المعماريين في تحديد أماكن أو اتجاه القبلة. الظاهرة هذه كما قلت يعني هي نتيجة لأنه الشمس الحركة الظاهرية للشمس كل في العام كامل يمكن أنها تجي في فوق بعض المواقع يعني أفقية، وهذا يعني حالة عادية، يعني أنه يعني فما سيرورة، فما حركية في المجموعة الشمسية تصير أنه الشمس تجي فوق مكان معين مثل خط الاستواء أيضا.
1: أي لكن هذا معناها تعامد، يعني علاش معناه يصير معناه
2: هو الحركة متاع الشمس، الحركة الظاهرية متاع الشمس في المكان هذاك انها يعني تصير جي مرتين يعني في العام، يعني ما نحن مثال الخط عرض 36 ما يعني ما تنجمش تجي عمودية، فقط في بعض الاماكن اللي يمكن انها تولي عمودية، وهذه يعني من الحركية ما يسمى بالحركة الظاهرية للشمس. يعني
1: هل سي هشام فهمتك، اما معناها الاماكن يعني اللي تصير فيها الحركه هذه معناها عموديه هي قليله ولا معروفه؟ عندكم فكره عليها والا؟
2: هي معروفه، ناخذ مثال خط الاستواء نجم يكون مدار السرطان، المناطق هذه ينجم يكون فوقها يعني يجي فوقها شمس عموديه يعني معروفه. الواحد النهار هذاك ينجم يبالو من اشعه الشمس، لانه الشمس تبدا يعني عموديه وتولي الطاقه نتاعها يعني الطاقه الشمسيه اقوى. هذاك يعني علاش يعني في الشمس في الصيف يعني ديما درجه الحراره ترتفع، يعني تولي الشمس خطيره شويه لانها تولي مرتفعه شويه، والطاقة نتاع الشمس
1: تقوى.
2: تطيح مباشرة على مساحة صغيرة وتقوى أكثر.
1: واضح. على كل أكيد عند حكمة عند ربي سبحانه وتعالى، اللي هو يتحكم في الكواكب وفي حركة الكواكب والنجوم. سي هشام شكرا لك، إن شاء الله مرة أخرى عيدك مبروك، ونأخذنا فكرة معك على هذا الحدث الفلكي، تعامد الشمس مع الكعبة الشريفة. إن شاء الله نهارك مبروك، وإلى اللقاء سي هشام.
2: إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن عدد كبير من المساجين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من منذ فجر اليوم إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم قبل أن ينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة. بولاية قفص الانتهاء من إنجاز المشروعين المتعلقين بإعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقتي الكربة والعوانسية في معتمدية سيدي عيش. وموسكو توجه تحذيرا شديد اللهجة للرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية بالتسريع بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف مع عزم قواتها شن سلسلة من الضربات الممنهجة والمنسقة. تفاصيل النشرة. في ولاية قفصة تم الانتهاء من إنجاز المشروعين المتعلقين بإعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب بمنطقتي الكربة والعوانسية بمعتمدية سيدي عيش بهدف تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشرب ودعم البنية التحتية الأساسية بالمناطق الريفية. المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي عافي يتحدث في مواكبة للزميلة الصحفية سوار عميدية.
3: زوز مناطق كانت معطشه ومشاريع كانت معطله من 2019-2020. المشروع الكهرباء بكلفه تقريبا 2.7 مليون دينار ويزود تقريبا 850 مواطن، وبالنسبه للعوانسيه بكلفه تقريبا 2.5 مليون دينار. نحكي على الهندسه المدنيه ونحكي على التجهيز ونحكي على الكهرباء ويزود تقريبا 1250 منتفع. المشاريع هذه ذات اهميه قصوى، المواطن كان يشري في الستين ب 35 ب 40 الف، تو الحمد لله معناتها تقريبا 5 دينارات خاطر متر كوب تقريبا بدينار، والماء في الدار والناجي نعمل شوبا ونجي نعمل طاقه شمسيه في كل شيء. مبروك لاهلينا وشرعيتكم، مبروك الناس الكل.
2: تتكثف الاستعدادات لعيد الاضحى في المنازل كما في الاسواق والمحلات في ولايه طوزر من خلال اقتناء مستلزمات العيد من ادوات الذبح والسلخ والشواء وما يلزم العائلات من خضر وغلال، لا سيما بالنسبه للاسر التي تجتمع في هذه المناسبه. عدد من المواطنين والتجار تحدثوا لوحيد مبارك عن ابرز اللوازم المتوفره بالسوق واخر الاستعدادات لاستقبال اول ايام عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك.
4: كيف كل عام نشرو سكاكين جدد، ساطور، شوايات، كل عام معون جديد، بنواس، الحمد لله كل عام نحضر وكل حاجة وفحاتنا.
5: الاستعدادات رين خرجوا المشاوي، خرجوا كل قرضة، كل معون الكبير المدسوس في المروات هذاك كله خرجوا. بصراحة لما محلاها الله لا يقطعها على مومن. بصراحة لفحات ديما ذاك عاد الكمون والملاح ديما ذاكم قال المساند الرسمي والقارص، قارص ديما في العيد حتى الأسوام من تحت نزيد. الأسعار غالية برشا، غالية أرخص علوش معناها تلقيه مناسب مناسب للعائلة 12 صحيح غالي، أما سنة اللي يقدر كل ما يحرمش راحة.
6: تحضيرات كالعادة لوازم العصبان نقول ورباط السلك والمعدنوس، البقية لوازم السلطة المشوية الفلفل الحار الفلفل الحلو، لوازم السلطة ثاني بصفة عامة الخيار الفقوس الطماطم، تقريبا هذه أهم الحوايج اللي ماشية في الخضرة. هذه تاجر لكن نجم نقول لك معناها ثم شوي غالي في الاسعار، ماهوش كيما العاده الاقبال، ماهوش كيما العاده، لكن الحمد لله
7: فما كل الحمد توزين. انا مجاوب فما جوايات فما قوانين فما توزين يخدم على الغاز على الحطب على الفور، الدنيا كل موجود شوي شوي، الدنيا ناقص شوي السلك شوفها متوفره من الاقبال قليل.
8: بيعوا في الشربو في مراو، ثم هذول شويه وثم قليل نتاع لحم، ثم قوانين فخار، والله ثم اقبال بين الوصيين حكم تويك الناس كل هيك وامورهم بعضها قليل الاقبال، وربي ان شاء الله يتكرم على امه محمد.
9: عيد الاضحى الناس كل فرحانه به، الخضره موجوده الخير كل موجود. اما معناها الناس مش كيما عم ناول، الناس تعبه شويه في غلاء المعيشه وغلاء معناها الاضحيه من سالعين. ان شاء الله عام جاي خير من سنه، وان شاء الله كل عام وتونس بخير، وان شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير ان شاء الله.
2: تواصل دار الشباب بمنطقه زعفران من معتمدية دوزة الجنوبيه بالاشتراك مع مشروع مغرومين الذي يموله الاتحاد الاوروبي، تواصل انجاز مشروع نيت الذي يهدف الى ادماج الفتيات منهن خارج دائره التعليم والعمل والتكوين في الحياه الاجتماعيه.

0: الصناعية عن طريق تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية. هذا ما أكده هو المنشط بدار الشباب بزعفران وسام بلطوفة لمراسلة إذاعة قفصة من قبلي سعاد كيلان.
1: مشروع تمثل في إدماج الفتيات نيت، الفتيات نيت هما فتيات لخارج دوائر التعليم والعمل والتكوين في زعفران، إدماجهم في الحياة الاجتماعية عن طريق الرياضة والثقافة، سميناه قادرا نكون فعلا. المشروع هذا هو يتمثل في تجهيز قاعة رياضية مخصصة لفتيات النيت بالتحديد ومفتوح طبعا للعموم، ويهدف لتمكينهم وإدماجهم في خراط الحياة الاجتماعية ثم الاقتصادية من خلال تعزيز ثقتهم في أنفسهم واكتسابهم مهارات حياتية ضرورية. المشروع هذا انبثق عن نادي تنشيط رياضي كان موجود في دار الشباب تحت إشراف مؤطرة مختصة من إدارة القارب المؤسسة، انبثق عليه نادي ثقافي سموه مقهى شهرزاد يتلموا فيه النساء والفتيات للحديث عن مشاغلهم وعن اهتماماتهم. حاليا في مرحلة متقدمة اللي هي توفير التجهيزات، بدينا باستلام أول دفعة الحمد لله اللي هم كانوا كاميرا فيديو وكليماتيزير أرموار 48000، وإن شاء الله نستنوا بقية التجهيزات يجونا. المشروع فيه محاور كبرى اللي هم توفير الفضاء مجهز وآمن للفتيات، يراعي خصوصياتهم، يعني تعرف اللي في المناطق هذه معناتها الفتيات مش بالسهل باش يلقوا فضاء ينشطوا فيه وخاصة يمارسوا فيه الرياضة، باش نقدموا دورات تدريبية رياضية في اللياقة البدنية، التغذية الصحية، الصحة النفسية اللي تعزز مهاراتهم الحياتية والإيطالية للفتيات نيت هذوما، اللي نذكروا أن الفتيات نيت نعنوا بها الفتيات اللي خارج إطار العمل والدراسة والتكوين. المحور الثالث خلق فرص للاندماج والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، هذا باش يتم من خلال دورات تكوينية وأنشطة موجهة للفئة هذه بالذات، وتعزيز المهارات الحياتية للمشاركة من خلال أنشطة التخييم الموجه والرياضات ذات العلاقة هذه. المخيم هذا باش يكون شهري خصوصي موجه فقط للفتيات، يتم فيه يعني جملة من التكوين والأنشطة، ونجم يكون مثلا ندرجوا مخيمات عائلية مثلا يستفادوا فيها المشاركات مع عائلات. المشروع هذا وصل لمرحلة التنفيذ إن شاء الله، وصلنا بعض الماتريال وما زلنا في انتظار بقية التجهيزات المتمثلة في تجهيز قاعة رياضية متكاملة، دراجات هوائية وتجهيزات تخييم متكاملة.
0: نواصل تقديم أولى نشرات الأخبار من إذاعة قفصة. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أصدر تعليمات بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بصادق سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى، والتي أسفرت عن إلقاء القبضة على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل إجرائهم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء للعمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من الجهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني للإجرام للأسعار. توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة منذ فجر اليوم الثلاثاء لأداء ركن الحج الأعظم قبل أن ينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق التي بانتهائها تختتم مناسك الحج. ومع بزوغ صباح اليوم التاسع من ذي الحج توافدت جموع الحجيج إلى صعيد عرفات الطاهر، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة حتى غروب الشمس، ويحرص الحجاج على التواجد داخل حدود عرفة التي وضعت لها العلامات واللوحات الإرشادية، فيما تعد عرفة كلها موقفا للحجيج. ومع غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. تواصل وزارة النقل تنفيذ برنامج النقل الاستثنائي لفائدة المواطنين إلى غاية يوم الاثنين غرة جوان 2026 بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وتم في هذا الإطار الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكن من زيادة في العرض الجملي تقدر ب 45%. دعا الديوان الوطني لتطهير المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح الديوان في حملة توعوية نشرها بالمناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. وخلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد، حث على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة والتأمين انتظام التزود بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصيفة 2026، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وأبرز التقدم المحقق. كما أوصى كاتب الدولة بمزيد الحرص على تعمير لوحات القيادة الشهرية لمتابعة تقدم البرامج والمشاريع التنموية وتكثيف الجهود لمقاومة سوسة النخيل وبقية الآفات الزراعية بولاية سيدي بوزيد. من جانبه طلب رئيس الديوان هيكل حشلاف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه استعدادا للسنة القادمة والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد. وشدد أيضا على مزيد تكثيف الزراعات السقوية باعتبار انطلاق موسم الزراعة بها قبل بقية الولايات، إلى جانب تكثيف المراقبة الصحية على مراكز تربية الدواجن بولاية سيدي بوزيد وعمليات نقلها. في العالم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. يأتي ذلك تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف ما أسماه سحق حزب الله. وأفادت مصادر رسمية وإعلامية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عشرات الغارات منذ ساعات الصباح الأولى يوم أمس. وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي البلاد تعرضت وحدها لثماني غارات متتالية شكلت حزاما ناريا حول البلدة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وجهت موسكو تحذيرا شديدا لهجة للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن. وجاء هذا التطور مصحوبا بإعلان وزارة الخارجية الروسية العزمة وعزم قواتها على شن سلسلة من الضربات الممنهجة والمنسقة على حد تعبيرها بتوجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين لتستهدف ما وصفتها بمراكز صنع القرار ومقار القيادة، إضافة إلى منشآت الصناعات الدفاعية التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في العاصمة ومحيطها. كما دعت موسكو سكان العاصمة الأوكرانية للابتعاد الفوري عن المنشآت العسكرية والإدارية تحسبا لضربات الوشيكة. وفي إطار هذا التحرك أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أبلغه فيه رسميا بقرار موسكو تنفيذ هذه الضربات المنسقة والممنهجة. جاء في أولى نشرات الأخبار لنهار اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، رئيس الجمهورية يصدر عفوا رئاسيا يقضي أو يفضي إلى الإفراج عن عدد كبير من المساجين. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون منذ فجر اليوم إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم قبل أن ينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة. وبولاية قفص الانتهاء من إنجاز المشروعين المتعلقين بإعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشراب بمنطقتي الكربة والعونسية في معتمدية سيدي عيش. وفي العالم، موسكو توجه تحذيرا شديد اللهجة للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بالتسريع بمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف مع عزم قواتها شن سلسلة من الضربات الممنهجة والمنسقة. انتهت هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: الجمال والطقس.
1: نبدأ باليوم إن شاء الله الثلاث. اليوم تقريبا معناتها طقس استقرار هو عموما معناتها خلال هذا اليوم والأيام القادمة حتى أيام العيد يكون طقس به مستقر مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة مع بيوم أمس والأيام الفارطة. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية محلية تكون خاصة في الوسط الغربي في فترة بعد الظهر تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشرقي عامة ضعيفة لمعتدلة تتقوى شوية معناتها خاصة في فترة بعد الظهر أيضا بمناطق الجنوب. البحر كذلك عامة قليل الاضطراب ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم القصوى باش تتراوح بين 24 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد إن شاء الله يوم العيد إن شاء الله مع طقس عامة مع مستقر، طقس صافٍ إلى قليل السحب، بعض السحب القليلة على أغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي أيضا سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر هذا إلى قليل الاضطراب، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين وتتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 31 إلى حدود 35 درجة خاصة بالجنوب الغربي خلال اليوم والغد إن شاء الله. الأيامات القادمة يومي الخميس والجمعة يتواصل استقرار حامة في حالة الطقس، ارتفاع طفيف أيضا في درجة الحرارة يوم الخميس وتبقى في نفس المستويات خلال يوم الجمعة إن شاء الله.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح، صحتك بنيديك.
6: 8:21 دقيقة، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله عيدكم مبروك مستمعينا، إن شاء الله صحة دايمة للجميع، صحتنا تهمنا برشا، وفي صحتك بنديك ديما نحاولوا نحكوا على حاجة اللي هي بنيدينا، اللي هي صحتنا وما تبع صحتنا والعوامل اللي هي تنجم تحسن الصحة متاعنا. حاضر معايا الآن عبر الهاتف السيد نزار الهلالي، أخصائي في الترددات البيولوجية. صباح النور نزار.
7: صباح النور بسمة وكافة المستمعين أينما كانوا.
6: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله عيدك مبروك.
7: إن شاء الله كل يوم أعياد عندكم إن شاء الله.
6: إن شاء الله يا ربي. سيدي نزار، الحصة اللي فاتت كنا حكينا على الصوف، وأنا حبيت نأكد معناها ونعاود نذكر بهذا الموضوع، بأنه عندنا غدوة إن شاء الله عيد، أنه نحاولوا نحافظوا على الجلد وعلى الصوف معناها هذيك، ونجموا نعملوه في الدار، ننظفوه وسهل يسر معناها، ونعملوا فيه الملح ونجموا نستغلوه ويكون موجود، يعني كما احنا نقولوا كل فرش كل نطعة هكاك نستعملوه في الدار كما كان قبل في دار معناها الوالد في دار الجد كان موجودين. وحكينا على الأهمية متاعه وعلى الترددات اللي نجم يعملها في المحيط في العائلة ومع الإنسان وصحة الإنسان كذلك. اليوم مش تحثوا على الحم متاع العيد، وباش تحثوا على خاصة بما أنه غدوة عيد باش ناكل الحم، دونك هذه فرصة باش نقدموا لكم بعض النصائح ربما كيفاش نقووا الترددات الحيوية متاع الحم ومتاع الماكلة بصفة عامة. معك سيزار تفضل.
7: أي ان شاء الله احنا نطيبوا الحم، احنا المراه التونسيه الطيب مش تطبخ كما
6: اي طيب اي طيب
7: اي احنا كلمه طيب عندنا مش موجوده في العالم العربي، ممكن تونس وشمال افريقيا يطيبوا، فما السر في كلمه طيب هو انه نجعلوا الاكل متاعنا طيب. المعروف انه كل ما يقع طبخه يموت يعني بالحراره، لما يوصل يفوت 95 درجه كما حكينا المرة الأخرى على الكاسكاس، تكون الفابور دوس باش ما يموتش ويكون طيب الأكل متاعنا. بالنسبة للحاجات المحييات ما بعد الكاسكاس، احنا كيف نعملوا الحم مثلا، نشويوا الحم نحطوا عليه القارس، القارس كذلك يطيب لأنه تردداته تبقى دائما عالية ويهز معها الحاجة اللي مش يمسها، سواء الحم أو شربة أو أي شيء آخر. ثم بعد يجينا الملح، كذلك الملح يطيب الأكل ويرفع له تردداته، يتحط بعد ما يطيب، مش ما نحطوش من الاول،
6: اي نحطوه حي باش ما يطيبش مع النار ومشيش مع النار.
7: احسن تاكل البانسي دو تال اللي في الاخر هذه كنزيدوها بالاصابع من المستحسن باش يهز يرفع
6: بالاصابع ايوه. والملح اي نوع تاع ملح، اي نوع تاع ملح، ولا الملح اللي هو مليان بال،
7: هو دي بريفيرونس الملح الخشين، هذاك الملح الخشين ونهرسوه بالمهراس، لانه زاد مش ندخلوا في ترددات المهراس نتاعنا. حكينا عن النحاس احنا مره الاخرى، الماده اللي نعملوا منها الكاسكاس وكذلك الطفل، فترددات المهراس هي ممكن موجود برشا معلومات على النحاس في الانترنت، لكن المعلومات اللي موقعش البحث فيها واللي هي الان توا قاعدين مركزين عليها هي كيفاش الترددات ذيك تنفعنا داخل الجسم مش خارج الجسم. يعني نعرف أن الترددات تمشي في الكون، تنظف لنا المحيط، تنظف لنا المكان والأفكار السلبية، لكن كذلك فما علاقة بين الترددات هذيك وداخل الإنسان. مثلا المرأة لما تكون حامل وتدق المهراس أكيد فما استقبال طيب يعني من طرف الجنين ومن طرف الأعضاء متاعها، مش كما لما تستعمل آلة كهربائية يكون فما حقل كهرومغناطيسي أجريسيف مضر. يعني احنا تو كان نلاحظ ونشوف النساء اللي تتعمل المهراس مش نقاو اقل المشاكل، مش نقاو عندهم مشاكل تافهه مقابل النساء اللي تتعمل ميكروانت وتستعمل الات كهربائيه وهكذا. دونك المهراس كي ندقوا به الملح، ندقوا به الثوم، ندقوا به الفحات، الوقت كانت تحكي تو على الفحات، مش نجدوا كل شيء من الارموار بما فيهم ان شاء الله المهراس ما ننساوهوش. واللي معناتها مريح حتى للاعصاب، الناس لما تكون بعد سفر يعني يكون بعدك السيارة وتعب هذاك حتى ترددات النحاس نجم الاتيز ترتاح شوية القلق والتعب والأفكار السلبية.
6: أي هنا بربي سينيزان حب نسألك توا احنا عندنا المهارس في تراثنا معناها في هويتنا معناها مهارس متاعنا معروف نحاس توا في العالم وعن طريق شركات كبيرة كما أمازون وغيرهم نشوفوا أنهم يبيعوا في نوعية كما النحاس وتعمل نفس الصوت متاع النحاس يعني وقت احنا معناها ندقوا المهارس معناها وقت اللي نهرسوا يعني ثم صوت قاعد يخرج منك المهارس هذاك نفسه توا قاعد يتباع بالدولارات وبالأورو معناها غالي عن طريق شركات هذوما التجارية.
7: أي كثرت كثرت العالم كله أصبح يحكي على الترددات اليوم في معناها لغة العصر.
6: أي.
7: فهو حتى اللي كلوش إحنا الكلوش وفما ديما مزيج ما بين النحاس وما بين دوتر ما يكون النحاس ديما من أكثر من 80% موجود 79-80% قيمة النحاس وبعد يقع خلطه بمواد أخرى يعني ما تقلقش. فهما حتى الكلوش متاع الكنائس متاعهم اليوم عندهم إشكالية قاعدين يدافعوا على الكلوش اللي تنحات بعدد كبير جدا واكتشفوا حتى الغرب أنه كان هذاك صالح لتهدئة النفوس لطرد الأرواح الشريرة والشياطين وهذه المعلومات اللي عندهم وهو بالحق يعني احنا اكتشفنا أنه صالح ويطرد كذلك ثم طرد الأفكار السلبية والأرواح الشريرة وكل ما منشوفهوش لو أنه فيه اختلاف ما هو ثابت علميا لكن احنا التونسي ينجذب بهذه الافكار لانه كلها موجوده في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي تراثنا ونحسوا انه يجذبنا المهراس وعندنا معاه حاجه عندنا معاه ايموسيون
6: هيك علاش احنا حكينا توا على المهراس كيفاش يعطي معناها الترددات الحيويه للحاجه اللي باش نعملوها فيها وزاد الصوت نتاعه خاطر الصوت نتاعه التهريس هذيك يعمل ذبذبات حلوه برشا في الدار من الحمى مشينا للمهراس نرجعوا للحمى توا نرجع حكينا على الملح وحكينا على القارص والملح سي نزار نعرف انه الملح اللي يتباع في ساشيات راهو ملح ميت يعني ملح مكرر وملح فقد برشا حاجات
7: احسنت هو يحب يكون اون كونتاكت يتنفس وكل شيء يحب يكون اون كونتاكت مع الكون فلما يكون الملح محطوط في شيء من القماش ولا من الكارتون يكون ورقة أو قماش يكون أحسن أفضل وحتى إذا كان إذا أخذناه في الساشية راه مش مشكلة بعد ما يدق ترجع أحياء ويعني أنت تدقه بالمهراس أكيد المهراس مش يأخذ على الكثير من مش يحييه معاه
6: واضح نحكو على الملح البحري الملح الخشن
7: مش نحكو على أو ملح الصبغة ملح أنا نفضل ملح الصبغة
6: أي يعني خاطر مش نحكو على ملح البكويت ربما في حتى فايدة نحكو على الملح البحري والملح الخشن بي دونك حكينا على الملح وعلى القارص شنو آخر نجم نحطوه على الحم واللي نجم يعمل نجم يمنعنا من برشا حاجات نجم تصير لنا وقت ناكل الحم
7: أي هو احنا المعروف عنا القارص بطبيعتنا نستعمل القارص او التفوير كما قلنا الكاسكاس لما يتفور الحم متاعنا على بابير دوس مش يكون طيب
6: أيوة.
7: وراه ما فماش اشكاليه يعني ناكل كل ما هو طيب حتى ولو انه مش منصوح به يعني من ناحيه المكونات فلما يقع تطيبه وتعليه الترددات متاعه مش يكون مستقبل معناها من الجسم بوزيتيف ما وما يكونش فما اضرار يعني احنا ناكله في الترددات اكثر من ان ناكله في المكونات
6: واضح شنو اخر الخل
7: الخل كذلك أي الخل فوق الطاولة احنا قلنا ديما احنا نلاحظوا حتى اكل العجين مثلا عند تلاين ايطاليا بجنبنا ياكلوا كثير البيتزا وحتى التوانسة ولينا مدمنين على البيتزا والحكاية زي فدائما في الطاولة الطليانية موجود الميلي فينيغريت اللي هما متاعنا ونسيناهم الزيت والخل يكونوا موجودين فوق الطاولة باش يحييوا هذه العجينة اللي هي بيتزا وتصبح ياكلوا هما بطبيعتهم دونك ياكلوا في ترددات الخل والزيت اللي هما قويين برشا ما عادش فما اضرار من ناحيه
6: يعني حتى لو كان هي البيتزا ماهيش صحيه من الاكلات الضاره وجود الخل والزيت حتى قد ما انا قطرات فوق البيتزا هذيك يغير تماما من
7: هذاك علاش ديما نشريو بيتزا امبورتينا قاول يحط لنا معاها ساشي خل ولو انه ماهوش المقصد الجو وما خدموا على الجو لكن المقصد انه يكون خل باهي طبيعي في ترددات باش ترتفع لاسيات متاعنا وتولي تردداتها نفس ترددات الخل او القارص او الملح
6: واضح
7: يعني يوم احنا كي ناكلوا مقارونه ما نجموش نزيدوها خل او ممكن شويه زيت وي لكن الملح هو في الحالات هذه واللي اصلح
6: واضح نجموا على نزيد
7: القارص
6: ليش شنو اخر
7: وهكذا
6: على الحم
7: شنو اخر عندنا على الحم ناكلوا بلطف منكثروش لانه بعد
6: ان شاء الله على كل صحه دائما. كما قلنا الخل والقارص والملح هو بربي سؤال هنا سينيزار يقولوا ان الملح يطلع التونسيون، معناها احنا نقولوا ديما نقص من الملح وقت العيد ما خاطر مع الحم، هل الملح اللي نحكوا عليه احنا توا هذا ياثر يعني طلع التونسيون حتى هو ولا فيه حاجه اخرين يعني؟
7: اي هي والله والله هي نظريه ماهيش مؤيده لكن انا مقتنع بها، انه الملح لما يدخل الجسم هو يبقى الملح الصوديوم ساعتين يبقى في الدم يدور. من المستحسن ما نرقدوش في الوقت هذاك بعد الملح، ما ناخذوش الملح ونرقدو لانه جذاب للطاقه. احنا نعرفوا الملح نمسحوا به نصفوا به ديارنا نكركبوا به، نعرفوا عنا الفكره هذه انه الملح يمتص الطاقه السلبيه. فلما يكون في الجسم مرتفع ونكتب في الجسم مش يساعد الجسم على جذب الطاقة من المحيط. فهو فالجسم بطبيعته يلقي بالملح، هذاك علاش عنا ديكارونس أكثر الناس هو كالسيوم وما تابعه، لأنه الجسم يندمج مع المحيط بتاعه يتأقلم فينقص من الملح بإرادته مش لأنه ما كيناهوش باش يتأقلم. وكذلك فمش يكون عنده الحديد مثلا حسب الترددات وحسب الموقف اللي هو فيه الجسم مش يتأقلم وينقص من الحاجات اللي هي جذابة للعدو نقولوا احنا الحقل السهرة مغناطيسي. فنقص من الملح اذا كان الانسان مش يستعمل ملح ما يكونش زادة مستعمل كبير للويفي هذه والحاجات هذوما لانه الملح ما يتمشاش معاه.
6: واضح. على كل ان شاء الله صحة دايما للناس الكل بطبيعة، وكما كنت تحكي الحم وقت اللي يطيب يفقد برشا حاجات واهم شيء الترددات نتاعو بالملح والخل والقارص والمهراس اللي يكون حاضر. ان شاء الله نكونوا الكل بصحة دايما. شكرا لك سي نزار هلال، يعطيك صحة.
7: شكرا
6: عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير.
7: وانتم بالامس، مع السلامة.

0: المحكمة. مواصلين المحكمة وين ما كنتم، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله عيدكم مبروك. كل مستمعي إذاعة قفصة عيد مبروك زادة لكل الزملاء والزميلات في مختلف الإذاعات الجهوية والمركزية، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. باش نمشوا تول سيدي بوزيد وباش ناخذوا بعض التوصيات من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد. حاضر معايا السيد منسق الهيئة سيد نجيب الهيد في صباح النور. سي نجيب
1: اهلا بك، مرحبا بك، مرحبا بالسامعين واذاعة قفصة جميعا.
0: ان شاء الله كل عام وانتم عايشين بخير.
1: كل عام عايشين بخير وعيدكم مبارك ان شاء الله.
0: بي الاجواء في ايامات العيد كذلك شفنا انه الهيئه تقدم في برشا نصائح، خاصه يعني ربما شراء زاد العلوش بتاع العيد، خاصه الناس اللي تشري عن طريق الانترنت، كذلك المراقبه الخاصه. نعرفوا زاد انه ثم ياسر جزاره يخدموا توا بصفه كبيره، خاطر برشا ناس زاد ما مش معايدين باش يشروا اللحم عند الجزاره. تقريبا شنو هي الخدمات اللي قاعدين تخدموا فيها توا وتوصيتكم سي نجيب؟
1: طبعا هو في اطار الاعداد الاضحى وفي اطار الحرص على سلامة الاضاحي وحماية تهلك، قامت الهيئة بجملة من انشطة في الحقيقة، مش كان تقديم التوصيات، وقعت القيام بجملة من المعاينات في الاسواق الاضاحي ونقاط البيع اللي هما الجزارة، وبطبيعة الحال عينا بعض المخالفات عن بعض الوزارة. وبالنسبة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فإنها تدعو لكافة المواطنين إلى الالتزام ببعض التوصيات والإرشادات الأساسية والتي هي معناها ترتكز أساسا على جملة من العناصر، من بينها كيفية اقتناء الأضحية، وفي الحال من يلزم تكون الأضحية خالية من الأمراض، وفيهاش تكون نشيطة وذات عينين صافيتين، وما تظهرش عليها علامات أي مرض، خالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، غير حاملة لأي جروح، فيهاش مش مجروحة مش مكسورة مش كذا. ذبح الأضحية بطبيعة الحال لازم يكون في مكان نظف، الأضحية في مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس، حبة لأن رينا الشمس تكون عادة تكون عامل في تكاثر الحشرات والجراثيم. استحسن هنا استعمال السكاكين حادة ونظيفة، الذبح السريع من الوريد إلى الوريد، يكون الحالة دي قواعد الحصان والثلاثية الأطباء العيد الأضحى. بالنسبة لسخ الأضحية ماذا بينا نتفادوا عملية النفخ اللي تتم بالفم، ونستعمل آلة نفخ لتفادي بطبيعة الحال التعفنات التي قد تكون تتعدى بعملية النفخ بالفم. سلخ الأضحية بصفة سريعة وكذا بصفة سريعة معناها في مكان نظيف وعدم غسل أو رش الذبيحة بالماء. بالنسبة لنزع الأحشاء، نزع كامل الأحشاء بأسرع وقت ماذا بين يتم في وقت سريع، تجنب انسكاب محتويات الجهاز العظمي، ما نزمش أن نكون لك نحن نقوله في الكرشة هذيك بتاع في أثناء العملية دي بتاع السلخ. نزع الأحشاء، وضع المعدة والأمعاء في أوعية نظيفة ومخصصة للغرض، الغسل الإضافة غسل وتنظيف الدوارة وحفظها مباشرة في الثلاجة أي في درجة حرارة 4 درجات. بالنسبة لمعاينة الذبيحة هي بتغير حالنا، نجمنا نكون نعاين الذبيحة نشوفوش فيها حاجة غير طبيعية، نشوفوا الأعضاء كالكبد والقلب والكلى والرياء، الأحشاء نشوفوها أسكال الأحشاء خالية والجملة الأشياء دي خالية من الأكياس المائية أو من أي نوع من الأصابات الأخرى. لهنا إذا كانت في صورة ما نلقوا شيء غير عادي ولا ملاحظة غير عادية ولا نلقوا أشياء نحن ما نعرفوهاش، في حال لازم نتصلوا بالطبيب البيطري في حالات الاشتباه، يبدأ مثلا حتى لون جديد، مثلا اذا انت احمر غامق او اخضر او اصفر،
0: اي حاجه ماهيش اي حاجه ماهيش عاديه معناها.
1: بطبيعه الحال هنا الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه وضعت في صفحه رسميه نتاعها جمله من ارقام الهاتف الخاصه بالاطباء البياطره اللي هم باش يكونوا يوم العيد موجودين للاجابه على استفسارات المستهلكين او المواطنين. وعلى الرقم الاخضر كذلك اللي هو 80 10 69 77، الرقم الاخضر للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. بطبيعه الحال بعد ما قلنا المعاينه الذبيحه والاتصال في صوره ما تم مشكل الاتصال بالاطباء البيطريين، تقطيع اللحوم وتخزينها عملية هامة جدا في الحفاظ على اللحم بعد الذبيحة وبعد دونك لازمنا نكون
0: فما اللي يقول لك سي نجيب يقول لك نخلوه يبيت، معناها في العوايد نتاعنا احنا قبل يقول لك نخلوه معناها بيتوه اللحم يعني قسموه كان النهار الثاني. شنو رايك خاصة مع السخانة هذه وطقس؟
1: لا هو السخانة انت ما تعرف السخانة هي تسرع عملية تلوث اي مادة غذائية. دونك هنا ما يلزمناش شغل على القليلة باش يشيح شوية الماء ربما، اما باش نخلو اكسبوزي للشمس وتسيح برشا يعني ما تنجمش تكون عملية هذه، تكون عمليه تسهل التلوث اللحوم. بون راهو ثم حاجات اللي هي تقليديه جدا نعرفها نحن كيما القديد وكيما اي ثم حاجات اللي هي ديما اسس في عمليه التخزين اللحوم ولا معناها كيما استعمل الملح وكذا. ثم اشياء معينه تكون نستعملوا فيها قبل ما فيش اشكال كبير. اما الاساس هنا هو وضع اللحم في اكياس ثم مباشره الى الثلاجه. هذا بالنسبه للحم هو ثم حالتين، هو اذا كان باش تستعملوهم في الثلاث ايام الاولى ولا اربع ايام الاولى لازم تكون في درجه حراره تقريبا فيسكا اللي هي 4 درجات، وإذا كان باش نستهلكوها في بعد مدة تفوق 3 أيام ولا 4 أيام، إذا هنا لازم نحطوها في درجة حرارة إلا 18 اللي هي درجة حرارة التجميد.
0: واضح.
1: دونك لهنايا دونك دو فاز اللي هما يا التبريد العادي اللي هو باش نستهلكوه في مدة قريبة معناها ما لا تتجاوز 3 أيام 4 أيام، ثم إذا كان باش تستعملوا اللحم باش تستعملوه في مدة طويلة يلزم هنا اللجوء إلى الفريجو
0: واضح
1: إلى 18 درجة. بطبيعة الحال هنا ما ننسوش الجانب البيئي في عملية الذبح، لازم يكون معناها ننظفوا ونتخلصوا من تنظيف أماكن الذبح
0: والتقطيع
1: والأواني المستخدمة وغيرها. التخلص من جميع اعضاء والاجزاء الذبيحه غير صالحه للاستهلاك ومحتوى الاحشاء
0: مهم برشا بطبيعه نظافه معناها المحيط والبلاصه ونظافه المكان ونظافه زاد اللي باش يذبح واللي باش يستعمل معناها باش يطيب، هذا كله مهم برشا. ومهم زاد سي نجيب توفير الماء، خاطر ثم برشا بلايص للاسف الشديد الماء يتقص عليها نهار العيد، معناها نقاط استفهام ان نهار العيد اللي يلزم الماء يكون فيه متوفر من اجل النظافه ونعرف مع الطلب برشا ماء يبدا الماء مقصوص. رجاء ان شاء الله يكون الماء متوفر في مختلف انحاء جهات الجمهوريه الكل ان شاء الله.
1: ان شاء الله يكون متوفر وان شاء الله هذا يبدا، خاطر فريمون هو نقطه اساسيه بطبيعه الحال في العمليه كامله.
0: اي صحيح. على كل اي حاجه هكا غريبه يلاحظوها ينجم يتصلوا بالبياطره على ذمتهم موجودين
1: ويدخلوا في الصفحه الرسميه للهيئه الوطنيه للسلامه الغذائية موجودة
0: أرقامهم
1: أرقام الهاتف نتاع الأخوة البياطرة. ثم على الرقم الأخضر اللي هو 80 10 69 77، الرقم الأخضر للهيئة الوطنية للسلامة الصحية.
0: واضح. إن شاء الله صحة دايمة للناس الكل، إن شاء الله عيد مبارك على الجميع. سي نجيب، شكرا لك سي نجيب الهادي.
1: بارك الله فيكم، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين كثير وعيد مبارك للجميع إن شاء الله.
0: شكرا لك وتحية لكل مستمعينا في ولاية سيدي بوزيد للسيد نجيب الهادي في مناسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: كانت هذه نانسي عجرم، وكنكون وصلنا لختام لقائنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعه، شكرا على ثقتكم فينا، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله اللي ما عايدش اللي عايد يعطي اللي ما عايدش، ان شاء الله نصدقوا فرصه هذه في العيد، وان شاء الله نهار اليوم نهار مبروك عليكم الكل، تتقبل فيه دعواتكم، ربي يتقبل فيه صيامكم ان شاء الله وقيامكم، ان شاء الله اللي عنده حاجه ربي يجاوبوا عليها إن شاء الله اليوم في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم. تحية تجيكم من كامل فريق البرنامج، تتقي عرفة في الإخراج الفني، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، سامي حراث تستقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في الأعداد، بسمة في التقديم، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة، الكل نسلم عليكم إن شاء الله عيدكم مبروك، متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإلى اللقاء.
1: في مساء الأنس اليوم، استعدادات العائلة احتفاء بعيد الأضحى في مدينة قفصة، أجواء يوم عرفة في مدينة نفطة، مهن تزدهر بمناسبة عيد الأضحى، نصائح للحفاظ على نسق التركيز الدراسي قبل الامتحانات. تابعونا على موجة إذاعة قفصة.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين.

لأداء ركن الحج الأعظم قبل أن ينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق التي بانتهائها تختتم مناسك الحج. أكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء أمس بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية. وأوضح أيضا أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج. أمضت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اتفاقيتي تعاون وشراكة مع كل من المعهد الإيطالي للتعاون الجامعي وشبكة مبادرة تونس، ويندرج ذلك في إطار دعم التعاون في مجالات النجاعة الطاقية وتثمين النفايات وتعبئة التمويلات الدولية للمناخ وبناء قدرات الفاعلين في القطاع، إلى جانب مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 8 ولايات داخلية لاعتماد ممارسات مستدامة في مجالي الاقتصاد الدائرية والطاقات المتجددة. في أخبار العالم، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتعبئة جنود بهدف تكثيف عملياته في لبنان، كما أشارت أن الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا. أخيرا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل لاتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: على سلام الجميع في فلاش سبور. أخبار نجم المتلوي، نجم المتلوي يصدر بيان يستنكر مآلة إليه الأوضاع الجمعية من صعوبات مالية وعدم تمكين النادي من مستحقاته المادية، وقد توجهت الهيئة المديرة إلى سلطة الإشراف بنداء من أجل التدخل العاجل لفض هذا الإشكال وإنقاذ الفريق حسب البلاغ اللي صدر البارح من الهيئة المديرة لفريق نجم المتلوي. النجم كان ذكر في البلاغ أنه يستعد للموسم الرياضي القادم رغم عدم خلاص اللاعبين والإطار الفني، وهذا يسبب تهديد بعدم منع من الانتداب للموسم القادم. بالتوازي مع ذلك، هيئة مستقبل المرسى تعلن في بلاغ في صفحة رسمية على الفيسبوك تعاقد رسمي مع المدرب عماد بن يونس للإشراف على تدريب الفريق خلال المرحلة القادمة خلف المدرب عامر الدربال بعد فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين. إذا فريق عماد بن يونس بعد مسيرة حقيقة مشرفة ومتميزة مع نجم المتلوي و تلت مواسم حقيقة مش موسم وحيد، يغادر يوم أمس نجم المتلوي إلى مستقبل المرسى للإشراف على تدريب فريق الأكيب لمستقبل المرسى في الموسم القادم وكذلك للمرحلة القادمة، تعويض لعامل دربال بعد فكرة الارتباط بالتراضي بين الطرفين. المنتخب التونسي لكرة القدم مواصلة قدوم اللاعبين لترابس المنتخب في تبرقة، قدوم الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي إلى تونس. ذكر دائما بالحصة التدريبية المفتوحة للإعلاميين يوم الخميس 28 ماي في 15 بملعب تمرين أحد نزل مدينة تبرقة لإجراء الحوارات والتصريحات مع اللاعبين قبل المنتخب التونسي باش يتحول إلى أوروبا، تحديدا إلى بلجيكا، مشاركة في زوج مقابلات ودية أولى يوم 1 جوان ضد المنتخب النمساوي في بلجيكا، ثم ضد المنتخب البلجيكي في بلجيكا يوم 6 جوان قبل التحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم. تذكير دائما بمقابلات نهاية الأسبوع نهار الجمعة في الأربعاء في المستير، مباراة الفاصلة لتحديد بطل رابطة المحترف الثاني ما بين تقدم ساقية الدير وملحمة مسوسة، ويوم السبت مباراة النهائي بالنسبة للصعود المحترف الأولى ما بين حمام لمف والملعب الجابسي، ويوم الأحد بيات الحال كأس تونس لكرة القدم الكبر في الأربعاء في ملعب رادس ما بين الترجريين، الترجري التونسي والترجري الجرجسي. هذا مقابلة
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام 10 صباحاً، نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ صباح اليوم معاون شركة البيئة والغراسة بالمتلوي من ولاية قفصة وقفة احتجاجية، كما قاموا بغلق الطريق الرئيسي على مستوى السكة الحديدية بين مدينتين المتلوي وقفصة، مطالبين بصرف أجور شهر مايو الجاري ومنحة العيد، وذلك حسب ما أفادنا به عدد من المحتجين. في إطار حملة مراقبة مشتركة ضمت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للتجارة والمصالح البيطرية والأجهزة الأمنية المعنية بولاية توزر، يومي السبت والأحد الماضيين تمت معاينة ظروف

تونس ورشة استشارية بمشاركة صحفيات وصحفيين من ولاية قفصة وتوز الوقبلية لإعداد وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات وعلاقتها بمجالات عمل مركز كوثر والصندوق. وتهدف الوثيقة لتوفير مرجع عملي يشجع الصحفيات والصحفيين على إنتاج مضامين صحفية وإعلامية قائمة على البيانات من خلال توظيفها بشكل مهني ومسؤول عند تناول القضايا المرتبطة بالسكان والشباب والمرأة والمساواة والصحة بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي. أخيرا، تجتاح موجة حر غير اعتيادي أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: أبدت كرواتيا إشارة واضحة عن طموحاتها عندما احتلت المركز الثالث في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم فرنسا 1998، وبعد عقود من المنافسات تحت مظلة يوغوسلافيا واصلت هذه الدولة تجاوز التوقعات على أكبر مسرح كروي منذ حصولها على الاستقلال، وصولها إلى نهائي روسيا 2018 وحصدها المركز الثالث مجددا، وبوصولها إلى نهائيات روسيا 2018 وحصدها المركز الثالث مجددا في قطر 2022، تمتلك كرواتيا سجلا مذهلا مثل في بلوغها نصف نهائي في نصف مشاركتها في كأس العالم حتى الآن. يعد هذا الأمر أكثر إعجابا بالنسبة لكرواتيا اللي لا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة. ومع استمرار نجمها لوكا مودريتش في لعب دور مؤثر للغاية رغم بلوغ 40، اجتازت كرواتيا التصفيات الأوروبية بسهولة، ولن يكون مفاجئا أن يذهب رجال المدرب زلاتو داليتش بعيدا مرة أخرى في كأس العالم 26. مباريات كرواتيا ومجموعتها في كأس العالم ضد إنجلترا يوم 17 جوان، وضد بنما يوم 23 جوان، وضد غانا يوم 27 جوان. تصدر فريق داليتش المجموعة الثانية عشرة في التصفيات الأوروبية قبل جولة واحدة من نهائيتها، حيث ضمن فوزهم على جزر فارو بنتيجة 13-1 تفوقهم على منتخب تشيك أقرب منافسيهم، وفرضت كرواتيا سيطرتها تماما على التصفيات محققة 7 انتصارات وتعادل 1 لتتأهل بسهولة إلى كأس العالم. سجل الإجمالي في كأس العالم 30 مقابلة، 13 فوز، 8 تعادلات، 9 خسائر، سجل 43 هدف واستقبل 33 هدف.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تكلم
2: مع الناس.
3: مع الناس.
2: الحدث.
3: الحدث.
2: والمشغل.
3: والمشغل.
2: مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: صباح النور، صباح المحبة، تحية لكل مستمعينا الكرام في عدد جديد من مع الناس. نبدأ مشواره معاكم توا 9 دقائق بعد العشرة حتى المنتصف النهار إلا 5 دقائق. اليوم برنامجنا مع ناس باش يكون ملتصق بالناس، ملتصق بالشارع والحركية الاقتصادية. سويعات قبل عيد الإضحى المبارك، أعادها الله على الجميع باليمن والخير والبركات. الحركية في مختلف الجهات باش تكون حاضرة معانا من خلال مراسلينا ومكاتب الإذاعة في مختلف الجهات وزملائنا على عين المكان. كالعادة بدايتنا تكون بعودة على أهم الأخبار المميزة لـ 24 ساعة الماضية. اليوم أيضا باش نقدموا كل الإيضاحات الخاصة بالخبر الذي تم تداوله مؤخرا حول الخبر حول الهبة بمليون شات، كل التفاصيل الصحيح من الخطأ تبعوه معانا مع ضيفنا اللي يكون حاضر معانا سيد جلال الخدمي نائب شعب عن ولاية سيدي بوزيد. في نقطة استفهام باش نقدموا لكم كل المعطيات حول الملتقى الاقتصادي بدكار السنغال اللي تشارك فيه تونس، ويكون حاضر معانا سيد رياض عزيز رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس وإفريقيا. في متابعاتنا أيضا باش يكون لنا مداخلة لزميلنا صديقنا عبد المجيد البدوي من نفطة حول الحركية الاقتصادية، أيضا أسعار اللحوم الحمراء من مدينة نفطة مباشرة. من القصرين فدوى القرمازي باش تقدم لنا كل التفاصيل الخاصة بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك أو السوق من المنتج إلى المستهلك في مداخلة خارجية. أيضا أحمد عقوني أيضا مشي أمننا من وسط مدينة قفصة حملة تحسيسية للسلامة المرورية في روبورتاج أعده للغرض إلى جانب زملائنا اللي يكونوا حاضرين معنا كما قلنا في عدد اليوم من برنامج مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
2: في مشهد إيماني مهيب يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات اليوم لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات الذي يوافق اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحجاج من منى متوجهين إلى عرفة للوقوف بها. وينشغل قرابة 1.5 مليون حاج في هذا اليوم العظيم بالتلبية والذكر، ويكثرون من الاستغفار والتكبير والتهليل، ويتوجهون إلى الله عز وجل خاشعين متضرعين، يجتهدون في الدعاء لنفسهم وأهلهم وأولادهم ولإخوانهم المسلمين جميعا. يطلق على هذا اليوم يوم الوقفة الكبرى، ويقف الحاج في عرفات في يوم التاسع من ذي الحجة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لذلك يسمى هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، ويمكن للحاج الوقوف بعرفات والدعاء من أي موقع داخل حدود المشعر أو جبل الرحمة. وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة. وردت العديد من الأدعية المأثورة التي يستحب الإكثار منها في يوم عرفة، ومنها: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. أفضل الدعاء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أعظم أيام السنة في الإسلام، حيث يمثل ركيزة الحج الأساسية، وفيه تغفر الذنوب وتستجاب الدعوات، وتتوزع أعمال هذا اليوم العظيم وشعائره بينما يقوم به الحاج في البقاع المقدسة، وما يتقرب به المسلم غير الحاج في بيته. عن شعائر وأعمال الحاج في يوم عرفة، فتتمحور في هذا اليوم حول الوجود في صعيد عرفات وأداء المناسك التالية: الوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم للحج الذي لا يصح الحج إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويبدأ وقته الفعلي من زوال شمس يوم التاسع وقت الظهر، ويمتد حتى طلوع فجر يوم النحر أي يوم العيد. المشعر الثاني هو صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، يصلي الحجاج في مسجد نمرة أو في خيامهم الظهر والعصر جمع تقديم أو قصرا، ركعتين لكل صلاة بأذان من واحد وإقامتين. التفرغ للذكر والدعاء، يستقبل الحجاج القبلة بعد الصلاة، ويكثرون من التضرع والاستغفار والثناء على الله حتى غروب الشمس. الإفطار للحاج، يسن للحاج الفطر في هذا اليوم لكي يقوى على العبادة والدعاء، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في حجة الوداع. الإفاضة إلى مزدلفة، ينطلق الحجاج من عرفات بعد غروب الشمس مباشرة بسكينة ووقار، متوجهين إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير. أما شعائر وأعمال غير الحاج في بيته فهي كالتالي: الصيام، صوم يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب سنين السنة الماضية والسنة القادمة. الذكر والتكبير، الإكثار من التكبير المقيد والمطلق والتهليل والتحميد، وخاصة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الدعاء عشية عرفة، استغلال الوقت من بعد الظهر حتى المغرب، حيث يعد فضل أفضل وقت للدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الاستغفار في الأسحار، قيام الليل قبل الفجر والتفرغ للاستغفار والدعاء، حفظ الجوارح والابتعاد عن المحرمات والمكروهات صونا للنفس في هذا اليوم المبارك. ويوم عرفة هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، ومن مفاخر المسلمين وأعيادهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، فما أجله من يوم وما أعظمه من موقف. قال عليه الصلاة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقولون: ما أراد هؤلاء. وقال في حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. نذكر مستمعينا الكرام أن عدد الحجيج التونسيين لهذا الموسم 2026 حدد ب 10982 حاجا وحاجة، من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج و 9982 داخل تونس موزعين على كامل تراب الجمهورية. اللهم تقبل من حجيجنا الميامين، اللهم أعدهم إلينا سالمين، اللهم اقبل دعاء من ليس في بيتك اليوم لكن قلبه ووجدانه متعلق بهذا اليوم العظيم.

0: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
1: أخبار 24 ساعة. وبمناسبة الاحتفال بعيد الإضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أسدى تعليماته وفق بلاغ للرئاسة بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تناول سير العمليات الأمنية التي نفذت بتونس الكبرى والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقية تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت ترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السواء. وأكد رئيس الدولة أن هذا التوجه يمثل سياسة ثابتة للدولة تتواصل دون تردد إلى حين القضاء نهائيا على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا انتظم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم أمس موكب استقبل خلاله الوزير محمد علي النفطي مجموعة من السفراء الأفارقة ورؤساء وممثلي المنظمات والمكاتب والبنوك الإفريقية المعتمدين ببلادنا. وحضر هذا الموكب ثلة من قدماء السفراء الذين نالهم شرف تمثيل بلادنا في العواصم الإفريقية. تبحث أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفير جمهورية الهند بتونس بمقر الوزارة، تباحثا سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة، خاصة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. وأكد الفرجاني أن تونس تعمل على جعل تكنولوجيا في خدمة المواطن من خلال مشروع المستشفى الرقمي الذي يهدف إلى تقريب الخدمات المتخصصة في الجهات الداخلية وتعزيز العدالة الصحية وجودة الرعاية. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية، مثلت محور لقاء للمدير العام لشركة تونسية الكهرباء والغاز فيصل طريفة بالجزائر مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال. وتناول اللقاء الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء وفق بلاغ صادر أمس عن الشركة. تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. وتتمحور هذه الشراكة حول عدة مجالات تشمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، المساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، ودعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.

0: مرحبا من جديد بكل المستمعين الكرام، مواصلين معاكم في مع الناس ومواصلين بأخبارنا وبمتابعاتنا وباستضافاتنا.
1: متابعات
0: في متابعاتنا اليوم، ملتقى اقتصادي في داكار السنغال تشارك فيه بلادنا. كل التفاصيل حول هذا الملتقى، وقتاش باش يكون المشاركة متاع تونس، البرنامج متاع الملتقى، أيضا أهمية هذا الملتقى كل الامتيازات المرجوة من هذا التعاون التونسي الإفريقي. ناخذها من ضيفنا حاضر معنا على خط البرنامج، السيد رياض عزيز، رئيس غرفة المستشارين في التصدير باتحاد الصناعة والتجارة. مرحبا سي رياض.
2: صباح الخير أخت مفيدة، وصباح الخير أخوتنا الكل في قفصة.
0: مرحبا بك سي رياض. كما قدمت، أنتم إن شاء الله باش تكونوا في مهمة اقتصادية في السنغال، تحديدا في داكار، باش تمثلوا تونس من 7 ل 13 جوان المقبل في لقاء اقتصادي هام. وإحنا قدش مرة حكينا على أهمية أنه تكون لتونس شراكات وتعاون مع الوجهات الإفريقية. بداية خلينا تقدم لنا الملتقى هذا، أيضا مشاركة الوفد التونسي.
2: الملتقى هذا هو الصالون، اسمه سيني فود سيني باك. سيني فود تيني فود كي تيني فود هو صالون الصناعات الاجرو اندستري، هو صالون الاجرو اندستري في السنغال. الصالون يبدا من 11 ل 13 جوع. البعثه التونسيه باش تمشي 3 ايام قبل، خاطر نحبوا نزوروا المعامل غاديكا، نزوروا لي دونور دوردر بوتونسييل، معناها باش نمشيو نشوفوا لي سوبر مارشي اللي هما يشريو لي برودوي تونيزيان. شكون ماشي من تونس؟ اللي ماشي من تونس هو جماعه الزيت، جماعه الدقله، كل ما هو معناها
0: صناعات غذائيه.
2: يعطيك الصحه، صناعات غذائيه، كل ما هو صناعات غذائيه. 20 مؤسسه مسجله توا حاليا، مازالوا فما بعض الاماكن الناس تلتحق بينا. الذهاب هو نهار 7 جوان، المرواح نهار 14 جوان. هذيك برنامج متاع اتصالات كثيفة، واحنا الغاية من هذي الكل انه باش نعرفوا بالمنتوج التونسي، وخاصة كما قلت لك بالزيت، خاطر تعرف سنة عام اكسبسيونال متاع سور برودكشن في تونس، ونحبوا نوصلوا الزيت متاعنا في السنغال اللي هي السنغال داكار، مدخل على منطقة فيها 300 مليون نسمة في افريقيا الغربيه. معناها ثم استراتيجيه كامله، والعمليه الكل قاعدين قايمين بها بالاعانه نتاع سفارتنا، سفاره تونس في داكار، وبالريبريزونطاسيون كوميرسيال نتاع السيبكس في داكار. دونك فما عمل قاعد يصير منذ 3-4 شهور باش نهزوا ماكسيموم تاع مؤسسات تونسيه باش تعرف بالمنتوج التونسي على عين المكان في السنغال.
0: سيريا، مازال الأماكن متوفرة اللي حبوا يلتحقوا بهذا الصالون سيني فود اللي يهتم بكل المنتوجات الغذائية في داكار السنغال، اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يكونوا من الناس اللي حبوا يلتحقوا بكم، كيفاش يسجلوا، كيفاش يتواصلوا معاكم، وشنية ربما الشروط؟
2: سهل ياسر، 98 92 32 338، ولا الادريس الكترونيك az.com@genet.tn. يتصلوا بينا ونحلوا لهم الباب، واحنا الوخيان التوانسه كل مرحبا بهم، على خاطر فرصه حقيقيه باش يعرفوا بمنتوجاتهم في عاصمه من اكبر العاصمات نتاع افريقيا الغربيه هي داكار في دوله السنغال.
0: مهم جدا أكيد هالتعاون التونسي السنغالي في إطار توجه السوق التونسية، في إطار توجه تونس والصناعات والمنتوجات التونسية للأسواق الإفريقية اللي هي أسواق واعدة، اللي هي أسواق تقبل المنتوجات التونسية. فرصة مهمة جدا. الصالون هو من 11 ل 13 جوان، لكن باش تسبقوا جولات أخرى في دكار للتعريف بالمنتوجات التونسية، وانتم ركزتوا على زوز منتوجات مهمة اللي هما الزيتون، زيت الزيتون والدقلة.
2: احنا ماشي معانا راه المكرونه لي بات زاليمونتير، ومشينا معانا لي بسكوي، ومشينا معانا برشا في بعض الدومينات. فما حتى الممثلين نتاع الشركات اللي هي مختصه في العنب ومنتجاته، الكل منتجات العنب الكل معناها. راه ذكرت لك زوز من اهم الوحدين من المنتجات نتاعنا. ما عندنا ناس مختصين في ميدان الفلاحه، فما مكاتب دراسه في الفلاحه، معناها ديليغاسيون كبيره وفيها كل شيء معناها.
0: والاماكن ما زالت موجوده للي يحب يلتحق بكم، هذا اللي نؤكد عليه.
2: مازالوا اربع اماكن،
0: أربعة.
2: نجموا نسجلوا معنا اربع شركات اخرين،
0: اربع شركات اخرى في مجال المنتوجات الفلاحيه ولا التغذيه ولا كل ما يهم الصناعات الغذائيه والمنتوجات الغذائيه، ينجموا يكونوا حاضرين. والفرصه ما زالت باش يكونوا اربع اماكن يكونوا حاضرين معاكم في هال الملتقى الاقتصادي اللي باش يكون في دكار في السنغال. صالون سيني فود يهتم سيني سنغال فود، سنغال تغذية، باش يكون من 11 ل 13 جوان على امتداد المده هذه. الوفد التونسي نجم يسوق ويبحث على شراكات واسواق جديده. ايضا باش تكون لكم جوله لانكم باش تنقلوا نهار 7 جوان، يعني 3 ايام تقريبا، اكثر 3 ايام قبل الموعد، وتعملوا جوله وتبحثوا عن شراكات. فرصه مهمه جدا، ان شاء الله كل التوفيق لكم.
2: شكرا اخت مفيده، وعيد مبارك للخيان الكل في كل مكان في تونس وخاصه في قبصه.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك. شكرا لك سي رياض عزيز، رئيس غرفه المستشارين في التصدير باتحاد الصناعه والتجاره التونسي.
2: شكرا اخت مفيده.

0: الحدث موضوع الساعة أخبار اليوم مع الناس من العشرة نص النهار.
1: مشاغل
2: مرحبا بكل مستمعينا الكرام في المشاغل اليوم. باش نوضحوا في الحقيقة خبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر دار برشا في المدة الأخيرة على إثر تدوينة نشرها النائب البرلمان طاهر بن منصور. التدوينة مفادها أنه وزارة الفلاحة رفضت عرض من مقاطعة سردينيا الإيطالية يقضي بتقديم هبة مجانية تونس تشمل مليون رأس من الأغنام. الخبر هذا كما قلنا دار برشا وأثار عديد التفاعلات، ووزارة الفلاحة أصدرت بلاغ توضيحي. نقرأ عليكم نص البلاغ على إثر ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. تنفي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفيا قاطعا صحة هذه الادعاءات، ومنسبة إلى ممثل مجمع المهن الفلاحي التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال أحدى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. وتؤكد الوزارة أن هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. حيثيات هذا الخبر ولماذا راجع الصحيح من الخطأ نوضحوه معاكم في مع الناس مع ضيفنا. حاضر معنا على خط البرنامج السيد جلال الخدمي نائب شعب عن ولاية سيدي بوزيد تحديدا معتمديتي سيد علي بن عون وبير الحفي. مرحبا أهلا وسهلا سي جلال.
3: صباح النور، تحية لكم ولجميع المستمعين.
2: مرحبا بك. كما كنت نقدم الأخبار اللي راج على مواقع التواصل الاجتماعي رفض وزارة الفلاحة التونسية لهبة إيطالية تقدر بمليون رأس من الغنم. جاء هذا في إطار جلسة بمجلس نواب الشعب لمساءلة وزير الفلاحة. تفاصيل مع سي جلال، نعرف الحيثيات والصحيح من الخطأ.
3: شوف، هو كان في صد مجلس النواب يعني في لجنة الفلاحة كانت جلسة مخصصة، جلسة استماع للمجمع المهني للفلاحة. كانوا حاضرين اللي هما كونكت، كانوا حاضرين في لجنة الفلاحة، والمجمع الممثلين المجمع المهني صرحوا وأنه تونس معناتها تلقت وأنه عرض مليون نعجة كهيبة من مقاطعة سردينيا بإيطاليا المتمثلة في مليون نعجة اللي هي من سلالة المعروفة عنا احنا في تونس سلالة السردي. والزميل طاهر بن منصور انقل الخبر هذا وكتب التدوين على صفحته كما سمعوا من المجمع، من ممثلي المجمع المهني. لكن بعد ما معطى وزارة الفلاحة انفت هذا، وبعد التثبت لقينا وأنه الشيء هذا حصل سنة 2016، كان عرض من مقاطعة سردينيا بتوريد ليس في شكل هيبة وإنما بتوريد مليون نعجة أنذاك. وكانت معطها وزارة الفلاحة في الوقت هذاك رفضت لأنه احنا وقتها عنا اكتفاء ذاتي من حيث القطيع الأغنام وماناش في حاجة وقتها إلى التوريد. وتم معناتها الترويج الأخبار هذا على أساس وأنه هو العرض هذا وقع أثناء، وهذا يعني خالي تماما من الصحة. بالنسبة للزميل لو انقل ما تم سماعه هو حرفيا من ممثلي المجمع المهني اللي كانوا متواجدين في جلسة استماع صلبة لجنة الفلاحة في البرلمان. وحتى منطقيا استاذ راهو انا كنت معناتها عملت تدوين على صفحتي، راهو مليون نعجة كي نحسبوها فقط في 1000 دينار تونسية يقابلوا 1000 مليار من المليمات، وهو معناتها مبلغ ضخم وضخم جدا. ما تمش حتى جهة قادره في العالم ولا تعطي هيبه
2: بهيبه بهيبه
3: اي دوله معناتها منطقيا حسابيا معناتها خاطئ. وايضا اكدت وزاره الفلاحه نفي هذا الشيء اللي ناكدوا انه يعود الى سنه 2016 ومعناتها ماهوش هو مضبوط معناتها مش توا وكان يعني عرض توريد وليس معناتها هيبه حتى في 2016.
2: هو 2016 فما شكون يقول الفتره 2013 2014 سنوات قليله بعد الثوره كما قلت مقترح قديم ربما الممثل الكونيكت ما وضحش التاريخ فصار هذا اللغط فيما يخص هذا الخبر مع تزامن ارتفاع اسعار الاضاحي والعلوش تحديدا هذا الموسم. هذاك علاش الاخبار رخذ حجم كبير برشا وتم تداوله. على كل حال احنا قرينا البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة انه الخبر هذا ليس صحيح والوزارة ما تلقت حتى عرض متاع هيبة ومن خلال ايضا عديد المصادر وسي جلال كما قلت النائب نقل ما تم ذكره على لسان ممثل كونيكت في تحت قبة البرلمان في تدوينة نقل فيها حرفيا ما جاء على لسان ممثل الكونيكت. لكن الكلام هذا كان في سنوات ماضية قليلة بعد الثورة وفي شكل مش هيبة كان عرض لاقتناء عدد من الإناث من الشات. شكرا ليك سي جلال احنا معاكم اكيد ديما نصحوا كل الاخبار ونقدموا المستمعين الكرام كان الأخبار الصحيحة وكل ما فما أخبار فيها بعض الضبابية نحاولوا نوضحوها. شكرا ضيفنا الكريم سيد جلال خدمي نائب شعب عن ولاية سيدي بوزيد تحديدا معتمدية تي بير الحفاي وسيدي علي بن عون.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: الحادية عشر صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. حجزت الفرق الرقابية 70 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك وفق الدكتور ناصر المحمدي المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين. وأصفرت حملات المراقبة التي تنفذها فرق تابعة

0: أكدت الرائدة سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد إعداد خطة اتصالية خاصة بعيد الأضحى ترتكز على توعية السواق والمترجلين بأهمية احترام قواعد المرور وتعزيز ثقافة السياقة الآمنة. دعت الشركة الوطنية للاستقلال بتوزيع المياه إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى. أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء بأنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي لإيران وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة أخرى. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2% الثلاثاء بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات على إيران، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب مع استمرار تعذر التواصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لمواطن إسباني تم إجلاؤه من سفينة الرحلات البحرية وفقاً لما نقلته شبكة CNN الأمريكية. شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم، نور تذهب قلبكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، طايش محبتكم.
2: في مساء الأنس اليوم استعدادات العائلة احتفاء بعيد الأضحى في مدينة قفصة. أجواء يوم عرفة في مدينة نفطة. مهن تزدهر بمناسبة عيد الأضحى. نصائح للحفاظ على نسق التركيز الدراسي قبل الامتحانات. تابعونا على موجة إذاعة قفصة.
3: مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.

0: تسعة دقائق بعد 11 مواصلين معاكم في أجواء عيد الأضحى من خلال الحركية في الأسواق. ينضم لنا أحمد عجوني من مدينة قفصة. صباح النور أحمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا موفية، تحية لك وكل السادة المستمعين. طبعا أنا لأن موجود في البطحة، بطحة حي النور تحديدا اللي عرفوها معروفة البلاصة هذه اللي في حي النور. طبعا عدد كبير، هو من حركية كبيرة في الواقع لهنا، وربما خليني نرجع بك شوية قبل وصولنا للبطحة والحركية الكبيرة اللي كانت موجودة في الشارع الرئيسي في حي النور. حركية كبيرة في الواقع في علاقة بعيد الأضحى، خاصة نشوف المجمع حركية تجارية ربما في علاقة بكل ما عنده علاقة بالأضحية وخضر وغلال، وثم حركية في الواقع كبيرة في حي النور. ربما حتى مسألة الوصول للمكان اللي للبطحة اللي هي في آخر حي النور شدنا برشا وقت. هو خلينا نرجع الآن للبطحة لهنا في حي النور. عدد كبير وفي الواقع من الأضاحي موجودة هنا. ربما نتذكر حتى نعمل عملية مقارنة بين نفس التوقيت والعام اللي فات، ربما الموجود الآن أكثر من العام اللي فات، لكن على مستوى هل أنه تم إشراء وإلا لا حسب المعاينة تقريبا ما تمش برشا إشراء، رغم أنه الخيان لهنا فما شكون يقول أنه الأسوان ساحت، فما شكون يقول أنه الأسوان ما زالت مرتفعة. طبعا الجدل هذا بين اللي قديمة بين ما يطرحه التاجر ولا الفلاح و بين ما يطرحه المواطن، ونشوف حتى في حيرة المواطن لهنا برشا مواطنين في الواقع شوفين يتحدثوا ويتصلوا حتى في يقوموا بإجراءات الاتصال ربما مع العائلة.
0: المشاورات الأخيرة.
1: المشاورات الأخيرة في علاقة بالميزانية، طبعا بالميزانية هل أنه
0: بالميزانية والنوعية ربما
1: تكفي ولا لا وغيرها. خلينا نشوفوا بعض الخيان اللي تقريبا ما زالوا لحد الآن حايرين شوية يشروا ولا ما يشروا. خلينا نشوف معك أنت مثل نشوفك شريت ولا ما شريتش. أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا إذا عدقصت مباشر.
2: مرحبا أهلا
1: وسهلا. شريت ولا ما شريتش ولا؟
2: والله شريت حقا، أنا تولي شريت أما تبز نشوف شعلوش.
1: شريت
2: الأفريقة معنا شريتها وبديت خلق في بطرف و...
1: عند ملاهم أنا
2: عند ملاهم شرى العشي نجيبها تبز شفت أشياء.
1: أي المهمة وفي الميزانية قداش تقريبا كان؟
2: مليون ومية وخمسين.
1: مليون ومية وخمسين. أي. نشوف فيك الآن مع صاحبك كيف السوق باش مازال حيرتك المواد لآخر وقت.
2: المواد كي ما كل واحد ميزانية ترى ثم شكون نشوف ميزانية لآخر لحظة. باش أمل يتيح السوق كذا. باش أمل التجار يقصوا شوي في السوق فهمتي؟
1: حتى المعاينة السوق تاعها شوية ولا؟
2: والله شوف أنا شفت منه شفت الإنترنت كذا. الله أعلم. اليوم حسيت السوق طايح. الله أعلم.
1: هذا ما قالوا هنا خويين بكرة شوية، لكن هم التجار هم عادة التجار والفلاح هم اللي قالوا أنه صوم طايح.
2: شفت تم اللي كان مليون مثلا لقيتها ب 850 مثلا.
1: اي موجود بتاع 850 اليوم؟
2: موجود 10 كي ضحي ولا اما موجود اما تم زاد كبير بارك الله عليه بالنسبة. ما نعرفش اسكو في عيب ولا دي مش فيها فهمتي؟ انا ما حسيت السوم خير من متساوي له معايا.
1: شفنا مفيده هو حتى منذ قليل فما علوش زوز ملايين و200 نتناقشوا بعد شوي. شكرا لك ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
2: عايش كيف مصاحبكم مبروك.
1: لا نواصل ديما مفيده. خلينا نشوف مع خونا لهنا خونا هاي خونا التاجر هذايا بكره شويه كان لنا حديث معاه. الاسوام هبطت ولا طلعت اليوم قبل ساعات من عيد الاضحى؟
3: الاسوام في المتناول ما هبطتش قاعدة نفس الاقبال هو مش موجود.
1: أي.
3: لكن اللي نشوفه فيه توا وقاعدين نلاحظه فيه في السوق اللي كونه الدولة قاعدة ربما ما هيش منتبه الحاجة اللي المواطن الاقبال على اللنتة وعلى النعجة الكبيرة في السن لهنا الثروة الحيوانية باش تمشي للتفقد معناها.
1: ورغم ان هي هبط التوصيات بعدم ذبح الانثى
3: لكن اللي موجود تو المواطن يقول لك الانثى اقل سوم والنعجه معناها اقل سوم لهنا العباد الكل باش تبقى في السنه لقينا باش نعيد العام الجاي لربما ما نلقوش باش نعيد والدوله ما هيش قاعده تتدخل وما هيش قاعده تراقب في الشيء ده. المواطن مسكين يشوف ميزانيته ويشوف الجيب نتاعه واحنا كفلاحة رانا ما نجموش نستغنوا عليها هالثروة هذه، وهي مصدر نتاع برشا، مصدر نتاع عيش برشا من طبقة معناها تنجم تقول ثلث الشعب يعيش منها في قفة لهنا.
1: أهمية الناشئ في قطاع في منظومة التربية الناشئة. الأسوان خليني أشوف أنت لحد الآن ثم شراس صباح ولا قلت لي قبل مازال بعيد، شو يعطيني فكرة على الأسوام الموجودة الآن أمامك؟
3: الأسوام في المتناول من 800 حتى مليون ونص، مليون ستمية.
1: 800 معناها المواد اللي أسمع فينا
3: الموجود في المتناول، مع موجودة 800 حتى لكل مليون 700، والقبيل موجود، المواطن قاعد يشري، معناها يقولوا ما يبش عيد، العباد كله باش تشري، العباد كله باش تعيد، والحمد لله.
1: الحمد لله. القدام هذوما أسوامهم بين وبين شنو؟
3: من أظن من 850 حتى لكل 1400.
1: 850
3: أنت. أنت. عندنا ذكر يعني 900 950 11 100 12 100 13 100.
1: ذكر قديش كيلو تقريبا
3: هكا؟ يعمل حكاية 16 15 ونص هكاك في المتناول. فهمت. الحمد لله الإقبال موجود.
1: هو اللي يسمع فينا المواطن وربما نشوف حتى في برشا خويا مازالت عندهم هكا الحيرة لآخر وقت، فنصحهم يشوفوا توا ولا يزيد يدخل العشية.
3: اللي ننصح به أنا كفلاح، اللي ننصح به أنك أنت في آخر العشية راو ما يبقى لكش شوى، معناها تولي اللي تلقاه قدامك تهزه وتتعدى. أعطيني برك، أعطيك نجا برك.
1: إن شاء الله كل عام
3: يا ربي، إن شاء الله يحيينا حياة طيبة، وإن شاء الله كل عام حيين بخير، وإن شاء الله الشعب التونسي يعيد الكل، وربي إن شاء الله يكرمنا ويكرم هالدولة.
1: الله يخليك يبارك فيك عايش. شكرا لك. الله يخليك. خلينا نزيد نواصل ايضا مفيد، خلينا نشوف.
0: نعم.
1: ايضا فلاح معانا لهنا. فلاح ولا تاجر؟ اهلا وسهلا. صباح النور.
4: صباح الخير.
1: فلاح ولا تاجر؟
4: فلاح جميل.
1: اعطيني الاسوام اللي عندك لهنا وبكره شوي انت على واحد قلت لي في الزوز واش؟
4: احنا سلام خلصت يعني زينا نبدا، ثم اللمسه ثم الذكر ثم الناجه ثم البركوش ثم العلوش ثم عندي زوز براكيس خشال فيهم الواحد 50 كيلو. 50 كيلو واحد 50 كيلو صافي لو نقول مش 50 معناها صفر سلام. وانا فيه اكثر من 120 كيلو حي. واحد بعته بزوز وربع والاخر
1: ملايين
4: و400 والاخر عاطين فيه زوز و200. معناها
1: اليوم الصباح تبقى شكون شراب زوز ملايين و400
4: شراب فحله شي فحله سمح برشا شي عندي عليه سخين هم بال 14 15 نعجة ب 15 100. عندي بريشن عطي فيهم 3 كعبات برشني بمليون.
1: هل أنواع عادة تطرحي على البرشني موجودة ولا مازلت أغلبنا يميل للكبش والعلوش؟
4: لا قليل اللي يربح البرشني إلا جماعة الجنوب بالخير وجماعة وبرا غادي ذاك يربحوا يضحوا على البرشني. والا لهنا نادر اللي عنده شحم في الدم واللي عنده شويه غلو الدم عاونه واللي يمشي لحم البرشني اقل شحم لانه ماشي سهول.
1: الكبار يعني عموما مصباح للتو
4: لا الناس الدور مش قاتش قليل السراء قليل السراء ما نعرفش ما عندهاش فلوس نستنى في ناس تستنى اخر وقت كل واحد وظروفه قليل الرفعه قليل الرفعه.
1: شكرا لك ان شاء الله
4: كل عام وانت طيب. شكرا كل عام
1: وانت طيب. الله يخليك. شكرا. خليني ديما نواصل وديما وسيله مع الحركه لهنا في سوق البطحه تاع حي النور. خلينا نشوفوا مع الاخيان ايضا الخونه لهنا معزه. هذه معزه معزه ولا دارشي ولا معزه قداش هذه؟
5: 500 دينار.
1: 500 دينار. والقبال اليوم شريه؟
5: ما يضعيف ضعيف.
1: كان معدة ولا معاها الاخرين
5: هذول
1: على ليش؟ على ليش هون تاع السيد؟ على ليش تاع السيد؟ الو سهل مرحبا اخوي، كل عام وانت حي بخير اخوي دايم. قديش الاسوام عندك؟
5: اسوام من 800 ل 870 حتى 9 ونص.
1: 900
5: 900 في الزون هذاك.
1: معناها هذوما يعيدوا
5: يعيدوا عادي.
1: ولا قبال شيء؟
5: لا ما دامش ضعيف قوي.
1: ورغم انه نشوف الحركه كبيره معناها الحركه موجوده والسلعه موجوده بس
5: السلعه موجوده اما الغلايس. صحيح غالي.
6: اي لما تقول لي 980 معناها ما عادتش غالي بالاسواق بالمقارنه بالاسواق الاخرى.
5: مقارنه بالاسواق الاخرى ما عادش غالي، الاخرى يزوز ونص وحتى الثلاث. هذاك يزوز ونص.
6: ايه 980 قداش عمره تقريبا؟
5: 6 شهور 7 شهور. سبع شهور.
6: معناها عايد.
5: عايد صح يا
6: شكرا لك ان شاء الله كل عام وانت طيب. شكرا. هي جوله مفيده في بطحه حي النور كما ذكرنا هو راهو موجوده سرعه برشا موجوده من تحت المساحه ربما قارناها بالعام اللي فات هي مساحه اكبر من العام اللي فات ونشوفوا حتى بعض السيارات اللي قاعده تدخل الان معناها ثم سلع جديده قاعده تدخل وحتى السيارات ربما نتاع المواطنين اللي يجوا مازالوا ما ضحوش مازالوا ما يشروش الاضحيه نشوف برشا ناس لهنا لكن كما ذكرت انه نشوف مواطن من خذا الاضحيه نتاعو خارج بها تقريبا منذ وصلنا لهنا ما شفناش شكون خذا علوش وخارج به من البطحه بالعكس ثم تراها بعد السيارات قاعده تدخل الان للبطحه.
0: هذا زاد اللي سجلناه ولاحظناه يوم أمس في البطحة اللي تحت جنترة بياش المخصصة أيضا نقطة بيع مخصصة لبيع الأضاحي معناها العرض موجود لكن الطلب الناس دوروا ما شرتش رغم حتى يوم أمس مقارنة بالأيام اللي فاتت والأسعار المعروضة حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه فما ناس تبيع على حتى على الفيسبوك فما بين فما شكون يقول بين حتى ل 300 تقريبا دينار انخفاض على الاسعار نتاع الاسبوع اللي فات كي نحكوا على الاحجام فما الاحجام المتوسطه كما ذكرت عجوني اللي اكثر من 1,700,000 هي تقريبا الكبش اكثر من 40 كيلو لحم صافي كما يقولوا فهمنا شوي مصطلحات عجوني من خلال زيارتنا
6: هم تقريبا هذه حتى الملاحظه قالوها منذ قليل خاصه اللي بيعوا انه الاسوام تراجعت شويه تحت شويه لكن ربما المواطن مازال يقول لك الاسوام
0: رغم ذلك
6: وشفنا حتى الاسوام تاع 800 موجوده ويمكن هي صغير الحجم لكن عموما هو يضحي يعني اذا كانت توفر فيه الشروط تقريبا موجوده الاسوام تاع 800 موجوده تاع 900 وربما حتى الاسوام اللي تحدثنا او تحدث عليها كنا بكري شويه زوز ملايين و400 اللي هي اتباعت وزوز ملايين و200 اللي هي ما زال عنده هو يعني
0: مش أضحية مش أضحية
6: لا فما شكون ينجم يضحى عليه لكن هو على مستوى الحجم كبير معناها ما شاء الله كبش كبير مع
0: كبش كبير
6: يعني حتى على حاجة ربما ثم شكون اللي يرغب في أنه مثل الأضحية كبيرة الحجم والكبش اللي بقرونه وغيره هذه تقريبا جولتنا
0: شكرا لك شكرا شكرا لك احمد عجوني ان شاء الله عيدك مبروك انت وكل الناس اللي تابعوا معنا النقاط الخارجيه اللي واكبوها مختلف الزملاء باش نبقى مع احمد عجوني من بكري شويه كان وسط مدينه قفصه تحديدا في المفترق اللي مقابل المكتب الكبير وسط مدينه قفصه المفترق الدائري اللي مقابل مركز البريد مدينه قفصه المكتب الكبير وواكب العملية التحسيسية الخاصة بالسلامة المرورية هي حملة توعوية بمدينة قفصة ومدينة القصر تنظمها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة مع مصلحة شرطة المرور بقفصة والحماية المدنية تم خلال هذه الحملة مجموعة من الأنشطة بينها تسليم معلقات وتوصيات لمستعملي الطرقات أحمد عجوني رجعنا بهذا العمل الميداني ونسمع بعضنا تصريح العقيد محمد علي عبد الصمد رئيس مصلحة شرطة المرور بقفصة
7: معكم العقيد محمد علي عبد الصمد رئيس مصلحة مرور قفصة اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يدوم عليكم بالصحة والعافية نحن في حملة تحسيسية نستهدف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي هي السياقة في حالة إرهاق والاستعمال الهاتف الجوال وبرشة سلوكيات أخرى من شأنها تحدث حوادث ونحن ضد أنه باش يصير حادث في بمناسبة العيد الأضحى نحبوها تتعدى مناسبة سليمة وسلامة الأشخاص هي همنا الوحيد، معناتها نحن ماذا بينا بدون حوادث وبدون جرحى، هذا هو. عيدكم مبروك إن شاء الله.
0: إن شاء الله السلامة للجميع. نواصل مع التصريحات ونسمع السي مختار إبراهيم عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.
8: مختار إبراهيم المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث بقفصة. بطبيعة الحال كما العادة كما تعودنا وأنك في كل مناسبة باش نقوم بحملات تحسيسية وتوعوية، الهدف نتاعنا هو توعية العباد باش ينقصوا من السرعة وباش ينقصوا من الحوادث. وكما تعرفوا في الفترة هذه كثرت برشا حوادث، هو في الحقيقة راهي مسؤولية الجميع، مسؤولية الولي، مسؤولية اسمها الأمن، مسؤولية الدولة، مسؤولية المواطن، مسؤولية، وبالتالي تتضافر الجهود بطبيعة الحال نوصلوا للهدف اللي حاجتنا به، وأن نحاولوا أقصى ما يمكن باش نقصوا من الحوادث. أنا نحب بالمناسبة هذه وإن شاء الله عيدكم مبروك المواطنين الكل، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. نحب رسالة للأولياء خاصة، وأنا في الفترة هذه لاحظنا وأن الأولياء ثماش وعي للوليدات وخاصة في أصحاب الفيسبا وأصحابك الموتوات وقاعدين ثم تهور كبير برشا، وبالتالي نطلب من الأولياء وأن يوعوا وليداتهم ويحاولوا يعطوهم اللي يعطوها لهم يستعملوها إلا في الضرورة، نظرا وان توا في الفتره الاخيره لاحظنا عديد من الحوادث كلها هي فيسبا وموتوات. كما تعرفوا ان المكتب الجهوي بقفصه دائما السباق باش يقوم بهذه الحملات، وان شاء الله باش نحاولوا باش نعاونوا الامن كما يقولوا فيها، ونعاونوا الدوله. الهدف نتاعنا هو الحفاظ على الارواح البشريه، ونحاولوا باش نحافظ على وليداتنا ونحافظ على ارواحنا. وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمه وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: وإن شاء الله السلامة للجميع. هذه مواكبة زميلنا أحمد عجوني للحملة التحسيسية التوعوية حول السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرقات اللي نظمتها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقفصة مع مصلحة شرطة المرور بقفصة والحماية المدنية بوسط مدينة قفصة ومدينة القصر.

0: حجيجنا الميامين اليوم يؤدوا شعيرة الوقوف بعرفة، تقبل الله منهم شعائرهم وأعمالهم ودعاءهم وأعادهم إلى أهلهم وذويهم بخير إن شاء الله. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في مواكبة الحركة الاقتصادية، سويعات قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ربي يعيد عليكم بالخير والصحة واليمن والبركات، إن شاء الله تعيدوه بخير إن شاء الله يا ربي. برشة تفاصيل جميلة إن شاء الله نواكبها، أيضا نواكبوا الواقع اليوم في ظل معناها الصعوبات متاع الظروف العيش، الأسعار، هذا الكل نواكبوه بكل ما فيه، لكن في الأخر نقول إن شاء الله العيد هذا عيد خير ورحمة على الجميع. نمشي بكم للقصرين وإن موجودة زميلتي فدوى القرمازي باش نواكبوا إيقاع العيد في الجهات. مرحبا، أهلا وسهلا زميلتنا الصحفية فدوى القرمازي مكتب الإذاعة التونسية بالقصرين. أهلا فدوى.
1: صباح النور مفيدة، تحية لك وتحية لكافة مستمعينا على موجة إذاعة قفصة وأيضا متابع إذاعة قفصة على الصفحة الرسمية. إن شاء الله عيدكم مبروك لكافة العاملين والطاقم الصحفي بإذاعة قفصة، وإن شاء الله عيد مبروك على الأمة الإسلامية الكل وعلى أهالينا في القصرين وعلى التوينسة الكل. كما كنت تحكي مفيدة، أجواء أكيد كما كل مناسبة تشهد القصرين كثير ولايات الجمهورية حركية اقتصادية، نشوف الفضاءات التجارية الكبرى، نشوف الأسواق والأسواق الفرعية بولاية بمدينة القصرين، نشوف أسواق بيع الخضر والغلال، أيضا النقاط اللي تظهر في المناسبة هذه في عيد الأضحى، نقاط بيع السكيكن، بيع الفحم، بيع القرضة اللي تستعملها كل عائلة في القصرين في ذبيحة العيد. أيضا نشوفوا فما آلات الشواء، هذيك فما كل واحد كل قدير وقدره، فما شكون يخير ياخذ الكانون العادي، فما شكون يخير ياخذ البربكيو، نشوفوا معناها النقاط هذيك العبيد تشري مستلزمات العيد كاملة من فحم كما كنت نحكي، من سكيكن، من قرضة، ومن آلات الشواء، وأيضا نشوفوا الفضاءات التجارية الكبرى، نشوفوا العبيد أيضا خارجين بالبربكيو، فما آلات حديثة يستعملوها العبيد في عيد الأضحى، حركية اقتصادية رغم غلاء المعيشة، كل قدير وقدره، كل واحد باش ينجم يأمن هالمناسبة هذية وباش تتعدى المناسبة هذية في خير، ويحاول يفرح عائلته ويفرح وليداته ويفرح محيطه كامل رغم غلاء كما كنت تحكي انت ذكري غلاء المعيشة والظروف الاجتماعية الصعبة.
0: أكيد فدوى كما قلت حركية كبيرة، واللي يميز الحركية هذه هيك رغم كل شيء التونسي يحاول يبحث على أنه يفرح في إطار العائلة مع وليداته مع صغيراته، اللي شراء أضحية باللي قدر عليه شراء، اللي ما قدرش شفنا التوجه نحو شراء اللحوم باش يحتفل هو وعائلته بالبعيد الأضحى ويدخل الفرحة والبهجة. بعض الحاجات البسيطة كما اللي نشوفوه مثلا يشرك الشوية صغيرة لصغيرات ويفرحهم، بعض الهدايا للكبار، وما زالت في عاداتنا فدوى نشروا للمرأة الكبيرة الحنة والمحرمة ودبوسة البارفان والعطر الخاص بها.
1: ما زالت العادات هذه مفيدة، ما زالت العادات وتقاليد ما زالت في القصرين محافظين عليها، وهنا باش نحكوا على عادات وتقاليد القصرنية، نشوفوا أيضا على غرار النقاط بيع آلات ومستلزمات عيد الأضحى وشوية الحم والحاجات اللي تستعملها كل عائلة في ضحية العيد، نشوفوا أيضا نقاط تظهر برشة في المناسبات وخاصة في مناسبة عيد الأضحى، العبيد اللي تبيع أنواع البخور، وما زلت العبيد اللي سوا نشوفوا أن العبيد تحب تاخذ البخور وتقول لك أنا بعد صلاة العيد أصبح أو ما نقوم ونحضره نعملوا تبخيرة هذيك قبل ما نذبحوا العلوش، وفما شكون ما زال يحافظ على عادة الفول في القصرين، فما شكون يقول لك عادة الفول نطيبوها في الفول المدمس في عيد القصرين، فما شكون ما زال توا في القصرين يقول لك في العيد قبل ما ناكلوا اللحم نحطوا شوية فول، ولين تحضر الضحية ولين تحضر العلوش ومن بعد نبدو نشوي اللحم. من العادات والتقاليد كيما كل التوانسه، اول حاجه من بعد ما تذبح العلوش هذاك تبقى المشوي ما يتنحاش، ثم تحضيرات تسبق العيد، ثم شكون الناس الكل تقريبا رغم غلاء الفلفل والطماطم مفيده نشوفوا في العباد كلها، ما زلت توا تقول لك تبقى السلطه المشويه ما نحيشو موجود السلطه المشويه اليوم الهريسه العربي، ايضا نشوفوا العبيد نشوفوا قديم الطاحونه، ثم عبيد ترحي في الهريسه العربي، ثم شكون يحضر توابل خاصه يقول لك باش نشوي اللحم ما نشويش وهكيكا، ثم شكون يحضر له الكرويه، ثم شكون يقول لك انا نحب اللحم نحب نطوحه بشويه تيبل وكرويه، ثم شكون ايضا السلطه المشويه حضر لها الفحات نتاعها، معناها عنده رمزيته عيد الاضحى وفما استعدادات كبيره ليه، رغم نرجع نقول رغم الظروف كلها قدير وقدر وكل واحد شنو ينجم يحضر للمناسبه هذيا
0: ويخلق حركيه اقتصاديه فدوى موسميه. يعني بعض المهن تنتعش في الايامات هذه خاصه بعيد الاضحى. تفضل فدوى.
1: اي ثم برشا مهن تظهر قبل العيد، نشوفوا برشا نقاط نتاع معناها تستقبل العبيد باش يمضوا السكينه، فما شكون يبيع السكينه، فما شكون يبيع الفحم، فما هذوما حاجات تظهر كين في العيد. ايضا نشوفوا كي ندخلوا المغازات الكبيره، ندخلوا الفضاءات التجاريه الكبرى، نشوفوا اليوم معناها جناح خاص بيعوا فيه في دي باربيكيو جدد، هذوما الات حديثه مش كيما الكانون الصغير، كل واحد شنيه كيفاش يحب يحتفل. ايضا البخور مش كل يوم نشوفه، معناها عبيد تنتصب في وسط مدينه القاسرين بالبخور هذه، ولكن تظهر برشا انواع جديده ويبدو حاطين الكينون ومفوحين الشوارع هكا باش الناس تقبل على شراء البخور. كما كنت تحكي انت في البدايه قلت كل قدير وقدر، وامس كانت لنا جوله في سوق بيع الاضاحي بمدينه القاسرين وين تضمر المواطن، وايضا كانت فما تباين للاراء بين الارتفاع المشط في اسعار الاضاحي السنه وبين تراجع طفيف، انه فما برشا مواطنين قالوا لنا انه فما تراجع تقريبا ب 100 دينار امس في سوق بيع الاضاحي اللي منتصب امس بمدينه القاسرين، وفما شكون يقول لك انا حتى معناها مليون هو اقل علوش يقول لك بمليون، يقول لك انا ما نقدرش على المليون، فما شكون يتوجه للقصبين باش ياخذ مكتب له من الحم، وفما شكون توجه لنقطه بيع من المنتج للمستهلك اللي هي النقطه الاولى من نوعها تقريبا، واول مره بمناسبه عيد الاضحى يتم تركيزها نقطة بيع المنتج المستهلك المحاذية للسوق البلدي بالقاسين وموجودة وسط مدينة القاسين والتابعة للمراقب الفلاحي وادي الدرب، وين فما وين تم توفير كميات من لحوم العجولة. أمس انطلقت النقطة هذه وكما كنت نحكي إن هي موجودة في وسط مدينة القاسرين، انطلقت بأسعار تفاضلية في محاولة لمراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، الأسعار تراوحت بين 28 دينار و 39 دينار، كان فما إقبال في الفترة الصباحية من يوم أمس كان الإقبال محترم. النقطة هذه كانت خدمة أمس واليوم من 8 نتاع الصباح تقريبا لحدود 4 نتاع العشية، اليوم زادة مازالت متواصلة العمل بالنقطة هذه، نقطة شهدت كما كنت نحكي إقبال من عدد من المواطنين اللي توافدوا لاقتناء كميات من اللحوم كل واحد بحسب المقدرة الشرائية نتاعو، وسط مراقبة من طرف الفرق الرقابية المشتركة من سلامة صحية من مصالح التجارة من المصالح الأمنية من المصالح البيطرية، وقبل ما يتم تحويل اللحوم من المسلخ البلدي التابع لمراقبة ويدا الدرب يتم المراقبة من المصالح البيطرية ومن مصلحة الانتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باش تكون سليمة وتوصل للنقطة هذه سليمة وتتباع للمواطن بطرق سليمة. وباش نحكو شوية مفيدة مع ضيفنا اليوم عن نقطة البيع هذه، باش يكون معنا سمير ذيبي مدير المركب الفلاحي ويد الدرب بديوان الأراضي الفلاحية بالقاسرين، باش يحكي لنا على النقطة هذه والتجربة الأولى، ولأول مرة هذه جات نقطة بيع من المنتج للمستهلك اللي تم تركيزها بحرص مسؤول الجهوية والسلطات المعنية الكل. صباح الخير سي سمير ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة قفصة، نشوفوا معك نقطة بيع المنتج للمستهلك اليوم شنية باش تأمن النقطة هذه تقريبا.
2: سمير الزيدي مدير مراكب الفلاحي والدرب. نقطة البيع من منتج المستهلك تم متواجدة في مركز المدينة في القصرين، تخدم فلوتي دي هي عام كامل، لكن فهمتي بالنسبة لمناسبة عيد الأضحى تم تخصيص عجول باش يذبحوا عجول فهمتي في النقطة فهمتي لمدة يومين قبل العيد. اليوم ذبحنا زوج عجول وغدوة الحية إن شاء الله متواصلة فهمتي العملية بأسعار تفاضلية فهمتي لتوفير فهمتي الأضاحي اللي عارف المقدرة الشرائية للمحدودية الدخل والفئات الهشة.
3: سي سمير نحن معاكم في تغطيتنا لهالنقطة اللي تم تركيزها من المنتج للمستهلك اللي محاذية للسوق البلدي بالقصري. قديش الكميات تقريبا، معناها أربعة عجول في يومين قبل حلول عيد الأضحى، تقريبا قديش الكميات اللي باش تأمن من طرف هالعجول هذية، وقديش الأسعار؟
2: على حسب الطلب، نحن الحق على حسب الدموند، معناها حسب الطلب باش يتم العرض. اليوم فهمتي ذبحنا زوج عجول، وكان ثم فهمتي عاسين ثم طلب اكثر نجم نوفروا اكثر من اربع عجول، معناها فهمتي
3: الكميات اللي تم ذبحها اليوم، معناها زوج عجول اليوم تم ذبحهم، غطت كيف طلبات المواطن اللي توافد على نقطه بيع من المنتج للمستهلك لاقتناء اللحوم باسعار تفاضليه وبأقل سوم وتتماشى مع المقدرة الشرائية متاعهم؟
2: لا لا، معناها غطت معناها بالنسبة طيبة فهمتي، اللي جاء هز الحمى فهمتي، لقى ظالته وخذا فهمتي الحمى اللي حاجته به، الكمية اللي حاب عليها اللي حاجته بها. الأسعار فهمتي العبرة من 39 دينار 37 دينار و500، بالعظم ب 28 دينار بالنسبة للحمل العجل. معناها شاهدنا فهمتي في الصباح قبل به فهمتي، لكن في آخر نهار قبل ضعيف ولا ما عرفش فهمتي.
3: النقطة هذه باش تخدم من الصباح إلى حدود الساعة قديش بالضبط، ومن وقتاش انطلقت العمل بالنقطة هذه؟ جيتوا من 8 نتاع الصباح انتوما؟
2: اي من 8 نتاع الصباح، من موقع رفع الحم من مسلخ البلدي بقصرين للنقطه فهمتي حوالي الساعه 8 صباحا، وتخدم حتى الاربعه نتاع العشيه، الاربعه نتاع العشيه ان شاء الله.
3: كيفاش نجموا نوصفوا الاقبال في اول نهار من انطلاق نقطه البيع هذه؟ كيفاش كان الاقبال، وشكون تقريبا اكثر الفئات اللي قاعده معناها تقتني اللحوم هذه؟
2: الاقبال كان الحق معناها ما نقولوش كبير، معناها في فلول كان باي متوسط فهمتي، اللي الفئه اللي قاعده تاخذ في اللحوم هذه فهمتي، الفئه محدوده الدخل، فئه فهمتي اللي الناس ما نجمتش تشري علوش فهمتي من العيد فهمتي، يجي ياخذ شويه لحم فهمتي بيجي معناها بشي صغيرات وفهمتي بشي
3: يعيشهم فرحة العيد
2: هكا، باش ما يحرمهمش من فرحة العيد. وان شاء الله عيد مبروك على الجميع.
3: اللحوم هذه بالتنسيق معكم انتم المركب الفلاحي والمصالح البيطريه تكون معناها بالمسلخ البلدي، تتعرض للمراقبه الكامله قبل معناها تحويلها لنقطه بيع من المنتج للمستهلك؟
2: اي طبيعي، اي انا نذبحوا في مسلخ الديوان الدولي ديما، نحن نذبحوا في مسلخ مراقب تحت الرقابه البيطريه من اداره الصحه الحيوانيه القصرين، ومعناها طبيعي نبيعوا كل حاجه معناها مراقبه وكونترولي، ومعناها امورها صالحه للاستهلاك.
3: الكميات بالمناسبة عيد الأضحى هذه باش تحاولوا توفروا الكميات المطلوبة حسب العرض وحسب الطلب للمواطن؟
2: حسب الطلب موجود عندنا كمية، عندنا فهمتي المركب فهمتي، عندنا مركز تسمين ينتج في العجول المسمنة، إن شاء الله فهمتي العدد اللي مطلوب نوفروه إن شاء الله.
3: كل
0: شكرا ليك فدوى القرمازي، شكرا لضيفك. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك انطلقت يوم أمس وتتواصل حتى لليوم الأربعة متاع العشية وسط مدينة القصرين، للناس اللي متمكنتش باش تشري الأضحية تتوفر لها لحوم مراقبة. نواصل جولتنا في الأسواق، نمشي بيكم النفطة ونستقبل صديقنا وزميلنا عبد المجيد البدوي. مرحبا، اهلا وسهلا عبد المجيد.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بك مفيده، تحيه ليك ومن خلالك نحيي الفريق العمل معك هذا الصباح هذا اليوم.
0: عبد المجيد، نعم، حبيت نعتذر لضيوفك على التاخير، على ربما الوقت اللي حددناه معك. راه احمد عقوني بطابينا في جوله في السوق. شكرا شكرا ليك احمد، مرحبا بك ومرحبا بضيوفك.
4: الله يخليك مفيد، قلت لك تحيي المستمعات قصه، ان شاء الله يوم سعيد، خاصه اليوم الوقفه الكبرى بعرفه، ان شاء الله بالخير والبركه للامه الاسلاميه. اذا مفيدة تشهد مدينه نبطة صباح هذا اليوم حركيه بالمتاجر والدكاكين من قبل المواطنين لاقتناء لوازم عيد الاضحى المبارك، جعل الله مبارك على الامه الاسلاميه. تمشي تشوف من الدكاكين، دكاكين المهن، المستوى اعداد من السكاكن، السكاكن مستوى الجزاره معنا في مفصل اللحوم، استعداد واقبال كبير. كذلك هذا ما حاجة من الحماة، بيع الفحم والقرضة. شوفوا المواطن هذا، التاجر هذا عنده الفحم والقرضة، ثم إقبال على الفحم والقرضة.
5: اللهم صل على النبي، كما كل عام الإقبال موجود على الفحم كل عام، العباد حتى ولو ما يضحوش يشري لحم يشري مع القرضة ويشري الفحم ويشري الكانون وكل شيء. برحمة ربي العباد، الناس كل باعت والناس كل الحمد لله.
4: هو الأسوان قدام،
5: لا صوام كيلو ب 2500 تعرفون، القرضة صوام شعبية 5000 8000 10000، واللي ما عنده شيء يزار روحه بلاش.
4: اش مش نصلي على النبي عليك، اللي ما عنده شيء محلاه هذه،
0: محلاه الجمله هذه عبد المجيد.
4: اي فعلا والله، يا واحده واحده قال لي ما عنده شيء يهز فحم يهز قرضة.
5: مشينا عن موسى، مشينا عن موسى، كان هز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة كيلو ولا قرضة، ما يجرنا حتى شيء. بركة بركة رب،
4: بارك الله فيك. ريت التضامن والتآخي والتآزر، خاصة في مناسبة كما هذه حاجة تعمل كيف. أنا بعد ما تعرفنا مع الأخ هذا في مقص اللي بيع فينا في الفحم وبيع فينا في القرضة اللي عدد المستلزمات،
0: أي
4: أنا تو قريب ليه نشوفه في الخضار. الخضار خاصة الخضروات، خضروات النفطية، نقول احنا ثم الكروم ثم البرتاق ثم الكرافة ثم المعدنوس، نشوفوا مع القدق اللي ذاع في موجي. موجي شنو اللي توفره للمواطن خلال هذا اليوم السعيد من مسابقة العيد؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة اليوم اللي موفرين عندنا السلق والمعدنوس والكرافس، هذا مستلزمات العيد الرسميين. وعندنا الخضرة الأخرى البرتقال، وعندنا الكرم، وعندنا النعناع، الخضرة كل ورقية موجودة.
4: طيب هو منجي القبال، علاش القبال اكثر حاجه قبال عليهم؟
6: القبال معدنوس كرافس فوسلك، هذا مال العصبان، الناس كلها تستعملها.
4: سوا مناسبه لسوا؟
6: لا لا، سوا مناسبه، سوا عاديه تاع كل العام ومناسبه جدا.
4: ما تمش غير
6: ما تمش غير، لا لا مناسبه لسوا تاع العام كل، ما تمش حتى زياده، وتوفير متوفر، كل شيء متوفر ان شاء الله باذن الله.
4: سيدي بالتوفيق مفيده، بعد ما خذينا الخضار هذا مازال بعض الخيان هنا اللي رابدين هنا في السوق، مازال عندهم
0: نصفحوهم. اي عبد المجيد،
4: اي نصفحوهم، خاصنا هذوما قاعدين بصراحه والله مناضلين، خاصنا رغم حراره الطقس مش سخونه، لكن تلقاه من بك العربه نتاع بك التوك توك نتاع، وتلقانا مش واقف في السوق جاي بالعلالش. خلينا نشوفوا المواطن الكريم هذا. مرحبا بك عبر إذاعة قصة، شنو الإقبال على الأضاحي العيد؟
7: والله الإقبال موجود الحمد لله رب العالمين، موجود والصوم وباهي هنا، احنا موجود من 9 حتى 950 ل 1050، معناها قليل يعيط عاد بإذن الله.
4: هذا بعد ما شبحنا الأستاذ هذاك، نشوفوا المواطن الكريم هذا أنت مباشرة عبر إذاعة قصة، شريت العلوشة؟
8: والله شريت يا عبد المجيد، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة قفصة. شريت والله، شو نقول لك، مضطر، صغيرات قاعدين يبكوا كذا وكذا وكذا، بصراحة غالي غالي، حسب ما لاحظنا فما زيادة مينيموم مينيموم، فما يمكن 300 ألف فما فوق تاع العام الأول بصراحة، يعني علوش مليون و200 عام الأول تلقى مليون ونص.
4: سيدي إن شاء الله راسك حي وتفرح، خاصة بنتك اللي تحكونا إن شاء الله يظل يظل هذه اللوازم تاع نتاع الضحيه.
8: اي ناخذوا في اللوازم شويه معون شويه كذا، ونمضوا الموس وكذا، وش نعملوا ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله. المستمعين
4: شوفوا التاجر هذا، تم اقبال
8: ثم ثم قبال ثم خير والبركة. يقول لك خاصة كل يوم مش كل من تم تخفيف في الأسعار للمواطن، مش خلوش المواطن من غير
9: الناس كلها تعيد قدرة الله، الناس كلها تعيد.
8: ساعدوهم
9: ساعدوهم
8: ساعدوهم. ريت مفيدة محلاها كلمة النص، قال لك نساعدوهم نساعدوهم، هذاك قال لك اللي ما عندهش يهز، هذا قال لك نساعدوهم نساعدوهم.
0: يعطيهم الصحة.
8: اي نشوف المواطن الكريم هذا وبعده حلوة كلمة ساعدوهم وساعدوهم، واللي حتى ما عندهش نعطوه يعيد فدي عيد وبرك قدرة الله. بارك الله فيك، أحلى كلمة نخدموا بها المداخلة هذه مفيدة. مواطن كريم كذلك بقى الأغنام أضحي العيد من الخضار من اللي به في الفحم، الكل من ثم التضامن ثم التآزر. إن شاء الله عيدكم مبروك للأسرة المسعدة بقفصة، الأمة الإسلامية، الشعب التونسي كل عام وانتم حيين بخير. لكن خدمة وصلت بقية فقرات صباح هذا اليوم مفيد.
0: شكرا لك عبد المجيد، يعطيك الصحة ومحلاه التضامن بين التوانسة. وين نمشوا نسمعوها في الحقيقة الكلمة هذه، اللي ما عندهاش يهز بلاش نعاونوا بعضنا. عبد المجيد البدوي شكرا لك، قص التليفون. نواصلوا احنا معاكم في الدقائق الأخيرة من برنامجنا، ونقولوا ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. اليوم كما قلنا اليوم هو يوم الحج الأعظم أو الركن الأعظم من أركان الحج. اليوم هو عرفة، اليوم حجاج بيت الله في جبل عرفات لأداء شعيرة الحج أو الوقفة الكبرى. اليوم العشية باش يبدأ توافدهم على المزدلفة لإتمام بقية الشعائر، الإفاضة إلى المزدلفة. وفما توصيات للحجيج الكل من السلطات السعودية، وتأكيد من الوفد التونسي المرافق لحجيجنا الميامين على اتباع النصائح، خاصة البقاء في الخيام في الفترة هذه، والدعاء إلى حين أذان العصر، وكما قلنا الإفاضة للمزدلفة سلام، معناها من أجل سلامتهم ومن أجل أنهم يؤدوا فريضة الحج بيسر وبأقل عرضة للمخاطر. إن شاء الله يقوموا بشعائرهم الدينية الكل وما يفلتوا حتى ركن من أركان الحج، ويرجعوا لأهاليهم سالمين إن شاء الله يا ربي. كما قلنا اليوم هو يوم عظيم في دين الإسلامي، هو يوم عرفة. إن شاء الله الناس الكل سواء كان اللي صايمين اليوم واللي نوص صايم الصوم وحتى اللي ما نوش، ربما ان شاء الله فضل هذا النهار العظيم على الناس الكل. ان شاء الله دعاء الناس الكل، حجيجنا اللي موجودين المليون ونص اللي موجودين في بيت الله الحرام، واللي متشوقين واللي مشوا قبل واللي ما مشوش، ان شاء الله دعائكم الخير ان شاء الله يوصلكم ليكم والأهلكم والذويكم، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا كل الدعاء ان شاء الله في هذا اليوم العظيم. حاولنا من خلال برنامجنا نواكبوا إيقاع هالمناسبة السعيدة، هي عيد الإضحى المبارك. كما قلنا الناس ربما اللي عايدت واللي ما نجمتش تشري الأضحية متاعها، الفايدة والأهم والمهم هي هيك اللمة متاع العائلة بما تيسر عندهم من إمكانيات، المهم اللمة والفرحة، فهو يوم عيد، يوم فرح، يوم بهجة. إن شاء الله ديما ملمومين، إن شاء الله ديما لا فاقدين ولا مفقودين. هكا مستمعينا الكرام بلغكم تحيات الفريق الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، عيدكم مبروك، نتقابل احنا وياكم على الخير والمحبة. إلى اللقاء.

0: ترسيخ ثقافة الأعمال لدى الطلبة وتمكينهم من تحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ في مجال الاقتصاد الأخضر. دعم البحث والتعليم العالي في القطاع البيئي. بيئتنا حياتنا. اليوم من الأربعاء الخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبورت، دائما في متابعة لأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للأكابر اللي تربص الآن في مدينة طبرقة قبل التحول إلى بلجيكيا لخوض زوز مقابلات ودية. منتخبنا عنده مباراة الأولى ضد المنتخب النمساوي يوم 1 جوان الأسبوع القادم يوم الاثنين، ثم المباراة الثانية ضد بلجيكيا في بلجيكيا يوم 6 جوان قبل التحول إلى المكسيك لخوض نهائيات كأس العالم 2026 اللي باش تدور في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك كندا. المنتخب التونسي في تربصه في طبرقة في انتظار وفود وصول الملاعبية تباعا. كان وصل يوم أمس ثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي إلى تونس في انتظار بقية الملاعبية في الساعات القادمة. علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المحفوري، معتز النفاتي أو حنبل المجد بالتحديد وريان اللومي ضم اللي باش يحضروا تباعا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تعيين السيد مورغان أنسيون في خطة محل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. بالنسبة لنهار الخميس في الخمسة العشية الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في أحد نزول مدينة طبرقة باش تكون مفتوحة للإعلاميين المحليين وكذلك الدوليين لإجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين. في أخبار نجم المتلوي يصدر بيان البارح يستنكر فيه ما قالت إليه أوضاع الجمعية من صعوبات مالية وعدم تمكين النادي من مستحقاته المادية. وجهت الهيئة المديرة إلى سلطة الإشراف بنداء من أجل التدخل العاجل لفض هذا الإشكال وإنقاذ الفريق حسب البلاغ، خاصة أن الفريق يستعد للموسم القادم وعدم خلاص الملاعبية الإطار الفني وكذلك اللاعبين، وهذا يهدد الفريق من منع الانتداب. بالتوازي مع ذلك أعلنت الهيئة المديرة لمستقبل مرسى التعاقد رسميا مع المدرب عماد بن يونس للإشراف على تدريب الفريق في المرحلة القادمة خلف المدرب عامر دربالي بعد فك الارتباط بالتراضي بين الطرفين. بداية الأسبوع باش تشهد مقابلة نهائيات في الحقيقة يوم الجمعة المباراة الفاصلة لتحديد بطولة المحترف الثاني لكرة القدم في ملعب المونستير الجمعة 29 ماي في الأربعة سقيت الدير مع حمام سوسة، ويوم السبت النهائي حمام نوف في ملعب جيبسي لصعود المحترف الأولى لكرة القدم، ويوم الأحد نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. هذه أهم الأخبار. إلى اللقاء.

0: العيد فرحة، أهلا بالعيد. العيد رحمة،
1: الله يبارك ويزيد.
0: العيد لما،
1: سنين دايمة.
0: أجواء عيد الإضحى المبارك
1: على موجة إذاعة كفصة. فرحة

النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام منتصف النهار، المواد مستمعين الكرام الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاصة لإفادة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، سيتولون الإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحية. يتميز الطقس يوم الغد الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بسحب قليلة بأغلب المناطق، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 25 إلى 30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 إلى 34 درجة في بقية جهة الجمهورية. دعا كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، كما حث على توفير كل الظروف الملائمة لتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى المبارك وصائفة 2026. مثلت المشاريع التونسية الجزائرية الاستراتيجية المشتركة لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج كهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية محور اللقاء للمدير العام.

0: نهاية الموجز مستمعينا الكرام والموعد مع برنامج المشهد اليوم، واليوم مع الزميل مكرم هنشيري رفقة الأستاذ عبد الرحمن التواتي. مرحبا بكما.
1: أهلا منير، تحية ليك ولكل الزملاء. إذن الموعد مع برنامج المشهد اليوم ننطلق مع نص نهار وثلاثة دقائق. أهلا بالجميع.
2: هك ماشي بينا على اليسار يا أخي باش تهزنا لدرج معا؟
3: لا لا، مروحين للدار. أما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
2: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
3: يقولوا
2: إيه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
3: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
4: ملازمه اليمين وتعديل السرعه مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الافضل من مفاجآت الطريق المره.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
7: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: مرحبا بالجميع في متابعتنا على برنامج المشهد اليوم. اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بطبيعة الحال يوم متميز من الناحية الدينية. اليوم الوقوف على صعيد عرفات لحجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم في الحج، الوقوف على هذا الصعيد الطاهر. مرحبا بالجميع اليوم في برنامج المشهد اليوم قبل يوم من عيد الأضحى المبارك. بداية نرحب براضية على مسؤول إخراج التقني على الدين رضواني للإخراج المرئي والرقمي لبرنامجنا اليوم من نص نهار حتى للماضي ساعة. كالعادة موجود معنا في المواكبة للنقاش والتحليل والتعليق صديقنا واستاذنا عبد الرحمن التويتي. مرحبا ظهيرة طيبة سيدي.
8: مرحبا مكرم، تحية ليك، تحية لأخنا راضية، تحية لأخينا علاء، تحية للسادة المستمعين الأعزاء، ونهنئهم جميعا بعيد الأضحى المبارك، جعله الله مبارك على الأمة الإسلامية.
1: طيب بطبيعة الحال كل عام وانت بخير. شكرا. كنت حدثت على أنه اليوم وقفة عرفة، إذن الركن الأعظم في مشاعر الحج وفي مناسك الحج. بطبيعة الحال الحجيج التونسيين وفق آخر التصريحات للوفد الرسمي التونسي خاصة الصعيد، حتى لأنه جميع الحجيج في صحة جيدة وتم تصعيدهم إلى مشعر عرفات لأداء هذا الركن الأعظم. بطبيعة الحال نتمنى لهم أن يستكملوا كافة المشاعر في الأيام القادمة في صحة جيدة. إذا إن شاء الله عيد الأضحى باش يكون موضوعنا الأول في حديثنا عبد الرحمن التويتي، خاصة من بوابة الحديث عن الأضاحي هذا الموسم في تونس. إذا راضية نبدو بالركن الأول.
7: عين على الجهات.
1: إذن في عين الأحداث اليوم باش نتناول الحديث عن حلول عيد الأضحى المبارك، وخاصة نظرة على الواقع الاقتصادي من خلال أسعار الأضاحي هذا الموسم. في متابعتنا أيضا قراءة في الدراسة الميدانية للمنظمة التونسية للأطباء الشبان بشأن تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء داخل المؤسسات العمومية. ثم أرقام ومؤشرات نحاول نقدم لها قراءة حول واقع المستشفيات العمومية من ناحية التعامل بين الإطار الطبي والمواطن. أيضا ننظر في مقترح القانون للقانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. ثم مشروع لتنقيح هذا القانون في اتجاه إيجاد مقاربة جديدة صحية علاجية تربوية لمكافحة هذه الجرائم في وعدم الاقتصار فقط على المقاربة القانونية. وفي هذا السياق سيتم افتتاح عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة في بداية الشهر المقبل. أيضا في مواكبتنا اليوم في برنامج المشهد اليوم، مرحبا بكم في

0: متابعة. أيضا ننظر في إشكالية تأثر المنظومة المواحية بولاية قبيلة بالتغيرات المناخية، ما هي الحلول المقترحة وهل هناك تصورات بديلة لإنقاذ هذه المنظومة؟ نعرف تأثير المنظومة المواحية على المنظومة الاقتصادية في تونس من ناحية إنتاج التمور. على الصعيد المواكبات العالمية نرجع لآخر التطورات في الملف اللبناني وتصريحات الجانب الأمريكي فيما يتعلق بأنه سيتم الذهاب قدما في اتجاه تكريس منطق الاتفاق الإبراهيمي بين كان المحتل والدول المعنية بالقضية الفلسطينية الدول العربية. هل هذا عنده ارتباط بتطورات الملف الإيراني والاتفاق والتفاهم المنتظر في هذا الجانب، وما تأثير ذلك على القضية الفلسطينية؟ إذن هذه أهم مواضيعنا اليوم، وكالعادة بعين على الأحداث. الموضوع الأول،
1: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
2: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
1: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
0: إذن اليوم الثلاثاء بطبيعة الحال عبد الرحمن البيتي، مرحبا بك من جديد. حبينا ننطلق من المناسبة الهامة، المناسبة الدينية اللي ينتظرها التونسيون كل عام، من يمكن من منطلق اقتصادي. في الأيام الفارطة كنا تبعنا من خلال الروبورتاجات للزملاء في الإذاعة حول أسعار الأضاحي هذا الموسم. تقريبا الموسم الفارط والموسم الحالي هناك محافظة على ارتفاع هذه الأسعار، المواطن تشكى من ارتفاع هذه الأسعار، ويمكن اللي يجمع بين المواطن والمربي على أن هناك شبه اتفاق على أن أسعار الأضاحي هذا الموسم كانت مرتفعة وما تتناسبش وما تتزامنش مع القدرة الشرائية للمواطن. على كل، نبيلة ناصر يوم أمس كانت موجودة في سوق الدواء بمدينة قفصة اللي ينتصب بصفة استثنائية يوم الاثنين، وعدت لنا الروبورتاج التالي اللي فيه رصد لأرى المواطن والمربي والتاجر.
3: استنى الاخر وقت، معناها من السوق هذا عطا يرخص او كذا، ديما نعيشوا على امل. الناجه طال على 17-18 العلوش يقول لك يا خويا متكلف غالي.
4: المشكله في اللي يشري ويبيع يشري لك من هنا ب 15%، يجي غاديك يقول لك 18-19.
3: تخلي القشير ولا العلوش ساعات يتباع 3 مرات.
5: ياس غالي.
6: قد شريت؟
5: 1650. فرق عملوا اول مسنا برشا.
7: شرينا علوش بالمقارنه بعامين تالي ثم زياده اكثر من لازم. كي تحكي مع الفلاح يقول لك اني راو على لفه. كي تحكي مع اما ثم وسيط ما بين الفلاح وما بين المواطن، هذيك هي اللي في السوق الكل.
8: بالنسبه للاسوام بالفلاح الكل قاعده تتشكى من غلاء العلاف. كي يجي يحكي لك بالسوم تاع شكاره نخيله ب 50 و60، نجمش تلوم عليه، نجم يبيع بالسوم اللي يخلص حاجه متسلط عليه، وبالطبيعه باش تتسلط علينا الثمن ديما يدفع المواطن البسيط.
9: بصراحه ما اسوام شيء كبير، اغلى من عملول ولت عملول. انا الساعه واحد ناس نخلص في الحظيره نزل في 519 وعندي ساعه 4 يقر، كيفاش باش نعيد من وصفنا العاي؟
10: بالنسبه للمواطن العادي الاسوام غاليه مقارنه بالعام اللي فات، 300-350 موجوده.
11: السلام ما ثماش والعباد اكثر من السلام.
12: والله الاسوام غاليه بصراحه، غاليه برشا
13: رغم التفليح.
12: اي مش مقابله، الاسوام غاليه كلها تزيد.
14: الاسوام مريقله به، والله الاسوام مريقله. مش عارفين شكاره النخيل بقداش، شكاره النخيل ناخذ بها السداري ب 50,000. الفلاح مازلت يخلص في النهار تاكل ب 4000 فرنك الناجح، كمشة متاعت منه ب10,000. يلزمها الدولة توفر لنا السداري. السداري كانوا يعطونا فيه بالشهر تو نزل ب3 شهر. غلتها العلفة هي اللي غلت، الناس ما عادش تربي. أنا كنت نربي بعت مش باش نربيها.
15: والله الأسوام هاي في متناول الجميع، تو مش حتى أسوام غالية.
16: الأسوام في المتناول.
17: أو المواطن يتشكى منها الأسوام هذه.
16: لا لا.
17: أنت كفلاح باش تفسر.
16: نفسر أنه العلف غالي، الشعير يبيعونا فيه ب50,000، شكارة السداري ب80,000 ومش موجودة، والقرط ب18,000 ومش موجود. في النهار الراس يتكلف بحدا 5,000 وعام كامل نحن اللي جاروا عليه.
18: الاسعار مش غاليه حسب العلف وحسب شكاره النخيل وشكاره الشعير وشكاره الخليط.
19: والله يا اختي اللي يحب يشتري بغلا موجود بالغالي، وموجود العياد يحب يعيد يعيد زاد.
0: طيب هذه فكره تقريبا اخر سوق اسبوعيه لسوق الدواء بمدينه قفصه، مع وجود نقاط متفرقه لبيع الاضاحي. ولكن عبد الرحمن تواتي، حتى من المتابعه اليوميه، فأنه أسعار الأضاحي ما ترجعتش حتى للساعات الأخيرة، حتى لليوم الأخير قبل حلول عيد الأضحى المبارك. كي نحاول

0: يلزم يفهم راهو مش الطبيب مسؤول على الحادث والا على الحاله اللي صارت لقريبك، راهو مش هو المسؤول باش ترد عليه هو الفعل، راهو هو موجود ثم باش يساعد هك المريض اللي جبته له انت باش يخرج من الحاله والوضعيه اللي هو فيه وباش ينقذ حياته. واذا انت تجي بعقليه كانه هو عدو او طرف معناها خصم ليك انت، معناها انك انت يعني كانك نحيت الفرصه، نحيت الفرصه لك لقريبك باش يداو.
1: طيب، وهو ثم نقطة لابد أن نتحدث عليها عبد الرحمن دواتي في هذا المجال، أنه خاصة في أقسام الاستعجال يرى أحيانا ثم أقسام في مستشفيات جهوية ولا محلية تلقى طبيب واحد أمام الضغط والزخم نتاع المرضى، وناحية أخرى رو ثم مواطن أحيانا ولا رفيق المريض ولا عائلته يجوا معناها كلها مفجوعين على المريض، ولكن أحيانا ثم إطار طبي ولا حتى شبه طبي بالتنسيب تعاملهم رو مع المرضى أحيانا يكون فيه كثير من التعسف اللي هو يضطر أحيانا إلى أن ردة الفعل تكون عنيفة بهذا الشكل. هذه لابد منها، ولكن هذا ما يعطيش الحق للمواطن أن يمشي الاستعجال مش يعتدي على الطبيب.
0: نعم، هو في الأساس يعني لا من هذا الجانب ولا من ذاك.
1: صحيح.
0: يعني لما نكون في مؤسسة صحية هذاك الطبيب عندك واجب باش تقوم به، طبيب أو يعني إطار شبه طبي عندك واجبك باش تقوم به. الطرف الآخر أيضا من واجبك أنك تحترم هاك الطبيب هذاك وتحترم هاك الممرض هذاك وإلا الممرضة، وتساعدهم أنت بسلوكك وبطريقتك وبأنك ربما حتى ولو يكون الطبيب يا سيدي معناه ما هو شكل التعاون ياسر، حتى بلغتك أنت تكون ثم لغة معينة باش تخاطب بها الطبيب ما تصعدش ياسر وكذا، هو بيدو الطبيب باش معناه ما نصورش إذا كان باش يجي واحد يكلمه بطريقة
1: إن شاء الله ظل موجود
0: على كل حال. إن شاء الله
1: على كل، خلينا نمشي إلى موضوع مش بعيد ياسر على القطاع الصحي راضي.
2: عين على الأحداث. باختصار.
1: إذن في موضوعنا الثالث في المتابعة الوطنية باش نرجع إلى اجتماع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، سمعت واستمعت إلى الجمعية التونسية للطب الأدمان اللي ثم تنقيح لقانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. هذه الجمعية تحدث على أنه ضرورة توسيع مشمولات هذا القانون ليشمل كيفية التعاطي مع مثل هذه الجرائم من الناحية القانونية، توسع إلى الناحية الصحية والعلاجية والاجتماعية والتربوية. أهم ما تدعو إليه هذه الجمعية في ركن باختصار مع زميلتنا هيفاء سلوك.
3: دعت الجمعية التونسية لطب الإدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال الأسبوع الفارط بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انعكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. كما حثت الجمعية وفق بلاغ أصدره البرلمان على تعديل القانون في هذا الاتجاه للتمكن من معالجته في إطار تشريعي منظم ووفق بروتوكول طبي يضمن السرية والخصوصية لطالب العلاج، بما من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الإدمان وتشجيع المستهلك على طلب العلاج والتكفل الطبي تكريسا للحق في الصحة المضمون بمقتضى الفصل 43 من الدستور. وأفادت الجمعية بأن دراسة وطنية شملت نماذج من عديد المدارس والمعاهد بجميع مناطق البلاد بيّنت أن عدد مستهلكي المخدرات عبر الحقن بالنسبة إلى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة قد ارتفع من 7000 سنة 2009 إلى 9800 سنة 2017، وهو ما كانت له انعكاسات خطيرة على مستوى انتشار مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي. وأضافت أن الدراسة كشفت أن نسبة من استهلكوا مواد مخدرة على الأقل مرة واحدة في حياتهم قد ارتفع من 24.6% سنة 2009 إلى 31% 30% سنة 2017، فضلاً عن ارتفاع عدد القضايا المحالة على المحاكم وتطور كمية المحجوزات من هذه المواد بمختلف أنواعها. ولاحظت الجمعية أن التجديد في العقوبات السجنية قد يدفع بالمستهلكين إلى العزوف عن طلب العلاج أو الإحاطة الطبية والنفسية خوفاً من الوصم الاجتماعي وما قد ينجر عنه من تبعات داخل المحيط العائلي والمهني. هذا واعتبر عدد من النواب أن

0: لما تم تقديمه من معطيات يدعو إلى التدخل العاجل والسريع للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة وفق مقاربة شاملة تمس جميع الجوانب الثقافية والتربوية والأمنية دون الاقتصار على الحلول الزجرية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف والجهات المتداخلة والعمل على دعم وتكريس آليات ووسائل الوقاية والتقصي قبل الوصول إلى مرحلة العلاج.
1: نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جورها.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.
3: رجعنا مواصلين في برنامج المشهد اليوم، زلنا في المتابعات الوطنية. عبد الرحمن التويتي مرحبا من جديد. كنا نتحدث على تنقيح القانون الخاص بمكافحة جرائم المخدرات عدد 52، إذن هو معروض على لجنة التشريع العام. الجمعية التونسية لطب الأدمان تدعو إلى تبني مقاربة جديدة ضمن هذا القانون يتوسع إلى الجانب الصحي والعلاجي والتربوي بالإضافة إلى الجانب القانوني الزجري. يمكن أعطيك رقم من خلال ما قدمته هذه الجمعية، أن مستهلكي المخدرات عبر الحقن في تونس من الفئة العمرية من 15-17 سنة ارتفع من 7000 سنة 2009 إلى 9008 سنة 2017. هذا رقم يتكلم وحده.
4: فعلا رقم ناطق مع هذا. معناها شنو معناه؟ أولا نشوف الفئة العمرية،
3: أي
4: فئة هشة جدا، يعني في سن معناها حساسة جدا بين 15-17 سنة، يعني نواراتنا شبابنا أطفالنا أطفال اللي هم معناها على مرحلة الشباب، والارتفاع المهول بين سنة 2009 و 2017 يعني 2800 زايدين في ظرف المدة هذه. فهذا هذه الأرقام الحقيقة لابد أن ننظر لها كخطر داهم على مجتمعنا، ولابد أن نلقوا طريقة للتصدي لها. ما نقولوش باش نوصلوا صفر حالة، أما نحاول نخفضوا هالأرقام المفزعة هذه. طيب احنا عندنا قانون اللي هو نتاع 18 ماي 52، يعني عدد 52 تاع 18 ماي 92، يتعلق بمكافحة الجرائم المخدرات. يعني تقريبا الجانب الكبير فيه هو الجانب الجزائي، الجانب العقابي، لكن ربما بتطور الأمور وتم دول مشت في هذا برشا، هو أن الإدمان راهو مرض، أصبح معترف به على أنه مرض ومرض مزمن، ولابد من متابعته طبيا مش جزائيا وأمنيا، ولابد من مصاحبة المريض حتى يشفى من هذا المرض. خاصة يا مكرم أنه ثم من هذه الفئات من أصابه نوع من الندم ولكن ما عادش نجم يخرج، يلزم مساعدة، يلزم شكون يساعده، يلزم شكون يصاحبه، يعني هو مستعد نفسيا وذاتيا أنه يتعالج من هذايا. لهذا لابد أن تشريعاتنا تتغير، لابد أن ننظر للأمور نظرة أخرى، نعمل مقاربة علاجية، مقاربة صحية، ونعاون الناس هذوما المقبلين واللي راغبين باش. وهذا تقريبا بدت فيه وزارة الصحة، لأن عملت برنامج الوزارة وفي عملت عيادات لتوفير الإحاطة بالمدمنين، وثم حتى أظن في قفصة. إيه نعم نعم تفضل.
3: واليمكن العيادة هذه المختصة في معالجة الإدمان اللي نحن يمكن تبعناها من خلال متابعات الإخبارية، العيادة هذه باش تفتح نهار 3 جوان المقبل 2026، وباش يتم توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة لفائدة المرضى، وحتى طرق التعامل باش تكون مختلفة، وحتى العيادات باش تكون مسبقة المواعيد، وبطبيعة الحال فيها طب نفساني للأطفال والكبار، فيها مختص في معالجة الإدمان ومختص اجتماعي وتربوي. وفي حقيقة الأمر كانت موجودة مثل هذه الفضائيات والمراكز، وتم استرجاعها وتم توسيعها في أكثر من جهة، ثم في أكثر من جهة، وهذا يساعد إلى حد كبير.
4: صحيح، وهذا ما يمنعش أنه الجانب الأمني والجانب الجزري لابد أن يستمر، لابد أن يتواصل، وخاصة يستهدف المجرمون الكبار الذين يروجون هذه الآفات، والذين يتاجرون في عقول الأطفال وصحة الأطفال، وهي بالتالي عملية متاع تدمير مجتمع. يعني اللي يجيب راهو نشوفوا الأعداد متاع اللي قاعدة يعني الكميات اللي قاعدة يعني تحصي فيها وتشد فيها يعني المؤسسة الأمنية والديوانة وغيرها عبر المعابر الكل رأوا شيء مهول, شيء معناها مخيف, يعني يوصل ربما لو كان يتعدى معناها تكون أثار ماهيش يعني سهلة بالكل.
3: طيب نرجع للموضوع.
4: نعم أكيد نعم.
3: عرفش عندك نقطة أخيرة في قبل ما نمشي العين على الجهات.
4: فقط هذا أنا نحب يعني لابد في الناس اللي هم معناها مروجين, وإذا كان أحصل واحد وأدين واحد لابد أن تكون أن يكون الجزاء على قدر الجريمة.
3: صحيح, لأنه يساعد في نهاية الأمر نسيج المجتمع وأيضا مستقبل هذه البلاد. نمشوا إلى ولاية قبيلية.
5: عين على الجهات.
3: يمكن أكثر قطاع يتأثر بالتغيرات المناخية القطاع الفلاحي, ونعرف قيمة القطاع الفلاحي في تونس وفي جهات كما قبلي توزر قفصة, فإن المعطى الفلاحي مهم من الناحية الاقتصادية. لذلك فإن هناك تصورات وحلول لمساعدة المنظومة الوحية على مواجهة التغيرات المناخية. كانت هناك تجربة بدعم أوروبي في سوق لحد من ولاية قبيلي يتحدث عليها منسق عملية الإرشاد الفلاحي بمندوبية الفلاحة بقبيلي هشام بريك.
6: مشروع التعاون الأوروبي كالرسعيف واللي يعنى بالمحافظة على ديمومة التربة لعدد من القطاع الفلاحية الكائنة بمعتمدية سوق لحد, شاركت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بسوق لحد رفقة عدد من الفلاحين وكذلك الباحثين الأوروبيين بزيارة ميدانية لواحات سوق لحد. الغاية منها هي شنيه, هي التعرف على الخصائص الجغرافية للتربة داخل الواحات, وكذلك للتعرف على التقنيات الزراعية المعتمدة فيما يخص استصلاح التربة داخل الواحات للحد من العديد من المشاكل اللي من بينها مشكل الملوحة ومشكل التغدق بصفة عامة, لحل مشكل التغيرات المناخية اللي قاعد يؤثر سلبا خاصة على الواحات العمومية القديمة. هك عليش يعني قمنا خلال الزيارات الميدانية متاعنا بتعريف بالتجارب التي أقيمت داخل القطاع الفلاحي المختلفة اللي كانت معنية بتسميد التربة في الواحات هذه لعدد من أصول النخيل بثلاث أنواع مختلفة من التمادي العضوي البيولوجي. حبينا نعرف وش هي التأثيرات متاعهم على التربة وكذلك على الإنتاج كما وكيفا. هك عليش خلال الزيارات الميدانية التي أقيمت تم تعرف وإرشاد على كيفية خلق مثل هكذا فرص للاستثمار في مجال التمادي العضوي وكذلك ابتكار التركيبات المثلى المعتمدة أساسا على مخلفات النخيل وغيره عبر اعتماد نمط بيولوجي يساهم في الحد من التسميد الكيميائي اللي يؤثر سلبا على ديمومة الإنتاج والتربة.
3: طيب يمكن هناك حديث متواصل في السنوات الأخيرة على تأثير التغيرات المناخية على المنظومات الفحلية, ونعرف أن المنظومة الوحية منظومة متأثرة وعندها كثير من الهشاشة, ونعرف أن الواحات في تونس خاصة في جهاتنا عندها ثقل اقتصادي كبير, ونعرف التمور التونسية شنو عندها وزن على القطاع الاقتصادي.
4: كما نعم كما ذكرت مكرم راهي الواحات راهي بيئة هشة جدا ومنظومة هشة جدا وسريعة التأثر بالعوامل المناخية والعوامل الكيميائية وغيرها, وخاصة لما نتحدث على التربة هي تربة من نوعية خاصة, خاصة في جهاتنا احنا الجهات الجنوب والجهات ربما القريبة ربما نسبيا من تأثيرات البحر وتأثيرات مناطق كما واحد جابس مثلا ولا قبلي قريبة شوي من جابس, ولابد أن نحمي هذه التربة لأنها كما ذكرت يا مكرم راهي مورد لإنتاج عنده أهمية اقتصادية كبيرة ترجع على البلاد الكل ما يش على فقط جهة قبلي وإلا جهة الجنوب فقط, راهي ثروة وطنية. المهم في هذايا هو أنه ثم تجارب وثم عناية وثم متابعة للتغيرات اللي قاعدة تحصل على التربة هذية, وثم يعني عمليات لاستصلاح التربة هذية للتقليص من تأثيرات التغيرات المناخية ودراسة الخصائص الجغرافية للتربة هذية, ويعني البحث عن وسائل للمحافظة على قيمتها.
3: تعصفت عليك شوي نعم على كل حال على كل من الان نتمنى لك عيد مبروك
4: وان شاء الله كل عام وانت بخير
3: نعاد عليك بالخير والصحه
4: بارك الله فيك والعافيه كيف عيدك مبارك
3: وترجع ان شاء الله في برنامج المشهد اليوم الله. تقريبا هذه متابعتنا الوطنيه والجهويه نجو الان الى المواكبه العالميه
5: ضيف اليوم
3: سعداء رحبوا بي الأستاذ بولبابا سالم الكاتب والمحلل السياسي سي بولبابا تحية ليك
7: أكرم لكل متابعة المتابعي إذا قفت
3: تعرف أنه أخذناك وأنت بصدد التحذير يوم العيد وتكون معنا مهم بالنسبة لنا حتى نحلل الواقع العالمي خاصة قراءة جيو استراتيجية لهذا العالم المتغير والمتحرك من كل النواحي إذن سي بولبابا يمكن باش نركز شوي على الملف اللبناني ولكن خلينا نبدو بتطورات على المستوى الإيراني الأمريكي منذ أيام تحدث على ترجيحات بتوقيع مذكرة تفاهم اتفاق إيراني أمريكي ولكن الساعات طالت إلى حد الآن وتأتي هذه المناوشات العسكرية الأخيرة في الساعات الماضية هل تعتبر أن هذا للتغطية على اتفاق تم الحسم فيه نهائيا بين إيران والولايات المتحدة
7: تحياتي ليك طبعا سي مكرم وعيد مبارك لكل التونسيين ولكل المسلمين في كل مكان بكل تأكيد يعني الآن نتحدث عن تقدم في المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقريبا وضعت يعني خطوط حمراء حددها المرشد السيد مجتبى خميني وهذه الخطوط الحمراء طبعا تتعلق أساسا بالملف النووي وكذلك بالمضيق هرمز مضيق هرمز الذي صار ورقة قوية جدا أقوى حتى ربما من الملف النووي لدى إيران
3: صحيح
7: إيران نجحت عبر مضيق هرمز هنا في طبعا في عولمة ملف الطاقة وقضية الطاقة في العالم وصارت يعني الإدارة الأمريكية في إرباك كبير والرئيس ترامب يعني لاحظنا حتى بتصريحاته المتناقضة طبعا الرئيس ترامب هو شخصية نرجسية مغرورة يريد يعني يعلن صباح المساء على انتصار موهوم وهذا يدل على أنه لم ينتصر يعني إذن فبالتالي هو كأنه يحاول أن يقنع نفسه ويقنع جمهوره في الداخل الأمريكي بأنه قد انتصر في هذه الحرب وهو في الحقيقة لم ينتصر وإيران استطاعت خنقه يعني هي إيران الآن كما استطاعت خنق هذا الفيل الأمريكي الهائج وبتعبر من خلال مضيق هرمز لا هو استطاع أن يتقدم أكثر ترامب ولا أن يتراجع وطبعا هو يريد أن يبحث الآن عن انتصار رمزي ليخرج به أمام جمهوره وكأنه حقق إنجاز إلى غير ذلك لكن إيران أثبتت صلابة عسكرية قوية وكذلك أثبتت مرة أخرى أيضا قوة كبيرة في المجال الدبلوماسي إيران يعني تمتلك قوة تفاوضية رهيبة حقيقة وهذا درس للكثيرين في الحقيقة في العالم العربي خاصة يعني الإيراني يعرف كيف يفاوض ويفاوض دائما من منطق قوة وليس من منطق ضعف
3: نعم.
7: طبعا هو يستند على منجزات حرب 40 يوما ولكنه في الآن نفسه لديه ثقافة تفاوضية كبيرة من منطلق علمي ومنطلق براغماتي كذلك عباس عرقجي رجل معروف جدا يعني في المجال الدبلوماسي عنده كتاب اسمه قوة التفاوض الذي صدر منذ سنة 2024 قبل أن يصبح طبعا وزيرا والآن بالنسبة للملف النووي بالطبع الملف النووي هو خط أحمر بالنسبة له ولا يمكن أن تتراجع قيد أنمي رغم كل التصريحات الأمريكية الآن فصول الاتفاق الذي طبعا بوساطة باكستانية أساسا وكذلك في الحقيقة مساهمات عديدة سواء من تركيا أو من قطر أو من مصر والصين الآن دخلت على الخط طبعا نتذكر يعني أو أمس فقط يعني لا لا لا الصين استقبلت رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني نفس الشيء لأن في النهاية إيران تريد ضمانات قوية لأنها لا تثق مطلقا في ترامب وفي الإدارة الأمريكية مخادعون وغدارون الأمريكان طبعا كما نعرف في السياسة فبالتالي الآن النقاط المفصلية طبعا أمريكا وافقت على رفع الحصار عن إيران وافقت على رفع العقوبات طبعا مرحلية
3: التجميد
7: عقوبات تقريبا منذ 47 سنة تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفع الأصول المجمدة إلى غير ذلك.
3: سمح بتصدير النفط.
7: نعم كذلك وتصدير النفط هذا طبعا هنا في إطار رفعت العقوبات الأمريكية طبعا ورفع الحصار البحري على إيران والقرصنة البحرية تقوم بالإدارة الأمريكية.
3: نعم.
7: بكل تأكيد الآن هناك نقاط ربما تبدو حساسة جدا ونجحت إيران كذلك في ربط يعني بالملف التفاوض بالملف اللبناني أيضا وإذا فبالتالي الآن يسعون إلى اتفاق إطاري لنقول اتفاق إطاري يعني عبارة على إعلان مبادئ وهذا الإعلان المبادئ قد يستمر لمدة شهرين وبالطبع خلال هذين الشهرين تدخل النقاط التفصيلية. إيران طبعا ليس لها حرج في أن تناقش الملف النووي باعتباره برنامج سلمي كما قالت واستطاعت فرض المفاوضات أنها لن تناقش مطلقا مسائل سيادية مثل تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات إلى غير ذلك. هم أرادوا أن يفعلوا بإيران ما فعلوا بعراق صدام حسين في حرب 91 عندما جردوا العراق من أسلحته الصاروخية وجعلوا هذه الصواريخ الباليستية يعني أو الصواريخ سكود خاصة وقتها لا تتجاوز تقريبا 150 كيلومتر حماية لإسرائيل. إذن فبالتالي بعد أن تجرع العراق على قصف الكيان الصهيوني الآن نفس الشيء يعني هم يخشون من هذه التكنولوجيا المتقدمة. إيران صارت رائدة في العالم بتكنولوجيا الصواريخ وهذه حقيقة
3: والمسيرات أي صحيح.
7: الآن إذن النقاط تقريبا الخلافية لنقول هي تتمحور حول إدارة مضيق هرمز. طبعا إيران لا تمانع في إشراك عمان وتثق كثيرا في سلطنة عمان التي تتقاسم مع هذا المضيق وبالطبع هنا تبقى المشكلة هنا في الإدارة الأمريكية وفي إدارة ترامب. ترامب شخصية نرجسية كما ذكرت ورغم أن سير المفاوضات يعني عكس ما يتحدث هو كل يوم ولكن أكثر من يحاول عرقلة المشروع أو المشروع الاتفاق هو الكيان الصهيوني واللوبس المتصهين داخل
3: هو هذا سيبو البابا. يمكن سؤالي الموالي لك في علاقة لأن هناك دائما نقول لاعب آخر لا لديه وزن ولا يرى وجوده إلا من خلال الحروب ومن خلال الضغط العسكري. الصورة بالنسبة للكيان المحتل أنه بنك الأهداف الذي وضع قبل اندلاع الحرب هو القضاء على النظام الإيراني إرجاع إيران إلى عقود طويلة القضاء على البرنامج النووي ولكن هذه الأهداف لم تتحقق فعليا العرض لأن النظام الإيراني موجود ويفاوض. من هذا المنطلق هل ترى أنه الكيان المحتل قادر على إدارة اللعبة من الإدارة الأمريكية وخاصة هذا التصريح الأخير للرئيس الأمريكي فيما يتعلق باسترجاع الحديث عن اتفاقات إبراهام في هذه الفترة بالذات؟
7: هو الرئيس الأمريكي يناور ودائما يسوق نفسه يعني هل من ما زال يصدق اليوم يعني أنا والله العظيم يعني حقيقة أستغرب من أن بعض الأطراف العربية ما زالت تؤمن بسلام مع الكيان الصهيوني. يعني بعد تصورت يعني قادة الكيان الصهيوني نتنياهو وزبرته العسكرية والسياسية ممنوعون من دخول عديد دول العالم حتى في أوروبا ممنوعون من دخول حتى نيويورك.
3: نعم.
7: بفضل يعني الحاكم نيويورك الجديد عمدة نيويورك الجديد ممنوعون من دخول دول عديدة إفريقية وأوروبية وأسيوية لأنهم متهمون وملاحقون بتهم ارتكاب جرائم إبادة. يعني هل من المعقول أن يسعى بناء سلام مع هؤلاء معنا مطلوبين للعدالة الدولية وملطخ أيديهم بدماء أطفال ونساء غزة؟ إذن فبالتالي للأسف بعض الأطراف العربية المتصهينة هي تريد يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنحوا في هذا الإطار وخذلوا غزة وتآمروا عليها إلى غير ذلك. لكن بالطبع هنا عندما يريد ترامب أن يدخل أو يقحم إيران هو وكأنه يغري العرب بأنهم إذا أرادوا أن تنتهي الحرب في مع إيران فعليهم أن يدفعوا الثمن. دائما العرب ثمن تكلفة الحرب والثمن السياسي هو التطبيع مع إيران. طبعا هذا غير ممكن ولن يحصل وحتى هناك الدول العربية ترفض تماما يعني هذا الأمر ما عدا القلة القليلة التي طبعت وتآمرت مع الكيان الصهيوني.
3: طيب.
7: طبعا ربط هذا الأمر كما قلت بإيران هو أضغاث أحلام. يعني هنا نتحدث مثلا أعطيك مثالا.
3: نعم.
7: السيد مجتبى خامعني المرشد الإيراني يعني كأنه رد في كلامه يوم أمس في في في يعني في تصريحه تقريبا، رد على تصريحات ترامب عندما قال بأن إسرائيل ستنتهي خلال 25 سنة وأن هذا الكيان إلى زوال. بالتالي هو يرد تقريبا بصورة ضمنية على دعوات التطبيع هنا مع الكيان الصهيوني التي يطلقها دونالد ترامب. طبعا هو ترامب كما نعرف فريق التفاوض الأمريكي، وتصريحات ترامب دائما هي متأرجحة بين يعني بين التفاؤل، وعندما تتقدم المفاوضات هناك نعرف يعني ملفات فنية كثيرة، الوفد الإيراني تقريبا يعني هناك تبادل الرسائل كما نعرف بين الطرفين، هناك 70 شخصية إيرانية من مختلف الاختصاصات، والأمريكان نفس الشيء، ولكن الإيراني يعني لديه توجس كبير ويريد التدقيق في كل شيء مع الأمريكي لأنه لا يثق فيه مطلقا. وبالتالي هنا لذلك قلت إيران تمسك بهذه الورقة، ورقة يعني مضيق هرمز، حتى ربما وهذا من حقها إيران طبعا، اتفاقية جامايكا يعني منذ سنة 82 تسمح لأي دولة طبعا يعني لديها شواطئ وتتهدد أو هددها يعني عدوان خارجي بأن تفرض أن تتمسك بهذه السيادة وتسيطر على تلك الشواطئ هنا حماية الأمن القومي. إذن فبالتالي أعتقد أن الأمر الآن مستقر على بعض الجوانب التي فيها ربما النوايا، خاصة لأن إيران تبحث أول شيء على عدم عودة العدوان مرة أخرى، يعني تنتهي حالة الحرب، وتبحث عن ضامنين يعني من القوى الدولية الوازنة مثل الصين أو باكستان أو روسيا مثلا وهكذا.
3: طيب نجو إلى نقطة مهمة في علاقة بهذه المواجهة، هذا العدوان على لبنان. نعرف الواقع اللبناني الداخلي والفرقاء كيف ينظرون إلى المقاومة كل من ناحيته. إذن تصريحات يوم أمس لرئيس وزراء حكومة الهلال يتحدث على أنه سيتم التصعيد في مواجهة حزب الله، لأنه بالمقابل وهذه صورة غير واضحة جدا بالنسبة للمتابعين على أنه حزب الله يكبد الكيان المحتل خسائر كبيرة، وخاصة مع التكتيكات الجديدة التي يعتمدها في المواجهة. وهناك صور وفيديوهات تحدث على خروج قوات إسرائيلية صهيونية من جنوب لبنان هروبا من المسيرات الجديدة اللبنانية لقوات حزب الله.
7: المقاومة الإسلامية في لبنان التي يقودها حزب الله تقريبا تعيد وتكرر ما فعلته بالكيان الصهيوني منذ يعني الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان منذ سنة تقريبا 82. بالتالي هنا والدبابات الصهيونية التي كانت تتجول في بيروت في شوارع بيروت سنة 82، وبفعل حزب الله وبفعل رجال المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعوا إذلال الكيان الصهيوني وإجباره على الخروج وعلى الهزيمة المذلة. يوم أمس كان عيد المقاومة والتحرير 25 مايو من سنة 2000 الذكرى 26 لانسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان، انسحب دون اتفاقية سلام ودون اتفاق أمني، انسحب مهزوما وذليلا من جنوب لبنان وبسرعة البرق، وترك عملاءه بعضهم وكل طبعا تتذكر تلك الصور في معتقل الخيام هناك وكيف تركوهم. إذن فبالتالي المقاومة اللبنانية التي عمرها تقريبا أكثر من 40 سنة مش ممكن، وركبت تجارب عديدة، مش ممكن أن تنحني أمام الكيان الصهيوني أو أمام أي العربدة الاستعمارية. إذن فبالتالي أعتقد أن في لبنان صحيح حتى سابقا كان هناك انقسام لبناني حول المقاومة، ونتذكر جيدا أن هناك معادلة كانت تسمى الجيش والشعب والمقاومة. كان لبنان سنة 2000 يقوده الرئيس إميل عقود، وكان رئيس الحكومة وقتها سليم الحص، وكان الجميع إلى جانب المقاومة. الآن عندما تدعو بعض الأطراف اللبنانية للأسف وحكومية وتتهم حزب الله وتنتقد حزب الله، وكأن المشكل يعني المشكل ليس في الاحتلال، وكأن المشكل ليس الاحتلال الصهيوني،
3: في المقاومة،
7: حزب الله الذي التزم باتفاق الهدنة مدة 15 شهرا، وطبعا الكيان الصهيوني خرق هذه الهدنة أكثر من مرة ودمر وقتل إلى غير ذلك مثل ما يفعل في غزة. إذن فبالتالي هو كيان لقيط، كيان بلا ضوابط دولة بارقة، عصابات إرهابية لا تحترم لا عهود ولا قوانين. الآن يعني عندما نتحدث عن الانقسام اللبناني أو بعض اللبنانيين، خاصة لنا كولا بعض يعني نتحدث حتى الحكومة اللبنانية، في الحقيقة هي قدمت هدية للكيان الصهيوني ولأمريكا عندما فصلت بين ملف التفاوض الإيراني الأمريكي بالملف اللبناني، وتركت الأمر وكأنه يعني ملف منفصل بين الأمريكان، وتريد أن تضغط يعني اللبنان، بعض الحكومة اللبنانية تقريبا تريد من أمريكا أن تضغط على إسرائيل، وهذا وهم يعني يعيش فيه الكثيرون حتى من العرب. يعني أمريكا لا تضغط على إسرائيل، لأن إسرائيل هي أمريكا نفسها. إسرائيل بدون أمريكا لا شيء، إسرائيل هي أداة أمريكية في المنطقة، تسليح إسرائيل كله تسليح أمريكي.
3: نعم.
7: حتى في الجانب المعلوماتي والاستخباراتي كل نعم. شيء أمريكي. هذا سليم الحص رئيس الحكومة اللبنانية السابق سنة 79 قال واهم من يعتقد بأن أمريكا غير قادرة على الضغط على إسرائيل، هذا غير صحيح. قال لأن إسرائيل يعني تأخذ من أمريكا كل شيء، يعني لو أرادت أمريكا الجبهة قادرة يعني بهاتف واحد ينتهي كل شيء،
3: وهذا صحيح.
7: إذن فبالتالي أعتقد قدمت له ورق، يعني اقترح الرئيس اللبناني كم مرة المفاوضات مع إسرائيل وكان نتنياهو يرفضها. الآن قبلها ولأنه يريد عزلها عن ملف اللبناني بعد تطلع الحرب الإيرانية الأمريكية.
3: طيب.
7: يريد استغلال هذا الأمر هنا للاستفراد بلبنان، وهذا في الحقيقة خطأ سياسي كبير، لأن المفروض أن الدولة اللبنانية تستثمر أوراقات القوة لديها خاصة المقاومة التي أجبرت الكيان الصهيوني على التراجع. الآن من الذي جعل الدبابات الصهيونية متمركزة في أقصى جنوب اللبناني وعاجزة عن دخول بيروت وعاجزة عن دخول شمال طيب. نهر الإنتاج؟ المقاومة اللبنانية.
3: إذن سيب الباب.
7: أول هزيمة إسرائيلية، أول هزيمة في تاريخ إسرائيل كانت بفعل حزب الله يعني سنة 2000 كما سنة 2006.
3: وأول
7: هزيمة برية عاش الكيان الصهيوني كانت مع حزب الله. إذن فبالتالي أعتقد أن المقاومة اللبنانية ستلقن الكيان الصهيوني مجددا وبأساليب جديدة ومبتكرة، يعني درسا في الفداء وفي المقاومة، وسينسحب الصهاينة مذعورين مرة أخرى كما صار سنة 2006.
3: مشكور سيبو البابا سالم الكاتب والمحلل السياسي على حضورك ومرورك معنا في برنامج المشهد اليوم لقراءة الواقع الجيوسياسي الاستراتيجي على المستوى العالمي. إذا نتمنى لك كل عام وانت بألف خير، إن شاء الله عيدك مبروك لكل العائلة ولكل أحباك. إذا هكذا وصلنا لنهاية برنامجنا المشهد اليوم، بتابعه الحال البرنامج يتوقف مع عيد الأضحى المبارك، ثم نرجع في برنامجنا على الإيقاع ذاته للنقاش والحوار في برنامجنا المشهد اليوم. هيفا سلوكا تنتظر لنشر إخبارية مفصلة. من هنا نتمنى لكم عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، إلى اللقاء.
8: في مساء الأنس اليوم، استعدادات العائلة احتفاء بعيد الأضحى في مدينة كبسة، أجواء يوم عرفة في مدينة نفط، مهن تزدهر بمناسبة عيد الأضحى، نصائح للحفاظ على نسق التركيز الدراسي قبل الامتحانات. تابعونا على موجة إذاعة كبسة.
9: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
12: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
13: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
14: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
13: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: تواصل أعمال المراقبة للأسواق الأسبوعية والمحلات المفتوحة للعموم ونقاط بيع الأضاحي بمختلف جهات البلاد. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. الجيش الأمريكي يستهدف مواقع في جنوب إيران وطهران تعتبره خرقا للهدنة وتتوعد بالرد. إليكم تفاصيل النشرة. شهد السوق الأسبوعية للدواب بمدينة قبلي الذي يتزامن مع آخر يوم قبل عيد الأضحى المبارك، شهد حركية وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين اشتكوا من تواصل ارتفاع أسعار الأضحية مقارنة بالسنوات الفارطة، معتبرين أنها أسعار مشطة ولا تتوافق مع مقدرتهم الشرائية. سعد الكيلاني توجهت إلى سوق الدواب بمدينة قبلي وأعدت النقل التالي.
15: الأسوام غالية اليوم غير للضرورة، ما فهمش خيار آخر، يلزمنا نشروا اليوم، حطينا في أمر الواقع، الله غالب ظروف تحق اليوم وين توفرت الإمكانيات. أنا الأول بعت موبيلاتي اشتريت العلو شفاف، قاعدة الأسوام هي أبلة تو زادت في ارتفاع، تو زادت على الصباح على الأقل 100,000، من 6 متاع الصباح لتو زادت 100,000.
16: أسوام مدة عامين وثلاثة هنا في السوق هذاك، النوع هذا يقول لك اختار علوشك ب 4.5، اليوم هاك تشوفي 11% و12%، يعني الكيلو نكب للمية، تو هذا مثلا فيه 20 كيلو نحو من الثلث، تبقى 15 كيلو مليون يا رسول الله، يعني ب 80,000 كيلو.
17: تو الناس شرت في اخر النهار للضروره خاطر ما عندهاش وين يحط العلوش، واليوم على اساس فما اسوام تهبط شوي ما فماش، فما ارتفاع نتاع اسوام، ارتفاع مشط زاد 100,000 هذه حاصل الصباح والتو، حتى الاختيارات ما فماش يسر، يعني بين الجمعه اللي فاتت والجمعه هذه فما ارتفاع، خاطر الانسان ملزوز باش يشري تو، غدوه عيد ما عادش حتى وقت، كي باش تشري اليوم باش تضطر تشري غالي زاد، معناها حطوه قدام امر الواقع لان غدوه عيد.
18: هذا 1350 غالي العلوش بصراحه غالي، ولو انه فخر نهار وكل شيء يما غالي بصراحه، ان شاء الله ربي مع الزوال الواحد يقول لك، الله كنت اتوقع على الاقل الوقت هذا تو فخر سوق حتى لان ده حاجه يصير طول فلاح معناتها باش يخرج على الاقل هاك ال 100 200 تنقص، اما ما فما حتى شيء كما نشوفوا كما شهر التالي كما توا تلقى فما 300 400,000 على الاقل زايده.
19: غاليه نار السوق في سوق قبلي اليوم، ياسر ياسر ياسر، مرام العيد العام الجاي ولا العام بعده ما عادش العباد باش تعيد، هي السنه مش لاقي باش تعيد العباد، اسوام بين 16 17 حتى لزوز 600 في سوق قبلي، السوم بصراحه ماهوش معقول والزوالي ما عادش يلقى باش يعيد.
20: بالنسبه للسوام سنه مقارنه بعام الاول، انا السوام زايده 500 600,000 على السوام عام الاول، بصراحه العلوش سنه مشط والعائلات راه الظروف الاجتماعيه راهي ونملاها تدهور، وربي يقدر خير وكو ان شاء الله العام الجاي خير. قارنا بالسوم ما يقابلش بعضها، معناتها علوش 1,800,000 تلقى فيه 20 كيلو، ديما الفارق موجود بشكل كبير ياسر.
13: تتواصل اليوم عملية بيع اللحوم الحمراء التي انطلقت أمس بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بمدينة القصرين بأسعار تفاضلية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى في مبادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء اللحوم بأسعار تراعي مقدرتهم الشرائية. وتنطلق عملية بيع اللحوم يوميا بداية من الساعة 8 صباحا إلى حدود 4 بعد الزوال، بعد استكمال ذبح العجول بالمسلخ البلدي بالقصرين تحت إشراف ومراقبة مختلف الهياكل الرقابية والصحية بالجهة، ضمانا لسلامة المنتوج واحترام شروط حفظ الصحة. وبمختلف جهات البلاد تتواصل حملات المراقبة الاقتصادية المشتركة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى تحت إشراف السلطة الجهوية وبمشاركة كافة الأطراف المتداخلة من شرطة وحرس بلديين ومصالح الأمن العمومية، إلى جانب أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح البيطرية والصحية. وبولاية قبلي أفاد المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح بأن عمل فرق المراقبة تواصل عملها كامل هذا اليوم للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي بالأضاحية. وذكر المدير الجهوي للتجارة بأن أعمال المراقبة التي تم القيام بها يوم أمس مكنت من رفع 16 مخالفة اقتصادية، منها 7 مخالفات في قطاع الخضر والغلال و7 مخالفات في قطاع اللحوم الحمراء ومخالفتين في قطاع بيع المواد الغذائية. وبولاية القصرين حجزت الفرق الرقابية 70 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك وفق ما أفاد به الدكتور ناصر المحمدي المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تصريح لفدوى القرمازي. وتنفذ الفرق التابعة للهيئة بالشراكة مع مختلف الهياكل الرقابية خلال سلسلة من الحملات شملت نقاط بيع أضاحي العيد والقصابين بالجهة، أسفرت عن تحرير محظورين وتوجيه 7 إنذارات للقصابين تتعلق باحترام إجراءات السلامة الصحية أثناء خزن اللحوم وأثناء عرضها وبيعها.
14: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك عملنا لجنة مشتركة الهيئة التجارة الأمن البيطرة ودرنا على تقريبا جميع نقاط البيع وعلى جميع القصابين الموجودين في القسرين ثم تمدية القسرين في إطار عيد الأضحى بدون مخاطر صحية بشعار أسنان تاع الهيئة على أساس أنه الدنيا سخنة ونخافوا أنه توقع تعفنات صحية بعد استهلاك الحم. حبينا نثبتوا في سلامة القطيع والأضحية قبل ما تربح وذاك علاش قمنا بالحملات هذه. الحمد لله ما فماش برشا مخالفات، تم زوز محاضر فقط وتم توجيه 7 انذارات للقصابين باش يحترموا اجراءات السلامه الصحيه اثناء الخزن اللحوم واثناء عرضها وبيعها. تقريبا وقع حجز 70 كيلوغرام لحوم بدات تظهر عليها علامات الفساد. مهم برشا باش نذكر انه الريحه وقت الذبح يجب يكون لون نتاع اللحم يكون وردي، ما يكونش مستصفر والا مستبيض والا لونه غامق. الكبد والقلب والكلى والرئه والاحشاء ما يلزمش تكون فيها اكياس مائيه، اذا كان فما اكياس ولا حاجه ما يلزمنا نقلوها في الماء مده 10 دقائق نحطها في السكان ونردموها، والا نتصلوا بالبيطري البياطر الاخوه الفلاح موجودين على الذمه. وكما الرقم الاخضر 80 106 977 كل حاجه تشكوا فيها وكل تنجموا تتصلوا بالرقم هذا.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعدت بلدية سند بولاية قفصة برنامجا خصوصيا لضمان حسن سير الخدمات البلدية والمحافظة على البيئة ونظافة المحيط. نبيل سند المكلف بتسيير بلدية سند بولاية قفصة يضيف للإذاعة.
21: قامت بلدية سند بوضع برنامج عمل خصوصي بهدف المحافظة على نظافة المدينة وضمان حسن سير الخدمات البلدية. الاستعدادات هذه شملت إعداد معلقات تحسيسية وتوعوية تم تعليقها بالساحات العامة بالحاويات وبالفضاءات العمومية بهدف توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة المحيط واحترام قواعد الصحة والسلامة وبضرورة وضع الجلود فواض الحيوانات في أكياس محكمة الغلق. كذلك تم التنسيق مع الطبيب البيطر المتعاقد مع البلدية باش نأمنوا الاستشارات والإجابة عن استفسارات المواطنين متعلقة بالأضاحي بما يضمن سلامة الأضاحي وظروف الذبح الصحي. في الجانب اللوجستي عملت بلدية سند على تحديد أماكن خاصة لوضع الحاويات الخاصة بتجميع جلود الأضاحي ومخلفات الذبح، إلى جانب ضبط برنامج استثنائي باش نرفعوا فيه فضلات والحاويات خلال أيام العيد. إن شاء الله ليلة العيد باش يكون عندنا عمل مكثف ورفع حاويات الفضلات وفراغها ليلة العيد. زاد المسلخ مفتوح والمراقبة البيطرية بدت من الأيامات اللي فاتوا وحتى يوم العيد زاد فتحنا المسلخ باش تكون ثم مراقبة صحية من طبيب البيطري للمواطنين اللي يحبوا يذبحوا في المسلخ. وعملنا زاد بلاغات ندعو فيها المواطنين إلى مزيد التعاون ومعاضدة مجهود البلدية في المناسبة السعيدة هذه باش نقص الضغط على العملاء.
13: أصدرت بلدية سيدي بوزيد بلاغا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بهدف إعلام متساكني المناطق الراجعة لها بالنظرة بضرورة التقيد بجملة من الإجراءات لمساعدة مصالح النظافة التابعة لها على تجميع فواضل يوم العيد. سفيان نصيبي رئيس مصلحة النظافة ببلدية سند يضيف متابعة لألفة خصخصي.
22: بلدية سيدي بوزيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك كافة متساكنيها تدعوهم لمعاضدة مجهودات البلدية في مجال النظافة لاتخاذ التدابير التالية: تمليح الجلود وحفظها في أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم ووضعها داخل الحاويات أو بجانبها اللازم الأمر، تجنب ذبح الأضاحي بالطريق والساحات العامة، يمنع منعا باتا إلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار، إخراج الفواضل ابتداء من منتصف النهار يوم العيد أو عند مرور وسائل النظافة بداية من الساعة 2 بعد الزوال. كما خصصت بلدية سيدي بوزيد أماكن ظرفية لمدة يومي العيد الأربعاء والخميس مفروشة بماء التجهير لتجميع فواضل الأضاحي كائنة للأماكن التالية: بطحة النعيسية وين حي الخضراء، بطحة الطويل تبع حي أولاد شلبي، بطحة حي القوافل، بطحة أولاد بالهادي، بطحة تقسيم الياسمين، بطحة الزهور، بطحة حي الهناء، قبالة ملعب نجم الدين نصيبي.
13: بالمدينة العتيقة بمع تمديد نفطة بولاية توزر ومع حلول عيد الأضحى المبارك يعود نشاط شحذ السكاكين إلى الواجهة، حيث يفضل الأهالي التوجه لورشة الحداد التقليدية لشحذ السكاكين وأدوات الذبح. محمد ساسي شجرة صاحب ورشة تقليدية بالمدينة العتيقة بنفطة يسلط الضوء على هذه الحرفة القديمة التي تستعيد بريقها قبيل عيد الأضحى.
0: أصوات تبدو مألوفة في أزقة المدينة العتيقة بنفطة تنبعث من ورشة حدادة تقليدية تعلن عن حلول عيد الأضحى. إنها أصوات شحذ السكاكين على الآلات التقليدية. صاحب الورشة محمد ساسي شجرة يتحدث.
1: كل شيء تقليدي عنا، نار وصابون موجود، كل شيء غرزة نخدمه معنا عادي. بالنسبة لعيد الأضحى شواقير سواطير ماس تمضي لوازم الذبح كلها هيك في العيد. مواطنين تو مدة كل يوم ما يحضروا معنا الآلات للذبح نتاعهم، الآلات كل تكون ماضية مريقلة. بالنسبة للعيد رغم تم نقولوا احنا السنة غلال العلوش وقعت شوي اشمجة معناها نتاع نقص الخدمة، أما موجودة نصنع ونمضي وسائل معنا مطرقة والفرجة والشربون.
0: كما بينا أن هذه الحرفة إرث تقليدي لا يرتبط بشحذ سكاكين الذبح والسلخ وتقطيع اللحوم، بل هي امتداد للعادات والتقاليد المرتبطة بالواحات.
1: مش كان على حد لماس، لماس وما جاب آلات الفلاحية كلها، هذه تورا جت نتاع أسبوع بركة نتاع لماس تعدى على الروح. ما الخدمة احنا عنا خدمتنا معنا موجودة، تلقى معنا محاج حضروا فيها القطع التمر عرجون معنا الخدمة الأرض كده، ثم فلاحة ما يقدوش يستغنوا عليها مدام الواحة موجودة في نفط. الخدمة هذه دي ما راي موجودة، اي احنا ما نتخلفوش عليها، الصنعة دي الآخر المطاف فيها ما عناش غيرها، لما تنحفظوا عليها وإن شاء الله الشباب يتعلم.
0: غادرنا الورشة التي تحمل ذاكرة وتفاصيل حرفة تقليدية وأدوات يستعد العم محمد ساسي شجرة لتحضيرها لزبائنه استعدادا لعيد الإضحى المبارك. للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدا مبارك.
13: إذن يوم غد الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويتميز طقس يوم الغد بسحب قليلة بأغلب المناطق، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات. لذلك نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحية. من جهتها دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم دعت إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، وأكدت على أن الأمن المائي مسؤولية الجميع. الديوان الوطني للتطهير من جهته دعا المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائدة سامية مسعودة رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد أن احترام القوانين وقوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان ضامن الأساسي للقضاء عيد في أجواء آمنة. وخلال استضافتها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أكدت مسعود تسجيل 1717 حادث مرورة منذ بداية السنة وإلى غاية 21 من مايو الجاري. وأوضحت مسعود أن معدل قتلى حوادث المرور يتراوح بين 3 و4 قتلى يوميا، مشيرة إلى أن نصف الضحايا من فئة الشباب. وفي هذا الإطار دعت رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور المواطنين إلى الالتزام المطلق بقواعد السير والمرور والجولان. توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة منذ فجر اليوم لأداء ركن الحج الأعظم قبل أن ينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق التي بانتهائها تختتم مناسك الحج. ومع بزوغ صباح اليوم التاسع من ذي الحجة توافدت جموع الحجيج إلى صعيد عرفة الطاهر، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة حتى غروب الشمس. ومع غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ويستمر موسم الحج 5 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة اليوم والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع. من جهته أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل الحجيج التونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الظروف الصحية والنفسية والجسدية. وأفاد الدكتور السوسي في تدخل هاتفي له في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية مباشرة من البقاع المقدسة بأنه تم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف الحجيج التونسيين، وذلك ما بين ليلة أمس واليوم، مبينا أنه كان يمكن تفادي هذه التدخلات الطبية لو التزم الحجيج بالتوصيات. إلى أخبارنا العالمية، أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تيم هوكينز أن القوات الأمريكية نفذت أمس ما وصفها بضربات دفاع عن النفس في جنوب إيران لحماية القوات الأمريكية من تهديدات ذكر أن القوات الإيرانية تشكلها. وأضاف هوكينز في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية أن الضربات استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام. وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها مع التحلي بما قال إنه ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة بإقليم هرمزجان بعدما شنت القيادة المركزية ضربات دفاعية فجر اليوم في جنوب إيران. وأضافت أن إيران سترد ولن تتردد في الدفاع عن نفسها. كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكرجي أن إيران مستعدة للحرب، وحددت بنك أهدافها في حال شنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هجوما جديدا ضدها. وذكرت الوكالة نقلا عن شاكرجي قوله إن الحرب إذا اندلعت مجددا ستتجاوز حدود المنطقة، مبينا أن بلاده ستمنع خروج النفط من المنطقة إذا منعت إيران من التصدير. إليكم تذكيرا بالعناوين: تواصل أعمال المراقبة للأسواق الأسبوعية والمحلات المفتوحة للعموم ونقاط بيع الأضاحي بمختلف جهات البلاد. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. والجيش الأمريكي يستهدف مواقع في جنوب إيران، وطهران تعتبره خرقا للهدنة وتتوعد بالرد. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها في الجانب التقني راضية العياري، في مراقبة سلامة البث والإخراج الرقمي على الدين رضواني. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: مرحبا وسهلا، تحية لكم للكل. شكرا على اختياركم إذاعة قفصة، شكرا على المتابعة والاهتمام. هذا برنامج ماجازين سبور دائما في هذا التوقيت من الماضي ساعة ونص حتى للساعتين، صيف ساعة في العودة ديما أو في الماجازين عودة لآخر المستجدات الرياضية في الجهة متاعنا على المستوى الوطني والعالمي. اليوم حديثنا على النجم الرياضي بالمتلوي والبلاغ الصادر عن الهيئة المديرة للفريق يوم أمس، بلاغ تحدث فيه طبعا نجم متلوي عن الوضعية اللي عيشها النادي. باش نرجع باش نعطيكم جزء صغير وباش نلخص طبعا ما جاء في نص البلاغ، ونحكو زادة عن مغادرة المدرب عماد بن يونس للفريق. كل هذا باش نحكو فيه مع نطق رسمي للفريق السيد الباهي الديناني. رحب بالمحلل الفني والمدرب نضال سيب. أهلا وسهلا نضال، مرحبا.
4: مرحبا أخوي حاضر، مرحبا بكل مستمعين إذاعة قفص.
3: مرحبا بك راضي العياري، تملكم الحصة التقنية، نوجه له التحية، تحية لبقية الزملاء طبعا يملكم هذا البث عبر الإذاعة. تنجموا تتابعونا على لايف ستريمينغ للإذاعة على الفيسبوك راديو قفصة وإذاعة قفصة. في بيان تحذيري واستنكاري شديد اللهجة صادر عن الهيئة المديرة للنجم المتلوي، جاء في نص البيان والبلاغ. بيانه في الحقيقة تضع الهيئة المديرة للنجم المتلوي الرأي العام الرياضي والوطني وكافة جماهير الفريق الأوفياء أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتعلن أن الجمعية تمر اليوم بأخطر وأدق مرحلة في تاريخها، باتت تهدد بشكل علني ومباشر لاستمرارية نشاط الفريق ومستقبل الرياضي جراء أزمة مالية خانقة ومفتعلة. شد الكلمة ذي نضال، أثقلت كاهل النادي بديون وتراكمات مالية غير مسبوقة تجاه اللاعبين الإطار الفني والمزودون، وأن الهيئة المديرة توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى الطرف المانح شركة فوسفات قفصة. زيد معايا الكلمة هذه نضال، وتستنكر بشدة تملصها الفاضح من مسؤوليتها المجتمعية والقانونية واللا أخلاقية تجاه الرياضة في الجهة. بيان شديد اللهجة. هيئة نجم متلوي استعملت عبارات يعني واضحة، عبارات شديدة اللهجة كذلك تجاه اللي فهمناه شركة فوسفات قفصة. باش ناخذ أكثر تفاصيل على هذا البيان اللي يجي في وقت طبعا يغادر فيه المدرب الفريق، يجي في وقت زاد بعض اللاعبين باش يغادروا الفريق. معنا الناطق الرسمي باسم النادي السيد الباهي الديناري. سي الباهي الأسئلة، مرحبا بك.
5: مرحبا حيدر، تحية ليك، تحية لنضال، تحية لكافة المستمعين والراضية والتقنيين في إذاعة قفصة.
3: مرحبا بك الباهي. إذن كما ذكرنا بيان تحذيري واستنكاري شديد اللهجة صادر عن هيئة المدير للنجم المتلوي. طبعا استعملتم عبارات يعني خلينا نحكوا شوية بلغة الكورة، عبارات قوية شوية الباهي تجاه شركة فوسفات قفصة، تجاه طبعا المشرفين على قطاع الرياضة في تونس. الفريق يعيش يعني وضعية مالية خانقة، فما كلمة مفتعلة الباهي باش نسألك عليها بالطبيعة. نحكو على أصابع اتهام مباشر ومباشرة للطرف المانح شركة فوسفات قفصة. مرة أخرى أنا ديما في تواصل مع بعضنا سي الباهي على حول الوضعية المالية للفريق، فهمنا انه ما فماش تحرك، ما فماش تجاوب اصلا من الشركه المانحه وسلطه الاشراف.
5: هو في البدايه حيدر الكلمات ماهيش قويه برشا، استعملنا الحد الادنى من الكلمات القوه
3: باعتبار انه هو مازال لهلي ما لاش البي انا نعرفك راه
5: بالحق حيدر، والله بالحق احنا استنفذنا كافه الطرق الدبلوماسيه، استعملنا باخلاقيات المهنة بما يمني علينا ضميرنا، كنا مسؤولين ونمثلوا جمعية رياضية تضم يعني طوائف متعددة في الجهة الكل، إلا أن تعاملنا مع سلطة الإشراف يعني مع السيد والي قفصة والمسؤولين في شركة قفصة، ممكن أن نشافوا أنه هذه طريقة دبلوماسية ما عندهم من يوصلوا هيئة نجم متلوي. احنا رأوا كيف نجحنا، نجحت جهة كاملة ونجحت سلطة الإشراف ونجحت شركة قفصة الدعم أن فلوسها ما مشتش شكاكها منصورة وقاع استثمارها في نجاح. يعني كملنا أقبل بخمسة جولات ضمننا البقاء، ترشحنا في مراحل متقدمة للكأس، ما خسرناش عام ونص في ملعب المتلوي اللي حاس يرسلها، والوعود اللي يعني ما نعرفش التوصيف كيفاش باش نحكم على السيد الوالي اللي أكثر من زيارة للملعب المتلوي. إذا كان زاد الفشل على مستوى الشركات والسلطة في الجهة، أما تلبسوا هالناش نحن زاد في نجم المتلوي. احنا نجحنا رغم أنف الجميع، وحب ما حب وكره من كره، ورغم ما بيناتنا شيء، بيناتنا استقالة ونعملوها وكهو برهم بعدين شدوها أنتوما. أنت ما تحكوش النجاح في الجهة هذه بناء بعد يعني مغادرة الشبيب، إيش مازال من الوسط حتى لرماتة مازال نجم المتلوي، ما نحكوش على الجنوب الشرقي، نحكو على الجنوب الغربي حتى لرماتة ثم نجم المتلوي في الربط. ارفع راسك في الجهة، ارفع راسك يا سلطة إشراف، ارفع راسك يا شريك قفصة، عندك مسؤولين فريمو كانوا مؤتمنين 8 أشهر حيدر راو دخلنا للشهر الثامن، وكل يعني كان ثم ما نعرفش شكون بلغة ما نعرفش كيش يعبروا عليها، كان فما واحد عرس راه ولا الشهر الجاي يجيب صغير. احنا ما زلنا ما فما شيء، 8 شهر ما معطيتوناش حتى حاجه يا رسول الله، باش راه فما يا سي حيدر.
3: نعم
5: راه ثم اجانب اللي هنا مازالوا في المتلوي وينتموا لدول المسلمه باش يعيدوا، كانوا يمنوا النفس انهم باش يعيدوا ما روحوش هنا. والله نحلف لك انه
3: انا صادق. نعم.
5: يخلصوا عليهم اللي هنا في القهاوي ودي بليس. نعم. كي نربط لك بمغادرة عماد بن يونس، عماد بن يونس هذاك بداية القطرة، راه مازال بشجرة فيها نجم المتلوي، وراه بعدك القوافل وتوزر جاي المتلوي. هذا شنو نعيشه نحن؟ ينعيشوا في الهم في التلوث، وسمحني في الكلمة.
3: نعم.
5: وفي اللامركزية، وفي الأخر جيت الأنجح وأنبل حاجة في الجهة تحب تطمسها، غدوة عايدوا برب، غدوة أفرحوا بالعيد متاعكم، وشوفوا تفكروا وكل ما عايدوش في الملعبية متاع نجم المتلوي، وكل أجانب، وكل الهيئة المؤتمنة اللي على مؤتمنة على فلوس ما وصلتناش حاجة.
3: ما له لزمه، هذا هو بيه بلي سمحني. انا كي نقرا نص البلاغ مثلا لهنا، فما كلمه مفتعله سلبيه. كيفاش فهمتوا انه مفتعله؟ يعني
5: انا ليله يعني كيف موعد وعيد الصغير.
3: نعم.
5: ويجينا السيد الوالي ويجينا السلطات الامنيه والممثلين على شركه قفصه ويعقدوا اجتماع ويقولوا لنا راه دون دو جور باش تتحل، وقتها احنا غدوه عيد كبير، راه غدوه عيد الاضحى، واحنا نحكي لك على عيد صغير، ايش معناتها يا اخي؟ ما كومش يا اخي يا ساده مسؤولين، والله انا نحشم راه واحد كيف يعطي كلمته في اصحابه وما يتمش فيها يحشم، يولي محل انتقاد.
3: هو باهي
5: مسؤوليه مثل الدوله راه
3: سلبيه.
5: نعم
3: سلبيه. نتفاعلوا مع بعضنا. انتم في اخر تواصل وقتاش كان مع السلطات الجهويه وشركه قفصة؟
5: التواصل راه براسك يومي اسبوعي شهري،
3: ونفس الديسكور.
5: ولينا وخيان هكا تليفوني يهزوا هما الحاجه الباهيه السيد الوالي والسلطات، ما يهزوا عليك الوحده للهاتف، راهو يجاوبوك وباخلاق عاليه وبتفاعل، وتحسهم انهم متبنيين القضيه نتاعك.
3: نعم.
5: صدقني راهو مانيش باش نتراجع في كلام السيد الوالي، تحسه متبني القضيه نتاعك. اما كي تتبناه السيد الوالي من غير حد شيء، راهو ما يفيدنيش راهو الكلام، انا عندي جمهور، انا تو المسؤوليه الادبيه وكل باش نرموها عند الجمهور. احنا يا خويا المرحله هذه نجحنا فيها راهو مش
3: باش نمشوا للمرحله القادمه اللي ربما تفكروا فيها كهيئة مديرة لفريق نجم المتلوي. انا جست حاب نفهم خاطر باهي، انت في الاصل من شركه استاذ قفصه، كنت اطار في الشركه باهي. فقط جست حاجه خل نفهم الوضعيه، وزاد جمهور نجم المتلوي والناس اللي تسمع فينا توا عبر الاذاعه. سلبي اليوم يقول لك زاد شركه فوسفات قفصه وضعيتها الماديه صعبه للغايه. انتم كاولاد الجهه وابناء الشركه طبعا، وعندكم معطيات على الشركه، هل انه صحيح هذا اليوم اللي موجود في شركة صد قبصة، هل انه مش قادر الشركة انه على الاقل تعطي حتى ترونش باش تخلي الفريق يعني يتنفس سعداء قليلا، الملاعبية ياخذوا حتى دي ترونش نتاعهم، صحيح ولا
5: ربي حايدر؟ نعم. والله رو والله والله الخطاب هذا رو بالحق رو نورمال مو ما يصدرش من مسؤولين انه وضعية. اذا كان شركة صد قبصة اللي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني تجي في ازمه بتاع سيوله وفي الاخر تحب ترجع يعني ترحل الفشل وعدم قدرتها على مجابهه الصعوبات نتاعها للجمعيات الرياضيه، احنا نطالبوا فتح تحقيق. هو اعطيني انا افتح لي تحقيق، هل اللي صاير هذا كل اسكو بالحق ثم مشكل ولا لا، ولا خرج بيان انك راهو شركه صاد قبصه باش ترفع ايديها على صرف المنح لجمعيات الحوض المنجمي الكل، وراو ما عادش باش يتحمل مسؤوليات المجتمعيه، علما انه حايده راي الامور هذه باش يفهم الراي العام وجمهور نجمه لو راي ما يش مزيه ولا منه من المسؤولين صح.
3: لا هو هذا ميل، لا هو دور
5: 40 سنه و50 سنه هذه منحه تعطى للجمعيات في اطار مسؤوليات الجمعيه
3: الاجتماعيه،
5: ما يزيدش هالدمار الشامل اللي نعيشوا فيه من التلوث والحاجات المزرية الكل.
3: نعم.
5: احنا باش نسهلوا لكم حاجه، باش نغطوا لكم على مشاكلكم، خلي العباد تتهب الرياضه، نجحنا في الجانب هذا في الاخر انك تتمز عليا وتمنى عليا انك باش تعطيني اخويا خرج بيان، نقول ما عادش نعطي انا، خرج بيان نقول صحيح راهو انا عندنا مشكله ماديه ما عادش نجموا نفوه بالتزامات تجاه الجمعيات.
3: نعم.
5: وعلي اللي حاب يتقدم لرئاسه الجمعيه يمشي يعمل على روح. وقتها تو تشوف رديفهم لعرايس والمدير والقوافل والمتلوث وما جر هو ثم تلقى شكون يشد الجمعيه. احنا راهو كي تعطيني انت اقل من 50% من الميزانيه العامه.
3: نعم.
5: راهي الهيئه باقي تتصرف، ممكنش انا خايفش رانا ما نستاذش لك الدرجه يا حيدر انه يقول لك باهي انا وصلناهم كل مره نزيدوا شهر، انا وصلناهم للشهر الثامن 7 شهور ام باقيني تصرف وام باقيني يحلحلوا كل يموت ام باقيني يحلوا في مشاكل. اي احنا حلينا مشاكلنا وانتم ما حليتوش مشاكلكم، تستنوا فينا باش نزيدوا نواصلوا؟ لا ما فماش، لا ثم توقيت، ثم تايمينج وتوقيت معين هيئه نجم تلوي باش تاخذ القرار اللازم.
3: أتنمشوا القرار، أنا مش نشوف خطوات القادمة. البي اليوم عماد بن يونس يغادر الفريق، وكنا تحدثنا معه قبل طبعا بعد نهاية المباراة متاع الكاس ضد ترجي، أكد مرة أخرى مش نعود نقوله أنه الراجل كان مرتاح برشا في المتلوي، قال أنه إذا كان تتحسن الوضعية المادية في نجم المتلوي ما عنديش مشاكل، هو ما عندوش مشاكل. الهيئة مش نفسر وزادة للمستمعين وجمهور نجم المتلوي أنه ما عندوش مشاكل عماد بن يونس في شخص ولا مستوى الاجور نتاعه، لكن فما مشكل عامله. شنو هو مشكل مع الملاعبيه؟ دونك ماهوش نجم كيفاش يجري الامور. اليوم غريف غدوه غريف بعد غدوه غريف بعد ما يلقاش الملاعبيه ماهيش في الاوتيل، ماهيش في نزل ليله المباراه، دونك هذا عمل له مشاكل كبيره. اليوم نتيجه عماد بن يونس موجود في المرسى، وعماد بن يونس الموسم الثاني ناجح مع النجم المتلوي. دونك الباهي عماد قبل ما يغادر تحدثت معاه؟
5: أنا أقول لك عماد سبب خروج عماد هو شركة صد قبصة. هو شركة صد قبصة كان سبب مباشر في خروج عماد بن يونس باعتبار أنه السيد والانترفيو بتاعك اللي عملته تو مازال مسجل حايدر.
3: نعم.
5: ومع ناس حتى مشكل كنا في تواصل، قال أخويا وضحوا الأمور المالية مع الشركة وأنا راني حاضر، راني ما نبدلهاش، لو رجع عرض من المنتخب اللي تولى الساحة
3: تجو عروض كبيرة ياسر أي
5: وما خيرت، وحتى سنة قال لك أنا نبقى مرتاح في نجم متلو. أما إيش تتوصل لي 7 شهور بلعبية يا أخي، كيفاش باش نجم نبلغلهم أنا نعطيهم البلون جو باش يلعبوا بيه، كيفاش باش نجم نطلب منه الروندومو هم مش خالصين؟
3: نعم.
5: هذا واضح ما هو راو عماد بن يونس ماناش كيما الجمعيات الاخرين باش نبقوا نحترموه، واللي هو اللي راه صالح عمله وبقين وباش نبقوا نحترموه باعتبار زاد اي واحد في موقعه كان ياخذ القرار.
3: صحيح.
5: اعطانا فرصه الله غالب. هذا الافتعال اللي حكيت عليه كيفاش مفتعل؟ انا نقول لك راو السيزون فت باش نبدا تحضيراتي للموسم القادم، ما باش نبدا بالمدرب، حكيت مع المدرب قال لي برا سوي وضعيتك الماليه، اي كي حكيت معك انت شريك صوتات وصوت الاشراف بينتو باهي ما كون في الاخر ما عادش فاهمين حتى شيء.
3: نعم.
5: إيه انا بديت المتلاوي صحيح، هاي الركيزه الكبيره تو طاحت هو المدرب.
3: نعم.
5: نزيد نقول لك ما خافيه كان اعظم
3: اللي هو
5: انتظروا الكوارث في نجم المثلوي ونحمل المسؤوليه كامله لشريك صوت قفص والقايمين عليها واللي ما خل يعني ما خلاش الفلوس والمنح تتصرف لشريك صوت. وزاد نطالب من سلطه الاشراف باش تحمل مسؤولياتها. خويا سلطة الاشراف سيد ولك مثل السيد رئيس في الجهه يحلونا يشوفونا الامور هذه. اما كانش برو شدوها شنو المشكل يا اخي
3: احمد؟ انتم باي شنو تو الخطوات القادمه شنو باش تعملوا بالضبط وين باش تمشوا؟ انتم نعرف انا تحدثوا مع الناس كله وتصلتوا بالناس كله لكن ما فماش تجاوب. فهمنا في الوضعيه هذه نذكروا زاد الباهي وراو الوضعيه هذه يعيشها فريقه وفي القبصه معنا الفرق نتاع الجهه الكل تعيش نفس الوضعيه. عندنا فريق في الرابطه المحترفه الاولى زوج فرق في المحترفه الثانيه يعني كملت سيزون ما نعرفش كيفاش كملوها يعني الفرق هذه وتبعنا لتيت العام كنت معنا الباهي وكانوا معنا الفرق الاخرى يعني نعرف الوضعيه جيدا كيفاش. اليوم شنو الخطوات تاعكم كهي مديره؟ اكيد اجتمعتوا وحكيتوا شنو باش يصير بالضبط؟
5: والله انا نقول ان شاء الله ما تكونش البولدوناج في المناجم وجمعيات تنتمي للحوض المنجمي اللي الدعم المالي يتاتى من شركه صفات اذا كان بدو وفريق ينتمي للرابطه الاولى بما معنى انه الاخرين نتصور ان ما عندهمش مشكله انه زاد باش يغضوا الطرف عليهم. ننتظروا الأسوأ. احنا رانا اذا كان الوضع الرياضي باش تنتظروا الأسوأ. اذا كان جمعيه في الرابطه الاولى ما يقدروش انجازاتها ونجاحاتها ويعملوها بالشكل هذا والله نبقى حي والله. هذاك علاش متاخرين احنا تو مقارنه بالولايات الاخرين على المستويات الكل راه
3: اي هذا هو صحيح.
5: انا عم قراءه نقديه يا اخي انتم حابين نشاط رياضي في الجهه ولا لا؟ كمكم مش حابين الرئيس هنا برشا خرجوا بلا خرجوا بيان انا نخرجوا نحن انا نتكلموا يا اخو ما تنجموش قولوا راهو بالحق راهو ما نجموش وراهو لا تلاموا على ذاك يا اخويا انتم مسؤوليتكم الجمعي ما نجمتوهاش فشلتوا فيها ولا لظروف اخرى ما قدرتوش باش تواصلوا زاد باش الراي العام ممكن يعطيكم الحق وعليه نفكروا الدوسي للرياضه في الجهه. احنا زاد راهو استحاله انه نجموا نخدموا بالطريقه هذه واذا ما وقعتش حاله الامور في القليل القادم في الايام القليله القادمه راهو ما نجموش.
3: سمعت استقاله انا سمعت حضروا في استقاله جماعيه.
5: كل شيء كل شيء كل شيء منتظر حال.
3: نعم
5: كل شيء منتظر.
3: شوف به اكيد باش نتبعوا مره اخرى الموضوع. انا نعرف عندي توا مداخلات اخرى مع بعض الاذاعات اذاعه وطنيه بعد شويه
5: باه
3: نخلي لك طبعا المجال. شكرا لك يعطيك الصحه سيد الباهي ديناري. انا تقرصني باسم نجم التوي باش يكون بعد شويه زاد على الاذاعه الوطنيه باش نحكي نفس الموضوع نفس الوضعيه وضعيه نضال تنهد وضعيه صعيبه برشا. اليوم كما ذكرنا بلاغ شديد اللهجه من الهيئه المديره للنجم المتلاوي. في الحقيقه والله نتمنى انه نتجاوز نهار المسائل هذه ونحكوا في حاجات اخرى. نحكوا في ملاش بوديوم نحكوا على نهائي نحكوا على علاش اليوم نجم المتلاوي ما يوصلش نهائي مثلا تاع الكاس كيما ترجي جرجيس علاش ما يكملش الكاتريان في البطوله علاش ما يكملش تروازيام يمشي يلعب الكوب دي لاكاف مثلا علاش اليوم هذا خاطر ما فماش الامكانيات والمال قوام الاعمال. مناش نضال شنو السؤال باش نطرح عليك في الحقيقه لانه اليوم سمعته سيد الباهي ديناري يقول لك اليوم احنا معناه استحاله باش نكملوا نخدموا في الوضعيه هذه. المدرب يغادر وانت كنت بحذايا وقت اللي سمعنا عماد بن يونس عماد قال انا مرتاح نذكر لكن الفلوس ما فماش دونك ما نجمش نكمل نخدم في ظروف كيما هكا وعنده الحق
4: حقه.
3: عماد بن يونس يوم امس في مستقبل مرسى الهرم الاول يقول لك الباهي ديناري في الفريق كمدرب ستاف يعرف جيدا الجهه ويعرف الفريق ويعرف الملاعبيه نتاعو غادر ما نحبش نستعمل عباره اخرى ما نقولش نهار اما لطف على نجم متلوي من الانهيار اما غادر عماد بن يونس اكيد ان شاء الله نتمنوا انه يجي مدرب اخر كما نجح محمد كوكي في فتره ما غير من الاسماء لكن الاستقرار اللي كان عليه عماد بن يونس ظهر لي الافضل على نجم متلوي في الرابطه المحترفه الاولى. دونك ملاعبيه باش تغادر زادة نبي سلام مثلا انتهى العقد نتاعو ما فماش جديد دونك كيفاش باش تصير توا كيفاش يتصرف هو فريق نجم متلوي في ظل هذه الوضعيه؟
4: والله يا خويا حيدر كنا اكثر من مره تكلمنا قلنا رانا الظروف هذه والجمعيات هذه راهي قاعده تعاني راهي بالحق تعاني. تو النجم الرياضي المتلاوي كان ما جاش ثلاثه الملاعبيه اللي سلمت فيهم وبعدهم ما كانش باش توصل تنجم تكمل الموسم تاعها اصلا. راهي راهي مش معقول كما هكا راهو نلعبوا بالسلم الاجتماعي في البلاد. راهو راهي راهي راهي بالحق راهو احنا بكلامنا احنا نقولوا نقولوا عرفت كيك الكوكوات. راهي الناس راهي تغلي من داخل معناها راهي راهي تشوف الجمعيه قاعده وماشيه وماشيه زي تهبط اكثر ماشي جبت. احنا عدينا مده تقريبا 6 أو 6 7 سنوات في الظروف هذه تاع الظروف الماليه ان النجم المتلاوي كانت تضمن البقاء نتاعها في الموسم في الجوله الاخيره معناها راهو بعد سنين باش ولت السنه نجم المتلاوي قبل 3 أو 4 جولات ضمنت البقاء نتاعها معناها بشوف المواسم اللي عادتهم مع العامين اللي فاتوا معناها تنجم تقول جمعيه رجع فيها الروح. ولكن معناها كنشوف الظروف هذه راه ما جيش هكا وما جيش كنشوف هاي جارتنا مثال سيدي بوزيد معناها جماعات الكل معناها تدحرجت في في في في, في الرابطات معناها شوفوا سيدي بوزيد هبطت للسي ان مع معها مع شو اسمه بير الحفي تلعب في البراج معناها كنشوفوا جمعيات في معناها جيراننا صاير فيهم كما كان بجراء الظروف الماليه نشوفوا معناها جريده توزر كانت معنا في الناسيونال شوف عندها سنين في السي ان معناها هذا كله في في, في جره الظروف الماليه من حب نحن الفرق نتاعنا يا اخي واش مازال عندنا احنا عندنا كالكوره لو تنفسوا فيها في الجهه هذه اذا كان نحبوا نزيد نكملوا الكوره نحاول كيما قال سي باي او مره انا نشوف سي باي الديناري هكا معناها معناها في المنفعه بطريقه نعرفوا دمه بارد ولكن اللي غالب راهو الصبر حدود ونكون اكثر من مره تكلمنا في المنابر خاصه في المنبر اللي ذاع ذاع ذاع قفصه ذاع جهتنا كنا اكثر من مره تكلمنا راهو ما يجيش يهديكم ربي راكم عندكم وعود عندكم جمعيات في كل فتكم راهو اذا كان كيما كان يحكي ما تنجموش قول انا ما نجموش وخا نحبسوا هكا
3: نعم باهي احنا اكيد باش نتابعوا الموضوع ما نعرفش لانه باش نحاولوا في كل مره انه ناخذوا طرف من وزاره الشباب والرياضه ولا من شركه فوسفات قفصه ما فماش كومينيكاسيون في الحقيقه ما فماش توا سيرتو نحكي خلينا من الشركه لانه اليوم ما عندهمش يعني هي الوضعيه باينه نتاع الشركه دونك لكن على مستوى وزاره الشباب والرياضه ما عادش كما قبل دونك ما نعرفش انا كيفاش باش نشوفوا نتواصلوا مع مسؤولي معناش مدير عام رياضة حاجة كيما هكا باش نشوفوا كيفاش انه الوزارة تدخل منعش على الاقل حتى في منحة اليوم على الاقل ملعبية اللي موجودين لهنا باش ياخذوا معناها دي ترونش ما عاوش طالبي اليوم يقولك بعطيني مصروفي خويا بلغتنا الدارجة اعطيني مصروفي
4: في اقرب الاجال خاصة في اقرب الاجال راهي ثم لاعبين عندها ديزوفر من جمعيات اخرى اذا كان باش الجمعية الباز نتاع الجمعية اللي مازال الباز نتاع الجمعية هما 4 كعبات مازالوا باز معناها زيد يكملوا يلقوا اوفر يمشوا عام جاي الجمعية تولي تجيب معناها خرجنا 14 سنة خرجوا 14 العام جاي خرجوا 14 نبقوا كل عام يجيبوا في 14 ملاعبي وهذا راهو يثقل الكاهل نتاع الجمعية راهو
3: هذا هو اكيد موضوع يبقى للمتابعه في وضعيه نجم المتلاوي مازالوا عندنا 6 دقائق ولا اقل شويه نضال باش نحكوا شويه على ليكيب ناسيونال نتاعنا وتلبس تبرقة قبل التحول لبلجيكا ومشي عام زوج مقابلات وديه دونك توافد الملاعبيه يعني نورمالمون يوم امس واليوم باش يكملوا الملاعبيه يتوافدوا المجموعه كل تكون حاضره حديث على اصابه حازم مستوري المستوري تواصلت معه البارح ما عندوش اصابه معناها لانه في الحقيقه راهو هذه المشكل اليوم اللي صاير في تونس انه منذ سنوات انه ناخذوا في المعلومه من مصادر ماهيش موثوقه حازم مستوري عنده اصابه خفيفه لا ترتقي انه معناها معناها الملاعب
4: الاستبعاد نتاعو
3: لا ترتقي استبعاده ولا خروجه من قائمه المنتخب جست يركع في الوضعيه سمحوني في العباره معناها يستوى في الوضعيه نتاعو على مستوى السفاره امريكا باش ياخذ الفيزا واضح لانه فما حديث شنو هو على عصام جبالي باش يحوض المستوري فما موضوع نتاع اللوبيات في المنتخب الوطني التونسي لوبيات بالملعبيه المدربين انا هو موضوع لازم تفتحه عنده ناخذه في برشا وقت الماكينه خدمه حسيناها لانه انا باش نحكي في الحقيقه باش ناخذ من جانب زاده باش نحكوا شويه من جانب جهه يعني باش نعطي رايه باش ناخذ هو ولد الجهه حازم مستوري اللي تحكيته في الشارع الرياضي وانا باش خليك طبعا تحلل وتعطينا شنو هو النجم يكون صحيح شنو الغلط حازم مستوري تعرض لاصابه خفيفه طفيفه لا ترتقي نجم يكون موجود في المقابله تواصلت معه البارح لباس لكن صبري لموش يعني ما فماش حديث في الموضوع هذا، لكن فما اليوم باجات فيسبوكية اليوم يتحدثوا على تغيير وعلى قرب تغيير عصام جبالي، هذا يأثر بشكل مباشر على اللاعب اللي هو حازم مستوري اللي يحس انه ما فماش شكون وراه، ما فماش ملاعبي ماذا موجود. لو المستمعين يسمعوا فينا توا فما شكون يقولك شنو تحكوا فيه هذا، فما شكون يعرف هذا، احنا نعرفوا احنا ولد موجودين في الترا ونعرف شنو موجود، لو فما حاجات ما نقولوش فيهم ولا حاجات ما نعدوهمش لانه ما تعداش في الاذاعه، لانه ما تعداش ولا في التلفزه ولا في وسائل الاعلام. حازم السوري يحس في روحه، وانا حكيت معه يوم امس، يحس انه ما عندوش شكون وراه، بينما ملاعبي اخرين فما ماكينات اعلاميه وراهم ولز فيهم وعنا يفرضوا فيهم على الواحد. هل انه اليوم مش ناخذوا من الجانب الرياضي، احنا خلينا من الجانب الاخرى، حازم مستوري هل تعتبره معناها المكان متاعه موجود في المنتخب الوطني التونسي يستاهل، تعتبره افضل من اللي ما استدعاهمش؟
4: أكيد هو على حسب، هو نجو أخلاقيا لا يجوز.
3: نعم.
4: السيد عطاك وكان ديما متواجد مع المنتخب،
3: هذا في صورة ما معنى الإصابة متاعه مش متأكدين منها 100%
4: بالضبط، إذا كان مصاب هذا كموضوع آخر. يقع تغييره عند الحق ليست حتى لترونتايا ماي آخر جل يقع تعويضه، ولكن إذا كان الموضوع هذا مفتعل وإلا إصابة خفيفة ولا ترتقي لاستبعاده أخلاقيا لا يجوز، على خطر أنت إنسان كان معاك في كل التظاهرات كان موجود وكان يقدم ويعاون في الجمعية، ما تجيش في لحظة هكا تختلق له هكا معناها حاجة مش موجودة باش تعوضه بملاعب آخر ولا أثروا عليك بملاعب آخر.
3: مش فاهم نضال مستمعين زاد رمهوش في وسط الإطار الفني، الإطار الفني مقتنع تماما بحازم مستوري، ونعاود نقول فما كلمة أخرى ربما قالها سامي ترابلسي سابقا، قال إنه حازم مستوري هو الأول لا تكون الأول في الإيكيب ناسيونال، حتى صبري اللموشي بالنسبة لي حازم مستوري هو المهاجم الأول ورقم واحد في الإيكيب ناسيونال.
4: صحيح صحيح، وكان أكدوا هذا خاصة في زوج المباريات الودية.
3: نعم.
4: أنا مع في التربص الأخير.
3: نعم.
4: يعني كتشوف الملاعبي مقتنع بدرجة كبيرة إنه هذاك بلاسته موجودة في المنتخب.
3: نعم.
4: ولكن كنشوفوا هذه نحن هما خلينا نحكوا هما حابوا يحكوا على عصام جبالي.
3: نعم.
4: عصام جبالي ما مشافوه في فينال ضد كريستيانو رونالدو.
3: لا.
4: كيفاش اختاروا احسن لاعب؟ عصام جبالي رجع بالذمه في الماتش هذاك، كان مصاب مصاب عصام جبالي، رجع بالذمه في الماتش هذاك لعب 60 دقيقه فقط. يعني كيفاش انت تجي لملاعبي ينشط وكومبيتيتيف مع جمعيته في روسيا تجي تعوضه بملاعب يرجع على مقابله، هل هذا لوجيك؟ معناها
3: عائلتنا الملاعبيه ملاعبي مركبونتو في سيزون كاملة على خاطر المنتدى تواجد في البطولة العربية.
4: نحن في الليسة اللي موجودة عندنا ملاعبي من ثلاثة جاو في مكاورش.
3: أيوة هذا هو أسمع الحديث بقى خير نرجع للموضوع. شكرا لك أنت الصحة نضال، شكرا راضية ابتسام، أهلا وسهلا مرحبا بيك موجز الساعة الثانية الأخبار. أهلا وسهلا،
0: تحية لك حيدر ولكافة المستمعين.
2: تاريخ أسماء المناطق في الجنوب الغربي وعلاقتها بالماء وقدسيته، الجذور اللغوية والمجال الجغرافي لأسماء قبائل ومواقع تاريخية، فكرة حول مصطلح القبس الصحراوي، صفحات من تاريخ الجهاد، الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
6: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الثانية بعد الظهر. مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجفصة بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري ستقام غدا الأربعاء على الساعة 5:45 دقيقة بجميع جوامع دائرة ولاية جفصة. تتواصل اليوم عملية بيع اللحوم الحمراء التي انطلقت أمس بنقطة البيع من المنتج المستهلك بالسوق البلدي بمدينة القصرين بأسعار تفاضلية بمناسبة عيد الأضحى، في مبادرة تهدف إلى التخفيف عن العباء المعيشية وتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء اللحوم بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاع العمومي والخاص لبضعة المواطنين بكامل ولايات البلاد. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب بلا توفير كل الظروف الملائمة لتأمين انتظام التزويد بماء السوء للشرب في عيد الأضحى. يتميز طقس يوم غد يوم الأعيد أول أيام عيد الأضحى المبارك بسحب قليلة بأغلب المناطق، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. استشهد 8 فلسطينيين جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تواصل العدوان على القطاع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب البرتغال لكرة القدم تأسس اتحاد البرتغال لكرة القدم عام 1914 وانضم إلى الفيفا عام 1923. أول مباراة دولية للبرتغال كانت في 1921 وخسرتها أمام إسبانيا 3-1، بينما أكبر فوز كان عام 2023 على لوكسمبورغ 9-0، وأقصى خسارة كانت في عام 1947 على يد إنجلترا 10-0. حالة البرتغال بمرتبة الثالثة في نهاية كأس العالم 1966 وبالمشاركة الرابعة في كأس العالم 2006، وحالة في المرتبة الثانية في نهاية بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2004، وحقق بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 ضد المنتخب الفرنسي. أخرجت البرتغال العديد من اللاعبين المشهورين على مستوى العالم مثل روي كوستا، لويس فيجو، نونو غوميز، وباوليتا، وفراندو، وكوتو، وديكو، بينما حاليا يحوي المنتخب على العديد من اللاعبين البرازيليين في صفوفه مثل كريستيانو رونالدو وبرناندو سيلفا وبرونو فرنانديز وجواو كانسيلو. كانت آخر مشاركة للبرتغال في كأس العالم توقفت عند دورة 18 في 2020، عندما أصبح المغرب مفاجأة البطولة وأول منتخب أفريقي يبلغ دور قبل النهائي، مستفيدا من التألق الكبير لحارس المرمى ياسين بونو. ويدوم منتخب البرتغال بالفضل في التأهل إلى مجموعته في اللاعبين البرازيليين ومقدمتهم المخضرم كريستيانو رونالدو اللي سجل 5 أهداف في 5 مباريات.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية تتكلم. صوت المواطن. صوت المواطن.
2: تحية لكم مستمعينا، نجد لكم التحية وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة من توا حتى الثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن بنداءاتكم بلغاتكم، مرحبا بكم، كل تواصلاتكم وتفاعلاتكم معنا على برنامجنا خلال برنامج عبر الخط المباشر 76-226-600. تحبوا جدا تتواصلوا معنا على الرقم 31-376-730 باش توصلوا أصواتكم.

0: صوت المواطن، صوت المواطن. في خدمتكم. مرحبا بكم، تحية متجددة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن. اليوم المجال مفتوح لقبل عيد الأضحى المبارك، نقول لكم إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله كل عام وانتوا محيين بخير، وإن شاء الله ديما الفرحة عامرة في كل دار. باش نمشي معاكم للبلاغة التالي بخصوص عطلة عيد الأضحى، وين ما تعلم الشركة الجهوية للنقل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026 سيتم وضع على ذمة المسافرين الكرام شباك تذاكر بمحطة النقل البري بقفصة للقيام بالحجز واقتطاع التذاكر حسب التوقيت التالي: يوم العيد 27 ماي 2026، بداية من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية الساعة 7 مساء. يوم الخميس 28 ماي إلى غاية يوم الأحد 31 ماي، بداية من الساعة 4 صباحا إلى غاية منتصف النهار. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن بنداءاتكم، بلغاتكم، بكل مشاغلكم اللي تحبوا توصلوها عبر الخط المباشر لإذاعة قفصة في برنامج صوت المواطن على 76 226 600. فما مكلمة جاهزة معنا ناخذها معنا. مرحبا، نرحبوا بكل مستمعينا في توقيت ساعتين وعشرة دقائق، مواصلين معاكم كالعادة حتى الثلاثة بأصواتكم بنداءاتكم. نمشي للهاتف المكلمة الحضرة معنا، نقولوا عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
1: معنا غالية، غالية من قفصة.
0: غالية، منين تكلم فينا يا غالية؟
1: نتكلم فيكم من العمال السفلة.
0: من المولى، مرحبا لله، تفضل.
1: عايشة بالله أختي، ما عندي إشكالية في الماء.
0: نيه،
1: قص علينا الماء لها شهر تو بتاع الدار، يعني من غير ماء.
0: الماء صالح لش ناي
1: جتنا في الفاتورة 800 ويف.
0: أي
1: يا أخي، كيف فينا نخلص اليوم؟ ما حبوش يهزوا علينا الفلوس، ما نكذبش عليك، أنا بابي يهز في شهرية المعوزين.
0: أي
1: يداوي في أختي في صفاقس عند الابتكار، في صفاقس أنا مشينا مؤخرا أولانا على الورقة عندي، وأختي الأخرى عينها مضرورة، واحدة تشوف بقى، واحدة شبه شوي والأخرى ما تشوف بقى، نستاهل المنسي.
0: الإشكال وين؟
1: الإشكال محدود مع ناس دخل كان 260
0: باه،
1: لمونا أهل البر والإحسان، لمونا صرف فلوس 800 وقف.
0: أي
1: مشينا باش نخلصوا في السونات، فصلنا باليوم قال لك انتم عندكم محل تجاري، احنا المحل التجاري بالحق كانت اختي، اختي عارف فلوسها لروح عام 90، معناها تقوم مسكر الحانوت تو، الناس كلها في بالها، الحانوت كلها في بالها يعني، وما حبوش يرجعونا الماء.
0: المطلوب، المطلوب يا غاليه، المطلوب شنو لهنا الاجراء؟
1: دخلوا معنا باش يرجعونا الماء، معناتها والمحل التجاري هذا ما صلف منه، يعني لازم نجوع عين الحانوت يقوم فك، لا فيه مطريال لا شيء.
0: باهي، نحن انا كيفاش باش نفيدك؟ تعطيني تبعث لنا المطلب كتاب الاذاعه القفصة، خليني نسمع مع نسمع فقط شخص فقط. شكرا ليك، شكرا ليك للا صوتك وصل، شكرا ليك. رجاء ابعث لنا مراسله مكتوبه فيها الوثائق اللازمه اللي نجموا نتواصلوا بها مع اداره شركه توزيع واستغلال المياه، ويفيدوك ان شاء الله بالمعلومه، وان شاء الله معناتها نعرفوا الحاجة الملحة للماء الصالح للشرب خاصة مع العيد، نحاولوا معناتها نفضوا الإشكال ونشوفوا شنو اللي المشكل بالضبط. مكالمة أخرى حاضرة معنا، عسلام.
2: عسلام يا فاتن.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبا لله، مرحبا بي، سنين دايما ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير ان شاء الله.
2: عندي نداء بابي يا فاتن الغالي، عندي نداء لإدارة قفصة، لإدارة قفصة للإدارة، عندي نداء باش بلغيهول.
0: تفضل. لا
2: لا الله يصدقني، وانت ومنشطين دعاة قفصة الله يخليكم ويحميكم، كمال التوم الله يحميه، زين الله يحميها، سامي الله يحميكم يا فاتن.
0: شكرا لك.
2: أما يا فاتن الغالي، في برنامج احكي لي يا فاتن الغالي، كنت انت قبل تعديني فيه البرنامج اسبوعين التالي يا فاتن الغالي، تعديت مع كمال احمد.
0: من غير ما نسموا رجاء أسماء، من غير ما نسموا أسماء في أي ولكن الإشكال وين يا سيدتي؟
2: قال لي مش إذاعة باباك يا فاتح.
0: خليني نفهم معاك الإشكال، إذا فما مشكل تواصلي معنا باش تشارك معنا مرحبا بيك، شارك معنا في برنامج أحكي لي الفضاء مفتوح والمجال مفتوح للناس الكل باش تشارك معنا على الخط المباشر 76-226-600 أو الخط 31-376-730 وتوصل صوتك وتحكي معنا وتدرشوا معنا. الإذاعة إذاعتكم وأنتوما معناتها لتأثوا كل البرامج وأنتوما مستمعينا اللي نحبوا نوصلكم أصواتكم ونكونوا قرب منكم، وهذا جانب نحن نخدمكم فيه معناش مزيع عليكم في أي فضاء إذاعي، بالعكس نحن رانا موجودين لهنا باش نسمعوكم ونتجاوبوا معكم ونوصلوا لكم أصواتكم مختلف الإدارات والمسؤولين. نمشي مكالمة أخرى معنا. مرحبا على سلامة. مرحبا مرحبا بيك، تحية لكم في صوت المواطن. مرحبا، شكون معنا؟
1: غالية من قفصة، قلت لك من قبيلة عمراني.
0: يا غالية فهمت الوضعية، المطلوب لهنا تبعث لنا مراسلة، وكنت أكدت مراسلة مكتوبة فيها الإشكالية ونحن تو نفيدوك إن شاء الله نتواصلوا مع الإدارة المعنية ونفيدوك بالإشكال هذا على شنو متوقف بالضبط. شكرا لك، شكرا لك يا غالية. نمشي مكالمة معنا حاضرة قبل هذا باش نمشي للبلاغة التالي اللي تحتزم بلدية قفصة إجراء اختبار مهني لانتداب عدد 10 عملاء من الوحدة الأولى الصنف الثالث بصيغة التعاقد والذي تتوفر لديهم الشروط المذكورة بالجدول. المهام المطلوبة وفق المدونة المهنية جمع الفضلات بالساحة العمومية والشوارع والأنهج والأزقة وغيرها، إفراغ أوعية الفضلات المنزلية، كنس الأنهج وغسلها، رفع الفضلات الصلبة، كذلك كنس المجاري والأرصفة، تنظيف المسلخ والأسواق، تنظيف الحدائق، الحيوانات والإسطبلات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف بحساب 8 ساعات يوميا مع التمتع بيوم راحة في الأسبوع. يستحسن أنه يكون المشارك أو المترشح متعلما قادر على القيام بأعمال تتطلب مؤهلات بدنية. الشروط العامة يجب أن تتوفر لدى المترشح شروط المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1983، يكون متمتع بحسن السيرة والأخلاق، سلامة وضعية المترشح إزاء التجنيد أي الخدمة العسكرية، التمتع بالحقوق المدنية وتوفر المؤهلات البدنية والذهنية المطلوبة لممارسة الخطة المترشح إليها وكل عمل آخر موافق. السن لا يقل عمره عن 18 سنة وأنه ما يتجاوزش 40 سنة مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1229 المؤرخ في 28 أوت 1992. كيفية تقديم ملفات الترشح؟ يجب على المترشح تسجيل الترشح عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.concours.gov.tn ثم سحب الاستمارة بعد تعميرها بكل دقة وإرفاقها وجوبا بالوثائق المطلوبة. ترسل ملفات الترشح عبر البريد على العنوان التالي: بلدية قفصة، نهج الحسين بوزيان، 2100 قفصة، في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح، الاختبار المهني لانتداب عمل رافع فضلات بصفة عون متعاقد. نمشي مكالمة حاضرة معنا سي الهادي. على كل مواصلين معكم مشوارنا في توقيت الساعتين و18 دقيقة.

0: في خدمتكم.
1: تحية متجدة لكم وين ما اخترتوا تسمعونا، مواصلين معكم بالبلاغات خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي ظل تزامن المناسبة هذه مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وما ينجر عليه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه الصالحة للشرب، تدعو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزود المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وفي إطار الحرص على استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب خلال أيام العيد، اتخذت الشركة جملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية والاستباقية، حيث تم تجنيد 1200 عون وتأمين حصص الاستمرار تحسبا لكل طارة. كما تعلم حرفائها الكرام أنها وضعت على ذمتهم أرقام هواتف الأقاليم بمختلف الولايات، إلى جانب الرقم الأخضر المجاني 80119 الخاص بالخلية المركزية للمتابعة، وليشرف عليها إطارات للتفاعل الفوري مع مكالمات المواطنين والتدخل عند الاقتضاء، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام العيد. هذا البلاغ الصادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

0: في خدمتكم.
1: نجدلكم التحية أحلى مستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا وتوصلوا أصواتكم على الخط المباشر 76-226-600. مرحبا بكل تليفوناتكم على الخط زادة 31-376-730. تحبوا توصلوا أصواتكم، عندكم أي مشغل أنتم ما تحبوا توصلوا صوتكم، حاولوا، عندكم أي إشكالية تفضلوا شاركوا معنا ووصلوا أصواتكم، الخط مفتوح لكم. في ما يخص البلاغات باش نمشي معكم البلاغ ثاني من بلدية قفصة اللي تعلم كافة المواطنين أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحرصا على توفير ظروف صحية وتنظيمية ملائمة لعملية ذبح الأضاحي، سيتم فتح المسلخ البلدي للعموم يوم الأربعاء 27 ماي 2026 مباشرة بعد صلاة العيد. أيضا البلاغ الثاني اللي معنا باش نمشي معكم للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة اللي تعلم بأنه وتذكر بأنه صلاة العيد المبارك لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي ستقام غدا الأربعاء على الساعة 5:45 صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانتم بخير.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم في توقيت الساعة 31 دقيقة في برنامج صوت المواطن. مرحبا بكل تفاعلاتكم، كل نداءاتكم، بلغاتكم، وتحبوا توصلوا أصواتكم. مرحبا بكم على الخط المباشر 76-226-600 أو 31-376-730. نمشي قبل هذا، قبل ما نمشي للقاسرين وباش نتحدث على نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك لبيع اللحوم الحمراء، باش نمشي للمكالمة الحاضرة معنا. عسلامة.
2: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معنا؟
2: تحية احترام وتقدير لك وعلى كل المجهود التي تقوم به.
1: شكرا لك. مرحبا مرحبا. هذا صوت سي معمر. ظهر لي سي معمر.
2: اي نعم، الله يرحم بوك.
1: مرحبا سي معمر، اهلا وسهلا.
2: اختي فاتن، باش نعمل نداء بمثابة لفت نظر.
1: تفضل
2: اختي. عندنا سوق دواب ما شاء الله، لكن اختي مشيت نهار السبت، هو ينتصب يوم السبت، مشيت اختي معناها للسوق اختي، والله بقيت 3 سوايع وانا ندور اختي، والله ما ريت عون امن موجود. زياده على هذا، حتى السوق الاسبوعي في منزل بوزيان ما نروش عون امن يدور، وانت تعرف اختي الامن هو امن وامان. التاجر يبدا معناها في حاله امان، والفلاح يبدا في حاله امان في وجود عون امن.
1: يعني المطلوب توفير نقطة امنية موجودة خلال انتصاب السوق، هذا اللي فهمته منك.
2: اي نعم اختي، معناها ماذا بين الامن يبدا موجود على عين المكان، خاصة في السوق الاسبوعي، سواء كان سوق الدواب او سوق الخضر والغلال.
1: اختي ريس، النداء وصل. واضح واضح سي معمر، ان شاء الله. نقول لك صوتك وصل، نحاولوا نتواصلوا ونوصلوا النقطه هذه بخصوص توفير نقطه امنيه خلال انتصاب السوق الاسبوعيه بمنزل بوزيان. نمشي لمكالمه اخرى سي الهادي معنا. باش نمشي للقاسرين، نتحدثوا على وين ما تتواصل لليوم الثلاث عمليه بيع اللحوم الحمراء اللي انطلقت منذ امس الاثنين بنقطه البيع من المنتج الى المستهلك بالسوق البلدي بمدينه القاسرين بأسعار تفاضلية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، في مبادرة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين أصحاب الدخل المحدود من اقتناء اللحوم بأسعار تراعي قدرتهم الشرائية. أيضا كان العملية شملت في مرحلتها الأولى توفير لحوم 4 عجول حسب ما أكدوا مدير المركب الفلاحي في وادي الدرب بالقاسرين التابع لديوان الأراضي الدولية سي سمير الذيبي. كان أكد في تصريح إعلامي له أنه نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك شهدت ضخ كميات من لحوم العجول على امتداد اليومين هذم، أمس الاثنين واليوم الثلاث، في إطار تدخل استثنائي يحدث لأول مرة بمناسبة العيد، ونظرا للارتفاع اللي تم تسجيله حول أسعار الأضاحي هذا العام. أيضا باش نمشي معاكم لوزارة الصحة السعودية اللي تدعو الحجاج، كانت دعت خاصة في بلاغ لها منذ أمس واليوم تذكير أنه ضيوف الرحمن دعتهم إلى البقاء داخل المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة 4 عصرا خلال يوم عرفة، تجنبا للتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وكانت أكدت أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة واستخدام المظلة الشمسية باستمرار والإكثار من شرب الماء والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، إلى جانب أهمية تجنب تسلق المرتفعات والحرص على أخذ قسط كافي من الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، وهذا يساهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة. لذلك على جميع الأهالي والأقارب والأبناء ليتواصلوا يوميا مع أهاليهم وضيوف الرحمن وحجاجنا في السعودية، ما عليهم كان يذكرهم ديما بالإجراءات هذه، الإجراءات الوقائية اللي صادرة عن وزارة الصحة السعودية أو كذلك وزارة الصحة التونسية، وإن شاء الله حج مقبول من الجميع. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن في توقيت 9:36. تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم، مرحبا بكم على الخط المباشر 76 226 600.

0: في خدمتكم.
1: مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76-216-600 باش نمشي معكم للبلاغ حول طقس اليوم. باش يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24-29 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29-33 درجة ببقية الجهات.

0: تحية لكم مستمعينا، تحية متجدة لكل من يسمع فينا في التوقيت 2:45 في صوت المواطن.
1: في خدمتكم.
0: نمشي معاكم للبلاغ الصادر عن بلدية سيدي بوزيد اللي دعا فيها رئيس مصلحة النظافة في ببلدية سيدي بوزيد سي سفيان صيبي، في دعاء كافة متساكني المدينة وأحوازها إلى المساهمة الفعالة في معاضدة جهود البلدية للحفاظ على نظافة المدينة وصحة المحيط خلال أيام العيد، وكان دعاء إلى أهمية التزام المواطنين باتخاذ تدابير وقائية دقيقة تشمل تمليح جلود الأضاحي وحفظها في أكياس بلاستيكية كبيرة قبل وضعها في الحاويات، مع تجنب الذبح تماما في الطرقات والساحات العامة، وشدد على المنع البات لإلقاء مخلفات الذبح في قنوات الصرف الصحي أو قنوات تصريف مياه الأمطار، وأشار إلى ضرورة إخراج الفضلات ابتداء من منتصف نهار يوم العيد بالتزامن مع انطلاق شاحنات النظافة في حدود الساعة 2 بعد الزوال. وفي إطار العمل على تسهيل عملية التخلص من الفضلات، كانت في البلاغ هذا خصت بلدية سيدي بوزيد نقاط ظرفية مجهزة ومفروشة بمادة الجير لتجميع مخلفات الأضاحي على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتتوزع النقاط هذه في بطحاء نعايسية بحي الخضرة وبطحاء طويل بحي أولاد شلبي، إضافة إلى بطحاء حي القوافل وأولاد بالهادي، وتقسيم الياسمين والزهور وحي الهناء قبالة ملعب النجم الدين نصيبي، بما يضمن محاصرة المخلفات وتأمين بيئة سليمة وصحية لجميع المتساكنين.

مرحبا بكم مستمعينا، واصلين معكم في صوت المواطن. باش نمشي معكم لاستئناف خط النقل البلدي الرابط بين قرية لسودة ومقر الولاية الجديدة لسيدي بوزيد، اللي استأنف نشاطه بداية من أمس الاثنين 25 ماي 2026، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتقريب المرفق العمومي من المواطنين. تأمن الحافلة سفرات منتظمة تقريبا بمعدل رحلة كل ساعة ذهابا وإيابا، مع التوقف في كامل المحطات المخصصة على امتداد الخط انطلاقا من محطة لسودة وصولا إلى مقر الولاية بسيدي بوزيد. الخطوة هذه تأتي إلى تخفيف، حسب البلاغ هذا، تأتي لتخفيف معاناة التنقل اليومية وتقريب الخدمات الحيوية من المواطنين، وسط تطلعات من أهالي سيدي بوزيد لمزيد دعم وتطوير قطاع النقل بالجهة. مواصلين معكم في صوت المواطن، ديما نذكركم أنه المجال مفتوح لكم للتفاعل معنا ديما. برنامجنا من الاثنين للخميس، وغدوة إن شاء الله باش تكون عنا برمجة خاصة، ونهار الخميس بمناسبة عيد الإضحى المبارك وين ما تأمنها أسرة إذاعة قفصة. وبالمناسبة هذه يسعدنا أنه نتقدموا لكل مستمعينا وأحبائنا وروادنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأحر التهاني بمناسبة عيد الإضحى المبارك. نتمنى إن شاء الله يكون هالعيد مناسبة أنه كل شعبنا يزدهر والأمة كلها تكون بخير، ونتمنى اليمن والبركة، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تحيات فتن الشيري وكل الفريق اللي مرافقني اليوم في صوت المواطن في الأمان.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، تمام الثالثة، هذا عرض إخباري موجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: قامت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بولاية توزر خلال الشهر الجاري بتنفيذ حملات مراقبة مشتركة للتثبت من سلامة الأضاحي المعروضة للبيع للعموم ومدى توفر الشروط العامة لضمان سلامة اللحوم الحمراء بمحلات القصابين ووسائل نقلها، كما قامت بحملات تحسيسية حول شروط سلامة الأضحية وكيفية التعامل معها ونفذت 110 زيارة ميدانية أسفرت عن رفع 3 مخالفات. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اليوم إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى، وأكد سوناد على أن الأمن المائي مسؤولية الجميع، وأكد الديوان الوطني للتطهير من جهاته ودعا المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحية لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحالي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قائمة رسمية لأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. يتميز طقس يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الأضحى بسحب قليلة بأغلب المناطق، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات. شنت الولايات المتحدة غارة جديدة على مواقع إيرانية جنوبية البلاد، ما أثار مخاوف من تعثر المفاوضات الجارية لوقف الحرب رغم تأكيد واشنطن وطهران استمرار الاتصالات السياسية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، تبقون الآن مع نهاد في دندنة. تحية لك نهاد.
2: تحية لك إيمان وشكرا لك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور. ترسيخ ثقافة الأعمال لدى الطلبة وتمكينهم من تحويل الأفكار إلى مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ في مجال الاقتصاد الأخضر. دعم البحث والتعليم العالي في القطاع البيئي. بيئتنا حياتنا. اليوم من الأربعاء الخمسة على موجة إذاعة قفصة.

أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس. كل 5 دقائق بعد المادي 3 ظهيرة طيبة للجميع واثنية زينة للجميع. توصلوا سلامات كلكم إن شاء الله، وتعيدوا في دياركم وإلا في ديار العائلة الكبيرة ولا العائلة الموسعة بكلكم لباس، وطريق السلامة لكم الناس الكل. باش نبدو دندنتنا اليوم، وباش نرافقوكم في ثنيتنا برشا ايقاعات تونسيه وغربيه، وكيف كيف زيدا نرجع شويه للزمن الجميل. لكن في البدايه نبدوها بفنان صغير، صحيحه في العمر وصغير زيدا حتى في التجربه، علاش بدايته كانت في عام 2024، وكان ضيفنا في مسيكم بالخير. فنان هو اصيل ولايه جابس وبالتحديد من نمارث، هو محمد إسلام، مغني وفنان تونسي اشتهر في بدايات مادة 2024 قبل ما يصدر الألبوم الأول بألوان، ويغني الألوان الشبابية والراي. من بعد في أبرز أعماله الفنية دويج روحي اللي أطلقها في أواخر 2024، وكانت من كلمات وألحان زياد عنجعي، وجاو ديزير، وعنده كيف كيف زادة غنية اسمها حنين واللي باش تخرج إن شاء الله قريبا، وآخر إصداراته هي إغزالي اللي باش نسمعوها توا معاكم على موجة إذاعة قفصة. من بعدها باش هاك الأغاني التونسية العزيزة الغالية ذيك الفوندو متاع الغنيات التونسية، وأغماتها سيد علي الرياحي والقليل والجموسي، ما هماش قاعدين الأغاني نتاعهم تتعاود ولا يتعاود لها توزيع جديد، كان من ممثلين التوانسة بركة، إنما الأغاني هذه قاعدة تتعاود توزيع جديد بإيقاع جديد من فنانين مغاربة، من فنانين خارج معناها توينسا، من فنانين ليبيين، من فنانين زيد كيف كيف حتى أتراك واللغات الكل. المهم الموسيقى التونسية تكون حاضرة. بلاي ليست متاعنا اليوم تبدأ معكم من توا.

0: حد كيفاش يشوفها. انا شخصيا نحب نسمعها بالهكا باغنينا التونسيه الحلوه، لكن زاده محلاها حتى كي تبدا هكا ايقاعات جديده، ريتم جديد، وفرصه حتى هكا باش جاريه حموده هكا اكل صغار اللي ما يعرفوهاش بالكدي يمكن يقبلوها برشا بالهكا بكي يبدا ريتم هكا قوي ويقبلوها اكثر. فرصه هكا زاده باش نقول لهم راهو الاغنيه هذيا راهي اغنيه تونسيه والفنان الفلاني ونفهموهم وكل شيء حلوة برشا زادة كيف كيف. على كل احنا ديما نبقوا منفتحين على اي جديد وتوزيعات جديدة، المهم انها هي ما تضرش بالغناية وإلا معناتها هكا بهوية على الغناية. توا باش نمشوا لصابر رباعي، صابر رباعي لكن باش نسمعوه في إعادة لكوكتيل لملحم بركات، ملحم بركات اللي ملقب زادة بأبو المجد اللي هو مغني وملحن لبناني ويعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، وتأثر في بداياته بالموسيقار محمد عبد الوهاب وبالمدرسة الرحبانية كانت انطلاقته، ولحن أول أغنية لي كانت أغنية
1: تكريما لروح الموسيقار ملحن
0: حلوة شعرك داري، وغنى زيدا أغنية شهيرة للفنان الراحل نصري شمس الدين وغيرهم وتوفى في 2016. نسمعوا أغاني ملحم بركات بصوت صابر رباعي.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر رباعي.

0: دندنة. ملحا بركات قام من القامات العربية الموسيقية توا بشمشو زادة لفنان أمريكي الجنسية موسيقي من مولود في جورجيا توفى من عمر 73 سنة. نحكو على جيمس براون. جيمس براون اللي يعتبر أول من يغني ويرقص في الوقت ذاته ويعتبر زادة الأب الروحي لموسيقى الساول وكان ولعب الموسيقى منذ الشباب وجسدت الموسيقى متاعه التغيرات الثورية للأمريكيين السود وكان هو معتها انضم إلى فرقة كان أطلق عليها اسم فيمس فلايمس وثم جيمس براون وعرفت الفرقة نجاح كبير برشا في جنوب الولايات المتحدة ونجاح الأول كان بأغنية هلو جو وبعدها بليز والأغاني التسعة التالية ما نجحتش برشا لكن تراي مي في عام 1958 الأسيوانة هذية نجحت نجاح كبير برشا وتصدرت التراتيب الكل. نجاحات أخرى زادة كيف كيف تتالت وعرفها جيمس براون The Famous Blythe وأول ألبوم كان بأسلوب براون الخاص اللي فيه أهمية الإيقاع وسرعة الإيقاع وكان براون هو مؤلف معظم الأغاني ويتميز بقوة شخصية وكيف كيف كيف ما قلنا كان جسد الموسيقى الثورية وكان يغني ويرقص في نفس الوقت. جيمس براون حاضر معنا اليوم في دندنة.
1: Ladies and gentlemen, let's call the world's godfather.

0: 있습니다.
1: بعد الموسيقى الغربية بعد جيمس براون باش نرجعوا لموسيقتنا التونسية. وقبل ما نمشي لموسيقتنا التونسية غدوة إن شاء الله أول أيام العيد المبارك عيد الأضحى المبارك إن شاء الله عيد الخير وعيد اللمة وعيد الفرحة عليكم الناس الكل. ديما نقولوا إن شاء الله ثنيتكم زينة، ردوا بالكم في ثنية، احترموا القواعد المرور، ديما التوصيات اللي ديما هكا والنصائح اللي ديما تكون حاضرة معانا في الماتينال في الأوقات الكل. ديما ردوا بالكم من على رواحكم، ردوا بالكم على الناس اللي راكبة معاكم، الناس كلها باش توصل. كيف ما قلت راه هو كل واحد يحب يوصل معناها لعائلته بأكثر وقت، يقعد معاهم بأكثر وقت مع أحبابه مع أصحابه، وخاصة كي يبدأ بعيد وما يجيش برشا، وكل واحد فيهم يحب يوصل وياخذ وقته، لكن راهي سلامتكم عندها ديما الأولوية وصح حتكم ديما عندها عنا الأولوية. فلذلك إن شاء الله توصلوا سلامات. راهو ما هوش طريق، راهي ما هيش شكون تنافس شكون اللي باش يوصل الأول وشكون اللي باش يبين هو يعرف يسوق أكثر من الآخر. لا، راهو صحتكم قبل كل شيء، وإنكم توصلوا سلامات خير من كل شيء إن شاء الله. فثنية زينة لكم الناس الكل، وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. ومدام عيد ديما إذاعة قفصة باش تكون حاضرة معاكم، ومواعيدنا ديما باش تكون هكا حافلة فيها برشا موسيقى، فيها برشا إهداءات، فيها برشا أصواتكم هكا باش نسمعوها، أصواتكم اللي تعز علينا واللي نسمعوها ديما، وتكون عندها فرصة باش تكون حاضرة معنا في كل يوم، وخاصة في المناسبات هكا باش تعايدوا بطاقات معايدة وتهنئة لكل أحبابكم ولكل أصحابكم. إذاعة قفصة حضرت لكم برمجة خاصة في أيام العيد. خلينا نبدوها هكا بغدوة الصباح، موعدي معاكم باش يبدأ 5:30. مانيش باش نبدو الستة، باش نبدو 5:30 إن شاء الله المباشر. وأكيد إن شاء الله نستنوكم باش تكونوا حاضرين معانا من هنا الوقت، من هنا الغدوة إن شاء الله. ولك الوقت ذاك نقول لكم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وديما تعيدوا فرحانين وملمومين. يلا نمشوا توا السلاف، ونمشوا توا العبد الوهاب الحناشي. سلاف جيبولي الأحباب قلبي وجعني، أحلاها الغنية هذية. قديش مزيانة، وقديش العبيد تحبها، وقديش احنا ماذا بينا ان نسمعوها. عبد الوهاب الحناشي زيدا كيف عبد الوهاب الحناشي اللي هكا نسمعوها صبرك مكتوب ومحبوبي، وأيقونة للفن التونسي الأصيل. أكيد زيدا باش نسمعوها معنا اليوم في دندنة.

0: عبد الوهاب الحناشي يوصل بينا الموعد فلاش سبار ونكملوا به زيدا فقرة في حصتنا اليوم لدندنة اللي بديناها معاكم من 3. شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع. فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك يا نهاد. مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: سخونة الدنيا البرة باش نعيدوا جايك بمستويات صيفية محضر روحك.
1: إن شاء الله كل شيء باللطف
0: إن شاء الله.
1: بالمناسبة لأني مداخلة خارج الفلاش سبور. فلاش سبور رسمي أخبار الأخبار الرسمية وباش نعيد على المستمعي بالمسبق ونعيد عليك أنت وسيسي روحك سيسي روحك بالدوارة
0: سطر الله سطر الله
1: واللي ما يعاونكش في الدوارة ما يكلش منها.
0: هذه نمشي معك اي ومعنا مش لي انا بركه هي هي. فينا كل اللي ما يعاونكش في الدواره ما يكلش معك
1: هكا
0: وانت هاي كلها في الدواره ولا لا
1: اكيد
0: اخينا وحدي تنعملها وحدي تاكلها وحدي
1: اكيد هنا عصبانتي حتى من الواحد نتاعها كله سبيسيال
0: صحه وفرحه ان شاء الله تنفع. شكرا لك كل عام وانتم حيين بخير. موعدي معاكم يجدد ان شاء الله غدوه في اول ايام عيد الاضحى المبارك. في لمن
2: من عام 91 باصوات مستمعين ذوق

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. ستقام المباراة الفاصلة لتحديد الساعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الملعب الجبسي والنادي حمام لم في يوم السبت القادم موافقة 30 ماي. الملعب هو ملعب الأولمبي بسوسة. بالنسبة لعماد بن يونس رسميا في المدرب جديد للمستقبل الرياضي بالمرسى وبالتالي غادر نجم المتلوي. سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2026 على ملعب بوشكاش أرينا بالنمسا بالعاصمة بودابست يوم السبت 30 ماي بين أرسنال وباريس سان جيرمان. المباريات الودية للمنتخبات العربية لتستعداد لكأس العالم: هولندا مع الجزائر، فرنسا ساحل عاج، بلجيكا مع تونس، كذلك بلجيكا مع أو تونس مع النمسا، البرازيل مع مصر، المغرب مع النرويج، والبرتغال مع نيجيريا. نهاية الفلاش سبور مع تحية فوز نصيب. إلى اللقاء.
0: العيد فرحة، أهلا بالعيد. العيد رحمة، الله يبارك ويزيد. العيد لما، سنين دايمة. جواء عيد الإضحى المبارك على موجة إذاعة كفصة. فرحة

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام الرابعة بعد الزوال.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز صالح أن فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالجهة تواصل حملات المراقبة الميدانية قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة في أسواق الدوابة ونقاط بيع الأضاحي ومحلات القصابين ومختلف فضاءات بيع الخضر والغلال. ومن جهة أخرى أفاد المصدر ذاته بأنه تم أمس الإشراف على توزيع 2400 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم شاملة 480 أسرة بمعتمدي سوق لحد. في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى التقليص من عدد حوادث المرور، سيتم تعميم كاميرات المراقبة على مستوى المفترقات التي تشهد كثافة مرورية، وفقا لرئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود. دعا منسق الأساتذة النواب المدمجين ملك العياري في تصريح للإذاعة الوطنية إلى ضرورة تسوية وضعيات عدة أساتذة، وأكد تسجيل تأخر في عمليات صرف العديد من الأجور، وقال العياري إنه إلى حد اليوم لم يتم معرفة سبب تأخر صرف الأجور والمستحقات المادية، ودعا إلى التسريع بصرفها. أكد الخبير في الطقس عامر بحبة أنه لا توجد موجة حر في تونس، وأن الأرقام المسجلة حاليا عادية، وأن درجات الحرارة شبه صيفية. وأفاد بأن المرتفع الجوي الذي تسبب في موجة حر غرب أوروبا لم يؤثر على تونس في الأيام الماضية، ولن يؤثر على الوضع الجوي في البلاد خلال الأيام القادمة. هذا وسجلت عدة دول أوروبية خلال الأيام الماضية درجات حرارة مرتفعة، حيث أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 7 حالات وفاة من بينها 5 حالات غرق على الأقل. أخيرا قالت القناة 12 الصهيونية أن جيش الاحتلال بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في منطقة النبطية. نهاية هذا الموجز الإخباري، نفسح المجال الآن للزميلة هدى منسية في برنامج بيئتنا حياتنا. تحية لك هدى.
4: تحية لك أيضا نبيلة. موعدنا مع قسم الأخبار إن شاء الله يجدد على رأس الساعة في موجز إخباري مجددا.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك،

0: 5 دقائق بعد 4 مساء. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما تصلكم ذبذبات الإذاعة الجهوية بقفصة. سعداء جدا باستقبالكم مجددا ضمن هذا الفضاء الإخباري التنشيطي التوعوي التثقيفي المباشر بيئتنا حياتنا. اليوم 3/26 ماي 2026، تأمن لكم صحفيا ككل ثلاثاء الصحفية هدى منسية مرفوقة اليوم تقنيا بزميلتي رحب بها كوكب أبراهمي، كما رحب بكل أحباء البيئة تحديدا اللي نجموا يتابعونا مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفص على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نفرحوا برشا كي تتابعونا ونفرحوا أكثر كي تتفاعلوا معنا وتمدونا بمقترحاتكم وملاحظاتكم. زوز مواضيع اخترنا اليوم إن نمكنكم منهم إن شاء الله ينالوا استحسانكم. موضوعنا الأول نسلطوا فيه الضوء على أنشطة كلية العلوم بقفصة اللي ترمي إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة وقابلة للتنفيذ في مجالات الاقتصاد الأخضر. ضيفتي في هذا الموضوع إن شاء الله بعد شوي باش تنضم لي عبر الهاتف، وسعيدة جدا باستقبالها، وهي الدكتورة سناء العليبي الأستاذة والباحثة بكلية العلوم في قفصة. في الجزء الثاني من حصتنا اليوم لنا عودة على مشروع دعم البحث والتعليم العالي في القطاع البيئي، المشروع اللي تنفذها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ضمن برنامج تونس خضراء ومستدامة. في هذا الإطار إن شاء الله باش تكون لنا مصافحة للسيد الشادلي العبدي اللي مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. هذه هي مواضيعنا إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله تنال استحسانكم ومتابعتكم، وإن شاء الله خاصة تنال تفاعلكم سواء مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نذكر فقط اللي برنامج بيئتنا حياتنا هو برنامج عندها صبغة توعوية بامتياز، نحاول في قدر الإمكان أن نبسطوا ونوضحوا ونقربوا المعلومة، خاصة نكونوا أيضا مواكبين كل ما هو معطى أو مشغل أو إضافة يسجلها الشأن البيئي سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو كذلك الإقليمي والعالمي، في محاولة منا أن نكونوا ديما في مواكبة مستمرة وحينية ولصيقة لكل متغير بيئي باعتبار أهمية هذا المشغل وعلاقته اللصيقة بكل كائن حي على وجه البسيطة، بالنظر أيضا إلى المتغيرات المناخية اللي نحن لسنا بمعزل عنها واللي نحاولوا ديما نكونوا في حذر ومهتمين بها ونحاولوا ديما أن نكونوا مواكبين الكل جديد حول هذا الموضوع. الآن نتوقف لرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها، ثم نعود لننطلق على بركة الله في برنامجنا اليوم.
1: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي بإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

0: الأربعة و12 دقيقة. تحية متجددة لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا. سعداء جدا باستقبالكم مجددا. هدى من سيا من أمام المصدح وكوكب إبراهيمي من أمام الكونسولات. مباشرة نمر لاستقبال ضيفتي دكتورة سناء العليبي الأستاذة الجامعية والباحثة بكلية العلوم بقفصة. تحية ليك ومساء الخير سيدتي الكريمة. مرحبا بك مدى.
1: يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك. في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة، الابتكار والاستثمار في الطاقات الشابة أصبح من أبرز الرهانات المطروحة أمام الجامعات التونسية، خاصة في الجهات الداخلية. الجامعة لم تعد فضاء للتكوين الأكاديمي فقط، بل أضحت مطالبة اليوم بلعب دور محوري في ترسيخ ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الطلبة، أيضا لدفع هؤلاء إلى الابتكار في مشاريع قادرة على خلق ثروة ومواكبة متطلبات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. في هذا الإطار بالذات يتزايد الاهتمام بتشجيع الطلبة على بعث مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقات المتجددة، التصرف في النفايات، الاقتصاد الدائري، الفلاحة الذكية. الأمر اللي يفتح أفاق رحبة أمام هؤلاء لمرحلة ما بعد الدراسة الجامعية. حبينا اليوم نتناول هذا الموضوع، نتحدث عليه أكثر مع ضيفتنا اليوم الدكتورة سناء العليبي الأستاذة الجامعية والباحثة بكلية العلوم بقفصة. بداية خلينا مدام قبل ربما ما ندخل في تفاصيل معمقة نرجع على الحدث اللي كانت احتضنته كلية العلوم بقفصة أواخر شهر أفريل الفارط، حيث نظمت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تظاهرة يوم الطالب المبادر، اللي من خلالها حبيتوا تهدفوا لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة. أنت باش ترجعينا على هذه التظاهرة، تحكينا على الفكرة الأولى كيف كانت، على البرنامج وخاصة على مخرجات هذا الحدث وتقييمكم ليها عموما. تفضلي مدام.
1: شكرا يعطيك الصحة. نظمت يعني كلية العلوم نهار 29 أفريل 2026 هذا المنقضي، نظمنا يوم الطالب المبادر. هي في الحقيقة كانت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما توانت تفضلت وذكرت. البرنامج يعني حبينا من خلاله الطالب اللي عنده فكرة اللي نجم تحول المشروع، الطالب اللي عنده فكرة ستارتاب أو مؤسسة ناشئة يحب يقدمها، يحب يناقشها، يحب يعرف برشة تفاصيل أخرى احتمال هو نجم يكون ما عندوش بها دراية. حاولنا نجيبوا ضيوف يعني من مختلف المجالات اللي نجموا يعاونوا الطلبة ويجاوبوا على الأسئلة متاحهم. كانت الفكرة بالأساس يعني أنه الطالب في الأول يتلقى تكوين، يعني عملنا كما المبادرات كما التقديم من طرف مكتب التشغيل، من طرف بنك التضامن، من طرف أساتذة أيضا في الجامعة. حاولنا نعطيه هكا فكرة شاملة على بعض المشاريع، ومش أي مشروع، يعني المشروع لازم يكون مشروع صديق للبيئة. يعني إنه نحاولوا نتعاملوا الطاقات المتجددة، نحاولوا نبعدوا على استنزاف الموارد الموجودة عنا. وبعد في الجزء الثاني يعني من يوم الطالب المبادر كانت حلقات ورشات من خلالها زادة قاموا طلبة بتقديم بعض طلبة قاموا بتقديم مشاريعهم مناقشتها قدام اللجنة، واخترنا في الأخر تم تتويج يعني مشروع اللي هو مشروع قابل للتنفيذ، اللي هو مشروع يندرج ضمن إطار التنمية المستدامة. تم تتويج زوز طلبة يعني خذوا الجائزة هذه، وإن شاء الله تتعاود وتتكرر، وإن شاء الله نشوف المشاريع هذه بالحق تتبلور وتتحط على أرض الواقع.
0: طيب عطيتينا فكرة، يعطيك الصحة، مشكورة على اللي قمتوا به نهار 29 أفريل صرب الكلية كلية العلوم بقفصة. تقييمكم لهذا اليوم اللي قمتوا به على مستوى اهتمام الطلبة بريادة الأعمال داخل الجامعة وتحديدا لهنا في المناطق الداخلية ومدينة قفصة نموذج؟
1: والله نجم نقول التظاهرة كانت ناجحة. الطلبة كانوا عندهم يعني موتيفاتيون، كانوا يحبوا يشاركوا، كانوا يحبوا يقدموا المشاريع نتاعهم. برشا ناس حطوا لنا يعني تعليقات، قالوا لي ما لا ما عملتوش عليها قبل، كانت جهات أخرى تشارك، كانت طلبة من جامعات أخرى تشارك، يعني تكون على مستوى وطني مش كان على مستوى ولاية قفصة ولا كلية العلوم بقفصة وجامعة قفصة. علاش لا نجم تكون فكرة في السنوات القادمة نعملوها وتكون جامعة قفصة تستضيف يعني كين المبادرة هذه على مستوى الجامعات الكل. الحقيقة الطلبة عجبونا وعجبناهم في نفس الوقت، يعني احنا عجبتنا نحس المبادرة متاعهم، عجبتنا تحمل المسؤولية عندهم. راهو النشاط يعني قام 90% على مبادرة الطلبة وعلى النادي الموجود في كلية العلوم بقصة، يعني هو تقريبا اللي قام بالأنشطة الكل من الأفيش من التنظيم من كل شيء. وفي نفس الوقت حتى المبادرات الحقيقة كانت طيبة، والناس اللي شاركت استفادت بحول الله، يعني الفايدة حصلت. وإن شاء الله كنا المبادرات هذه تتكرر الحقيقة، باش فما برشا نقاط نجم تكون فلو هكا ولا ماهيش واضحة بالنسبة للطلبة تتركز ويتنحى حاجز الخوف من إقامة مشروع خاص. يعني
0: واضح. نعم، هي فكرة تغيير عقلية البحث الحصري عن وظيفة اللي هي العقلية الراسخة واللي تربينا عليها وأجيال وراء أجيال يعني في تونس، إلى ثقافة المبادرة وبعث المشاريع. الواقع اللي هي ثقافة في حد ذاتها ما هيش جديدة بالنسبة لنا في تونس، لكن ما زالت إلى حد اللحظة إذا كان معناتها تشدي شاب في آخر مساره التعليمي الجامعي وتحطيه ما بين وظيفة عمومية معناتها حاصلة وشهريتها موجودة وما بين بعث مشروع، يبدأ متردد إلى حد ما، وربما الكفة ترجح للخيار الأول. لهنا العملية هذه في حد ذاتها هي عندها خلينا نقوله فيها برشة تحديات، فيها برشة متطلبات. كيفاش نجمتوا تتعاملوا مع الطلبة باش تنحولهم العقلية القديمة وترسخوا فيهم العقلية الجديدة؟
1: الله يعطيك الصحة، هي عقلية المسمار في حيط هذه موجودة، راه نحب شهرية مسمار في حيط، هذه عقلية موجودة عندنا في تونس بصفة خاصة، ونخيروا ديما يعني حاجة تبدأ واضحة، حاجة من معناها ما نبقاش نستنى ان مشروع ينجح ما ينجحش، نصبر عام عامين نشوف تمشي المؤسسه نتاعي ولا ما تمشيش. هي الحقيقه من اكبر التحديات هذه الموجوده. التحدي الثاني الكبير هي البيروقراطيه، راه نحب ولا نكره في تونس عندنا برشا اوراق تتحضر، عندنا دي ناقش الحقيقه متعبه شويه، ماذا بينا زاد او كما المنبر هذا نقول شويه في دي سي هكا في التعاملات الاداريه. احنا حاولنا، هذه كانت مبادره
0: تجربه اولى،
1: سبقتها برشا ورشات، راهو يعني قمنا بورشات تطهير المهارات وبناء المستقبل، قمنا برشا ورشات ودورات تكوينيه يعني في التنميه البشريه في التنميه الذاتيه، ديما كليه العلوم تحتضن انواع هذه الحقيقه من الورشات والدورات التكوينيه. واذا كان الشخص هو تبنيه في حد ذاته وتعطيه بعض المهارات تولي بعد عقبة تتنحى، يعني انه اللي عنده ثقة في روحه واللي يعرف يلجاه هكا برشا حاجات في حياته، يعني ديجا هذه من العقبات اللي تتنحى. احنا نحاول نعمل التكوين الاكاديمي كما تفضلت وقلت، مع انه احنا راهو كلية العلوم في قفصة فيها ماجستير ايكولوجي انفيرونمون، ماجستير بحث. نعم. يعني الجانب البيئي في التكوين الأكاديمي موجود ومفروض منه نعطيو فيه في ديبلوم على
0: هذا. هنا ربما باش نسألك دكتورة على أهمية ربط التكوين الأكاديمي بمجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، كانت تحكي لنا على الامبورتونس نتاع النقطة هذه بالذات.
1: والله هي هذه النقطة المفصلية، يعني إنه إحنا نربط الأكاديمي بالتطبيق. هذه هي النقطة اللي في الجامعة التونسية لازمها تكون موجودة من ليسانس، يعني من ماجستير والا من اجازه، واحنا ماشيين يعني هذه هي النقطه المفصليه، انه اللي تقراه تخرج تطبقه على ارض الواقع. احنا الاكاديمي موجود، هذا يعني حاجه متاكدين منها ورانوا عليها على في كليه العلوم، يعني التكوين الاكاديمي موجود من ليسانس الماجستير بحث من مدرسه الدكتوراه، هذه حاجه موجوده بحول الله متوفره. اتبقى اللي باش نربطه تطبيق على ارض الواقع، هذا اللي قاعدين نحاولوا نعملوه، خاصه انه عندنا احلى مشاريع البحث يعني بصفه عامه تكون فيها الجانب هذا، يعني تكون فيها مثلا كيفاش تقوم باعاده رسكله، كيفاش نجم تحول في مؤسسه انها تستعمل طاقات بديله، انها تستعمل طاقات متجدده، يعني هذا يدخل في اطار مشاريع البحث ولا مشاريع ختم الدروس اللي قاعدين نقوموا بها. تطبيق على ارض الواقع ان شاء الله يجي، وان شاء الله بتضافر جهود الناس الكل والمؤسسات الكل نوصلوا انه بالحق اللي نخرجوا به من الكليه نوصلوا نجموا نطبقوا على ارض الواقع.
0: نعم، في مداخلتك المتعلقه بالنشاط اللي كنت قدمتوه مؤخرا مدام سناء، كنت أشرتي إلى أنكم استدعيتوا بارش أطراف شفتوا اللي هم ضروري يكونوا حاضرين معاكم لسبب أو لآخر. العمل نتاعكم ماشي في اتجاه تشبيك وتعقيق هذه العلاقات، المسألة نتاع التواصل مهمة جدا في هكذا مشاريع وهكذا تمشيات. لهنا الأمر اللي يخليني نسألكم على أهمية الشراكة اللي تنجم تحدث بين الجانب الأكاديمي، وهنا نتحدث على الجامعة، وبين القطاعات الاقتصادية والصناعية والفلاحية وغير ذلك، إلى جانب العناصر الأخرى اللي تمثل ربما هيكل المساندة والدعم المالي والنفسي وغيرها ربما من المتطلبات الأخرى اللي يلقى بعث المشروع في حاجة لها في مرحلة من المراحل.
1: هو أكيد راهو سيتانتو، احنا بالنسبة لجامعة قفصة راهي منفتحة يعني على أنواع الشراكات الكل، وبالعكس نحبوا الشراكات خاصة مع الاندستري، يعني كما نقولوا مع الجانب الاقتصادي مع المؤسسات خاصة مؤسسات العمومية، بالعكس نشجع على الشراكات هذية، ونحبوا أنه الطلبة متاعنا خاصة في المشاريع متاع التخرج متاعهم يمشيوا للمؤسسات، يمشيوا للصناعة، ويشوفوا على أرض الميدان يعني الشان هذه كلها متاع التصنيع كيفاش تصير، ويحاولوا يلقاو الحلول، يحاولوا يجيبوا أفكار مبتكرة، ولما لا يعني تكون هذيك الخدمة متاعه، يكون هذيك الشغل متاعه. بالعكس احنا بالنسبة لكلية العلوم راهي مفتوحة للشراكات الكل، وكل عام نحب نقدم شراكات ونحب نعمل شراكات، وهي حلقة يعني ما تتمش بطرف واحد، لازم أطراف كل تكون جهودها متضافرة وتكون الناس كل تخدم بعضها باش في الأخر نوصل الهدف اللي حشنا به.
0: نعم، برنامجنا هو بيئي بالأساس، وحبينا من خلال مداخلتك نركزوا أكثر على هذا الجانب. هذاك علاش باش نسألك سؤال يتعلق بكيفية استثمار خصوصيات جهة قفصة بيئيا وطبيعيا لإطلاق مشاريع خضراء واعدة. هذا العنصر إلى أي مدى كان حاضر ربما في التظاهرة اللي كنت نظمتها، أو حاضر ربما حتى في مراحل لاحقة ضمن المشاريع اللي قاعدين تحضروا فيها في هذا الإطار؟
1: هو الحقيقة خصوصية الجهة، ومن غير ما نغطي عين الشمس بالغربال كما نقول، ونعرف التلوث اللي موجود في الجهة، ونعرف المشاكل البيئية اللي موجودة، هي مش كان في الجهة هذه لما حالة، هي فما مشاكل الحقيقة في تونس وفي العالم.
0: لكن عندنا خصوصية يعني، احنا عندنا مناطق منجمية، عندنا حاجات كونكسية
1: منجمية والشح المائي وكلها يعني مشاكل الحقيقة متخصصة بها الجهة. وحتى الطلبة في المشاريع وفي أفكار المشاريع اللي قدموهم خذوا في اعتبارهم خصوصية الجهة هذه في برشا مشاريع. المشروع اللي وقع تتويجه يعني مهتم بتطوير معصرة زيتون يعني بالهيدروجين الأخضر، معناها حاولنا أنه حتى المشاريع تكون شوية تهتم بالمشاكل الخصوصية متاع الجهة هذه. وإن شاء الله الحقيقة في المستقبل نزيدوا نحفر أكثر في المشاكل، ونزيدوا نحاولوا نلقاو أكثر الحلول، لأنه تقريبا مشاكل الجهة صحيح هي خاصة بها، وفما مشاكل الحقيقة تمس تونس الكل وتمس العالم الكل، يعني حاجة عالمية.
0: طيب ربما باش نختم معاك مشكورة مدام دكتورة سنة العليبي الأستاذة والباحثة الجامعية بكلية العلوم بقفصة، نفسح لك المجال في حي الزمن دقيقة دقيقتين تتوجه فيه برسالة ربما للطلبة اللي عندهم أفكار مبتكرة في الاقتصاد الأخضر لكن ما زالوا متردين في خوض تجربة ريادة الأعمال، شنو تنجم تقولي لهم؟
1: نحب نوصله لهم، نحب نقول لهم ما تخافوش، أساتذتكم معاكم، الأبواب الكل مفتوحة لكم، مثالش نحاولوا، اللي ما يغلطش ما يتعلمش، والخطأ راهو موجود في الناس الإنسان، والفشل موجود والنجاح موجود، أما اللي ما يحاولش راهو لعمره يوصل النتيجة. ولذا اللي عنده فكرة يأمن بها، يبحث فيها، يتعمق فيها، يسأل، يستشير، وبحول الله يوصل، يعني يعمل على ربي ويتوكل على ربي ويوصل. وعلاش ليه نشوف ولادنا احنا وطلبة متاعنا نشوفوهم نهار اخر هما من رياد الاعمال ومن اصحاب الاعمال. وفي الاخر ان شاء الله نقول لكم عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام انتم بخير وربي يفضلكم ان شاء الله، وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الف صحة، مشكورة جدا، سعد جدا باستقبالك معايا اليوم ضيفتي الكريمة، عيدك مبروك بالامثل، تحية لكل العائلة اللي بحذاك، ان شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بالف خير.
1: شكرا عائشة، يعطيك الصحة.
2: بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا.

0: 34 دقيقة تحية من جدة مستمعينا الكرام، أينما تصلكم ذبذبة الإذاعة الجهوية بقفصة، سعداء جدا باستقبالكم ضمن هذا الفضاء الإخباري التوعوي. بيئتنا حياتنا لليوم 23 ماي 2026، من أمام المصدح جدة التحية هدى منسية. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي سي شادلي العبدلي، مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. سي شادلي عسلامة، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا وشكرا لك على المتابعة.
0: شكرا لك أيضا. في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية، تونس تسعى إلى دعم البحث العلمي التطبيقي وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي عبر آليات تمويل وتشجيع جديدة. في هذا الإطار أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي آلية موبيدوك جرين، اللي موجهة لفائدة طلبة الدكتوراه والباحثين الشبان، بهدف دعم المشاريع البحثية ذات البعد البيئي والمستدام وتعزيز الابتكار الأخضر. الواقع أن الآلية هذه موبيدوك جرين تطرح عديد التساؤلات حول خصوصياتها مقارنة بالبرامج السابقة، طبيعة الاقتصاد المستهدفة، مدى قدرتها على تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية تستخدم في التنمية المستدامة وتدعم المؤسسات الاقتصادية في مواجهة التحديات البيئية. هي بعض من أسئلة صحفية باش نطرحها تباعا عليك سي شادلي العبدلي، مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. خلينا أولا حدثنا عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، مع توضيح من فضلك لمختلف المصطلحات اللي ضروري أن نبسطها للمستمع باش تكون أكسيسيبل للمستمعين الكل. تفضل سي شادلي.
1: وكذلك احنا في نحكي وتعرف الموبيدوك جرين هو بحث علمي اخضر او حركيه باحثين شبان لمؤسسات صناعيه ولا بلديات ولا جمعيات بيئيه باش يقوموا بحث علمي تطبيقي في مجال البيئه.
0: نعم.
1: انا احنا تقريبا الموبيدوك باش نحكيه بصفه عامه، احنا وقت انطلقنا في الموبيدوك هذه حركيه الباحثين الشبان ما كانش فيه اختصاص، كنا معناها نعمل طلب عروض يهم جميع الاختصاصات في الفلاحة، في الصناعات الغذائية، في الصحة، في الاتصالات، في جميع الاختصاصات حسب معناها البرامج المقبولة.
0: نعم.
1: لكن احنا منذ تقريبا اكثر شوية من سنة عملنا ولينا نعلو في حركية الباحثين الشبان في اختصاص معين. بالنسبة لنا احنا التوكيل اللي عملناها اخيرا الموبيدوك جرين دكتوران دكاترة هو يخص البيئة وموجه لدكاترة لي سامحني لطلبة مرسمين او في السنة اولى دكتوراه اي او في السنة الثانية. معناها وقت اللي هو يكون مرسم في السنة اولى باش يتمتع بثلاث سنوات عنده تقريب 1500 دينار شهرين، اذا كان هو في السنة الثانية عنده سنتين و1500 دينار شهريا. لكن نراه الهام جدا في الحكاية هذه سيكو وقت هو طالب أنا مش يحضر اطروحة كاملة مع الشريك الاقتصادي، مع في مع المؤسسة الصناعية، مع الجمعية البيئية، مع المشكل البيئي. دونك معناها بحث علمي تطبيقي 100% يستجيب لحاجياتك الشريك الاقتصادي والاجتماعي.
0: ربما هنا السؤال هو عن ماذا يميز الموبيدوك جرين عن بقية برامج دعم البحث العلمي؟
1: لا هو اسمه هو باش نكون واضحين في تونس بصفة عامة، وتعرف انت رانا خذينا أشواط كبيرة وكبيرة جدا في معناها تأسيس معناها بحث علمي وإنتاج علمي غزير ومؤسسة علمية معترف بها دوليا
0: فعلا. نعم.
1: هذا كل معروف.
0: أي.
1: لكن توا الأولويات في تونس هو دعم معناها وتمويل برامج بحث تطبيقي، بحث معناها وتطوير، معناها هو بحث تعاوني.
0: أي.
1: شو معناها البحث التعاوني؟ معناها راه يلزم توكي ما ثماش تمويل اذا كان في البرنامج نتاعك ما عندكش معناها شريك اقتصادي واجتماعي ممكن يستفيد بالنتيجة اللي مش تحضرها له، فهمتني؟ دونك هذاك علاش هو نسميه بحث تعاوني وبحث التطوير معناها.
0: واضح. مؤخرا الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي كانت قامت بتوقيع 39 اتفاقية لفائدة طلبة الدكتوراه، كان تعطينا فكرة ربما وتفاصيل حول هذا الموضوع.
1: يعطيك الصحة، احنا توكي تبارك الله احنا فوتنا لألف مشروع توكي من
0: الدي
1: المبيضات، لكن اخر اخر معناها
0: دفعة
1: نتيجة كانت 39 اتفاقية هما كما قلت طلبة بسبب اعداد الدكتوراه. هل 39 هذا من طبعا وقع معناها انتقائهم وقع تقييم المشاريع نتاعهم، واذا كان معناها قبلناهم معناها كوني لجنه التقييم هذيك شافتهم مشاريع هامه. هل نعطيك فكره؟
0: اي طبعا
1: المشاريع تفضل.
0: نعم اي نسمع فيك تفضل الشيخ.
1: المشاريع هذه في اولويات بيئيه كبيره وكبيره جدا، تعرف انت من اكبر اولويه هي النفايات، وخصوصا النفايات الصلبة وكيفاش يمكن التصرف فيها وكيفاش يمكن ممكن تثمينها وتحويلها في العديد مرات إلى مواد ولا أسمدة عضوية إلى آخره. في الميدان هذا عندنا 18 مشروع تقريبا 50% من 39، عندنا 18 مشروع في الاقتصاد نسمى الاقتصاد الدائري من التصرف وتثمين النفايات. عندنا أيضا حاجة هامة أيضا هو التصرف ما نسميه التصرف المستدام في التربة والمياه، كيفاش نتصرف باش نحافظ على التربة نتاعنا، كيفاش نحافظ على استعمال المياه بصفة اقتصادية إلى آخره. عندنا تسعة مشاريع أنا 23%. مكتعرف أيضا كون احنا تونس توكي تعيش تحت تأثير التغيرات المناخية والتغيرات المناخية ومكافحة التغيرات المناخية والتأقلم مع التغيرات هذه أو معناها التقليص منها، ثم أربع مشاريع ثم أيضا أربع مشاريع على مستوى المحافظة على التنوع البيولوجي. وعندنا أيضا مشروع في الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقية، وعندنا مشروع كيفاش ممكن الذكاء الاصطناعي يحسن تفاعلنا مع البيئة بصفة عام. هذا هما 39 مشروع، لكن الهام باش نعطيك حتى فكرة بعض الأرقام.
0: أي
1: دونك أنت وقت تشوفها 39 مشروع ثم منهم في كل مشروع ثم مؤسسة معناها نسميه خلينا الأورغانيز بينيفيسيير معناها المؤسسة المستفيدة.
0: أي
1: عندنا احنا في هذا عندنا 25 مؤسسة صناعية، معناها من 39 مشروع ثم 25 مؤسسة صناعية
0: مستفيد. وهذا الحق
1: بصراحة فرحان علاش؟ على خاطر ثم يظهر لك ثم وعي تاع المؤسسة الصناعية بالمشكلة البيئية ووعي بالمؤسسة الصناعية باش تحب تدخل البحث العلمي باش تحل لك المشاكل البيئية. أنا نعتبره معناها انديكاتور باهي معناها.
0: ربما كلامك سي شادلي خلينا نفتح قوس حول الجهد اللي تبذل فيه الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي في اتجاه الحد من هجرة الكفاءات العلمية، وقت توفروا لهم معناتها أفكار من نوع هذا، مشاريع من نوع هذا، تمشيات يعني متكاملة عناصرها فيها برشا أطراف، واضحة المعالم. يبدو أن المسألة تخلي الطالب أو في أي مرحلة من مراحل بطبيعة نتاع التعليم العالي نتاعه يولي يحب يبقى في في في بلادها خير. هل تشاطرون الرأي ربما حتى
1: مش أشاطرك أكثر من أشاطرك الرأي، لأنه إحنا نعيش في ولنا مشكلة عويصة وهجرة الأدمغة كبيرة. لكن إحنا في الوكالة شنو وقت نشوفوا علاش الناس تهاجر، علاش مشاو الشباب، لأنه ممكن مش مثلاً معناها الحكاية التشغيلية ضعيفة، فهمتني؟ دونك وقت نشوفوا احنا علاش ما ثماش تشغيليه، ممكن نقولوا من بين الحاجات ممكن التكوين هذاك نتاعهم مش ملائم بالضبط مع حاجيات معناها المحيط الاقتصادي والاجتماعي. توا هذاك علاش مثلا توا احنا في المشروع نتاع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في البيئه عندنا مكون كامل ان شاء الله نحكيوا فيه مره اخرى باش نخلقوا مسارات تكوين باش تكونوا عندنا معناها مرجع مهارات ومهن ريفيرونسيال ميتي ريفيرونسيال كومبيتونس في ميدان البيئة. احنا نخدموا مع الإدارة العامة للتجديد الجامعي باش نعطيه هالمرجع هذا وباش يكون التكوين معناها ملائم تماما للحاجيات. حاجة أخرى، إحنا توكيل الوكالة نقط نحكي ولا دكاترة، أنا بصراحة يحزوا في القلب كونوا معنا دكاترة من كونوهم ونصرفوا عليهم بعد يخرجوا. احنا ها هو اعطيناهم إمكانية، لأنه احنا شنو نحبوا، نحبوا باش وقت اللي هو هل يعمل الحركية ويمشي المؤسسة الصناعية، ننتظر كونه بعد سنتين أو ثلاث سنوات المؤسسة الصناعية ذيك مش معناها تقوم بانتدابه ويكون معناها عنصر فعال. احنا باه
0: نعم.
1: نتائج على المستوى هذا ثم تقريبا 20%، قلت لك احنا فتنا الألف ما نحش بدات الحركيه هذه، ثم تقريبا 20% اللي هما وقع انتدابهم، لكن منتظر الاكثر. واحنا ما خبيش عليك دونك احنا حتى سمع برنامج قاعدين نحضروا فيه، هو برنامج لدعم البحث العلمي التطبيقي او البحث العلمي معناها شو اسمه والتطوير، معناها يلزم مؤسسات صناعيه نحطوا فيها خلايا بحث وتطوير.
0: نعم.
1: ويكونوا فيها الدكاتره هذو. احنا توكي قاعدين نحطوا مع وزاره لامبلوا فورماسيون بروفيسيونيل،
0: اي وزاره التشغيل والتكوين المهني،
1: تشغيل اي، قاعدين نخدموا مع بعضنا باش نعملوا برنامج. برنامج معناها فيه جوانب معناها جوانب ايجابيه كبيره برشا للطالب، معناها اتراكتيف للطالب واتراكتيف للمؤسسه الصناعيه، باش نحطوا هالخلايا هذه ويولوا الدكاتره نتاعنا يدخلوا واللي يخدموا في معناها المؤسسه الصناعيه.
0: نعم سي شادلي، هو حسب المداخلة نتاعك فما برشا عمل، جهد، أفكار، برامج، تمشي، معناتها برشا عناصر تخليني نتسائل هنا على الاعتمادات اللي لابد تكون موجودة باش، وكما نقولوا المال قوام الأعمال. يعني هل توجد شراكات دولية ولا تمويلات أجنبية داعمة لهذا البرنامج في مختلف المسارات؟
1: والله اسمعني صحيح، دونك الدعم احنا على الاقل وقت نحكي على الحركيه الباحثين الشبان، انا نجي نقول لك معناها الدعم الاساسي كان في اطار شراكه مع الاتحاد الاوروبي.
0: اي
1: كانت في على الاقل ثم ثلاث مشاريع باس 3 قبل حتى ندخل الوكاله، ايموري وسوافي توكي اريس، معناها مشاريع كبيره وكبيره جدا، وقع حتى تمويل ايضا من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى معناها حدود الساعة المقاربات هذه، وقت ثم أفكار جيدة ما عندناش مشكلة كبيرة في التمويل، فهمتني؟ لكن صراحة إذا كان نحب ننهض بالبلاد نتاعنا يلزم حتى معناها القطاع الخاص معناها يلزم يكون زاد مساهم في تمويل البحث العلمي. فلو أنه كما ديما نقول معناها الباحثين التوانسة كما الحالة بالوكالة قادرين باش نجيبوا تمويل معناها من مؤسسات دولية في إطار تعاون. دونك المشكلة مش ممكن، المشكلة أكثر في الأفكار ونجيب هالآلية الجديدة أكثر منها هي التمويل، والمشكل الأساسي هو كيفاش معناها نقرب أكثر ما يمكن للمؤسسة الصناعية، كيفاش المؤسسة الصناعية تسم وتقتنع كانوا البحث العلمي راهو قادر باش يجيب لها حلول جذرية. أنا هذا هو الإشكال، مازلت هيك التناغم بين البحث العلمي والمؤسسة الصناعية مازال
0: مش 100%. أي هذا في المطلق، يعني بحث علمي مع مؤسسات صناعية مازالت العلاقة فلو شوي، ضبابية إن شاء الله بشوي تتضح أكثر. لكن أنا إذا باش نسألك أكثر خصخصة للسؤال للجانب هذايا، إذا كان نتحدث على البحث العلمي والأخضر في تونس تحديدا والمؤسسات الصناعية، يعني لهنا يبدو أن التحدي بيكون أقوى.
1: والله اسمعني، هو راهو المجال البحث العلمي الأخضر والبحث العلمي الأخضر التطبيقي راهو معناها عنده مجالات وعنده مستقبل كبير وكبير جدا. علاش نقول الكلام هذا؟ احنا في تونس ديما نقول احنا تونس ممكن مساحتنا نقول احنا بلد صغير، لكن احنا بلد غني وغني جدا بالموارد النباتية، وغني جدا بالكائنات الدقيقة. تعرفك الكائنات الدقيقة موجودة في التربة، موجودة في أوضاع صعبة، هذيك قادرين باش نعملوا منها توكيل أسمدة بيولوجية. راهو ثم براءات اختراع على المستوى هذا ونتائج تنتظر كون الشركة تحل باش عوض تعمل شو اسمه الأسمدة الكيميائية، تقول على الأقل خلينا نبدأ 20% نعمل الأسمدة البيولوجية، معناها خطر نتائج موجودة ومثبتة بصفة كبيرة. ثم أيضا حتى الحاجات أخرى تو تعرف ثم برشة تجارب ومعناها مولاهم برامج
0: أي.
1: تعرف السباخ نتاعنا في تونس في أغلب الأحيان هما معناها مصبات غير مراقبة
0: صحيح
1: ومعناها فيهم تلوث تو كيسمى مقاربات بيولوجية يستعملوا في النباتات ويستعملوا في نباتات مع كائنات دقيقة لتنظيف ومعناها وإزالة التلوث الموجود في السباخ هذيك قاعدين يخدموا مع بلدية سليمان وبلدية تقليبية ومنزل تميم وممكن إن شاء الله معناها تتعمع مع بلديات أخرى ثم نتائج هامة والمجال البيئي معناها مستقبله كبير وكبير جدا احنا معناها ممكن قلت أنا تونس صغيرة مساحة لكن عندنا موارد بيولوجية ممكن نستعملها باش نرفع التحديات البيئية.
0: هو تعدد الاختصاصات والمجالات كما كنت تذكر وذكرت بعض الأمثلة للذكر للحصر أكيد سيشادلي في علاقة بالاقتصاد الأخضر والبحث العلمي في المجال الأخضر تحديدا. الأمر اللي يسوقنا للحديث عن الشركاء اللي ممكن يكونوا حاضرين ضمن هذه التوجهات لهنا نتحدث مثلا على وزارة البيئة نتحدث على البنك الوطني للتنوع البيولوجي نتصور كيف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برشا شركاء ضروري نتصور اللي هم يكونوا حاضرين معاكم في مراحل معينة من إنجاز المشاريع اللي هي تعنى بهذه المجالات بالذات
1: وهو كذلك هو رأي الشراكة معناها مطلوبة والتعاون والتكامل خصوصا مطلوبة احنا مثلا تونس جبت الوطني البنك الوطني للجينات مشينا حكينا مع البنك الوطني للجينات وكناش وحدنا كنا معنا مراكز بحث مثلا مركز البيوتكنولوجيا البشرية باش نشوفوا تعاون لأنه معناها ديما التعاون بين المختلف الهياكل ناقص شوية دونك خطر شنو تو مثلا تاخذ انت مشكلة بيئية المشكلة هوني موجودة
0: اي
1: صحيح ممكن وزارة البيئة مش تقول مش تحددها المشكلة تقول شنو هي المشكلة البيئية اللي عندي لكن الناس الفاعلين مش يكونوا من البحث العلمي مش يكونوا معاش من أي بلاصة أخر دونك هذاك علاش التكامل لازم
0: ضروري
1: نفس الشيء مؤسسة صناعية هي وزارة الصناعة لكن هي عندها مثلا عندها مشكلة معينة شكون مش يحل لنا المشكلة هذيك مش تحلها راهو البحث العلمي مش حلها هذاك علاش نقول لك معناها والفلاحة إلى آخره معناها راهو تثمين نتائج البحث يلزم ترابط والتعاون والتكامل بين مختلف الهيئات
0: بين الجميع يعطيك الصحة هذا يا أحسن من نجم نختم به حصتنا اليوم شكرا جزيلا مرة أخرى على قبول الدعوة في كل مرة إن شاء الله نحاول نتواصل معك باش نعرف وجديدكم في هذا المجال إيمانا منا بأهمية البحث
1: مدام نقول عيدكم مبروك
0: أي بطبيعة الحال عيدنا ما شاء الله عيدنا وعيدكم وعيد العائلة الكل مبروك هاي فرصة كان تحب زاد المجال مفتوح تحب تحيي أي إنسان عزيز عليك تفضل عندك الكلمة
1: أنا تحية من القلب لابني موجود في وتقولي الكفاءات الشابة تهاجر
0: ربي فضل ربي فضل هولك إن شاء الله
1: وتحياتي للوالدة العزيزة وربي يفضلها
0: ربي يفضلها ويفضل كل الأمهات سعد جدا باستقبالك معايا اليوم إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم هكا مستمعينا نقول وصلت معكم إلى هذا نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا ما بقى لي كان نودعكم على أمل اللقاء بكم في موعد إذاعية قادمة حبيت بالمناسبة نتوجه لكم بالتحية وبالتهنئة فعيد مبروك لكم الكل إن شاء الله أمهاتنا الكل بألف صحة وإن شاء الله ربي يرحم الأمهات المتوفى نعرف مليح اللي المناسبات هذه تحير المواجع ياسر لكن إن شاء الله يكونوا في بلايس خير وربي يفضل لي ميمتي ويفضل أمهاتكم الكل يا ربي وربي يرحم الآباء المتوفين ويرحم بابا وإن شاء الله ربي يفضل الآباء الكل عيدكم مبروك مرة أخرى وإلى اللقاء.

0: في مساء أمس اليوم استعدادات العائلة احتفاء بعيد الأضحى في مدينة كبسة. أجواء يوم عرفة في مدينة نفطة مهم تزدهر بمناسبة عيد الأضحى. نصائح للحفاظ على نسق التركيز الدراسي قبل الامتحانات. تابعونا على موجة إذاعة كبسة.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين.

0: الخامسة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: انتفعت أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد بخدمات قافلة صحية نظمتها جمعية أصوات نساء بالشراكة مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة، وذلك بالمدرسة الابتدائية الأمل بالمنطقة. وانتفعت المشاركات بخدمات طبية وشبه طبية متنوعة. أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار برنامج العلم مع الشباب وإليهم سوافيا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، أطلقت طلب عروض موجهة للجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي فاب لابس في 8 ولايات هي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقسرين والمونستيرة. أعلن المعهد الوطني للتراث أمس عن استرجاع 210 قطاع أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج بإشراف اليونسكو. دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركاء والمتدخلين. وأكد البرنامج أن أولويات المرحلة القادمة ترتكز أساسا على دعم الحلول المحلية في مجال حماية التنوع البيولوجي وإرساء آليات تمويل مستدامة لدعم المشاريع البيئية إلى جانب تشجيع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص من الضغط على الموارد الطبيعية. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة تخللتها عمليات تفتيش لمنازل فلسطينية واحتجاز لسكانها والتحقيق معهم ميدانيا إلى جانب انتشار عسكري وفرض قيود ميدانية في عدد من المناطق. واستشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عصر اليوم في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: منتخب من المونديال.
1: أبدت كرواتيا إشارة واضحة عن طموحاتها عندما احتلت المركز الثالث في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم فرنسا 1998، وبعد عقود من المنافسات تحت مظلة يوغوسلافيا واصلت هذه الدولة تجاوز التوقعات على أكبر مسرح كروي منذ حصولها على الاستقلال، وصولها إلى نهائي روسيا 2018 وحصدها المركز الثالث مجددا، وبوصولها إلى نهائيات روسيا 2018 وحصدها المركز الثالث مجددا في قطر 2022، تمتلك كرواتيا سجلا مذهلا مثل في بلوغها نصف نهائي في نصف مشاركتها في كأس العالم حتى الآن. يعد هذا الأمر أكثر إعجابا بالنسبة لكرواتيا اللي لا يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة. ومع استمرار نجمها لوكا مودريتش في لعب دور مؤثر للغاية رغم بلوغ 40، اجتازت كرواتيا التصفيات الأوروبية بسهولة، ولن يكون مفاجئا أن يذهب رجال المدرب زلاتو داليتش بعيدا مرة أخرى في كأس العالم 26. مباراة كرواتيا ومجموعتها في كأس العالم ضد إنجلترا يوم 17 جوان، وضد بنما يوم 23 جوان، وضد غانا يوم 27 جوان. تصدر فريق داليتش المجموعة الثانية عشرة في التصفيات الأوروبية قبل جولة واحدة من نهايتها، حيث ضمن فوزهم على جزر فارو بنتيجة 13-1 تفوقهم على منتخب تشيك أقرب منافسيهم. وفرضت كرواتيا سيطرتها تماما على التصفيات محققة 7 انتصارات وتعادل 1 لتتأهل بسهولة إلى كأس العالم. سجل الإجمالي في كأس العالم 30 مقابلة، 13 فوز، 8 تعادلات، 9 خسائر، سجل 43 هدف واستقبل 33 هدف.
0: منتخب من المونديال 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: مساء الأنس،
1: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
2: سبعة دقائق بعد الخمسة، مساء النور، مساء الفل، مساء الخيرات والفرحة واللمة الطيبة. مرحبا بكم الكل مستمعينا الكرام في هذا الفضاء المباشر مساء الأنس. واليوم حصة خاصة نعيش فيها معاكم أجواء قبل العيد بنهار، أجواء ما قبل عيد الإضحى. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، إن شاء الله تعيدوا أنتم سالمين أمنين بحد أحبابكم وأصحابكم الناس الكل. اليوم في برنامج من مساء الأنس اليوم من الأسواق للتحضيرات للمة والعادات التونسية باش نرافقوكم في عشوية الكلها الكلها الكلها متعة، الكلها تشويق، الكلها فرحة، من فرحة على العيد ومن العيد ومن ريحة العيد. خليكم معنا مستمعينا في المباشر لأنه مساء اليوم كما ذكرت بنكهة العيد. هذه تحية كامل الفريق اللي باش يأمنلك حصة اليوم من الخمسة حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على فيسبوك راديو قفصة أيضا. وسيلة في التقديم من أمام الميكروفون سمية في الأعداد، رياض دبوبي في النقاط الخارجية، كذلك كل من الزميل مبارك فرحي من مجب العباس ولاية القصرين، أيضا عبد المجيد بدوي أيضا من مدينة نفطة، كل الزملاء ألفة خسخوصي زادة حضرت لنا ربورتاج، كل الزملاء إن شاء الله باش يكونوا معنا ومعاكم، إن شاء الله باش يأمنونا كل الأجواء، إن شاء الله أجواء الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك مع باقة مزيانة برشا من الأغاني التونسية والشرقية على كيف كيفكم. نبدو بأولى الأنغام سيدي النبيه.

عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة. مرحبا بكم الناس الكل تابعونا حتى الثمانية اليوم، حصة خاصة بأجواء الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله عيدكم مبروك. الناس الكل إن شاء الله تعيدوا سلمين أمنين فرحانين، انتم وليداتكم وعائلاتكم وكبراتكم وصغاراتكم، الكل الكل الكل إن شاء الله تعيشوا الفرحة كاملة. تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي موجود في الدار، وخاصة خاصة الناس اللي مسافرة. نقول لكم سيسر رواحكم، سيسر رواحكم، امشوا على مهل مهل مهلكم، إن شاء الله توصلوا سلمين أمنين لكل مشاويركم انتم والناس اللي معاكم. أي اللي معاكم زيدا حلو في الراديو، قووا في الراديو شوية باش نسمعكم برشا موسيقى وبرشا إيقاعات مزيانة هكا تونسكم في الطريق، فقط انتم حافظون على ارواحكم وهكاك توصلوا سلمين امنين ان شاء الله، وتعيدوا بكل فرحه مع احبابكم ومع عائلاتكم. اليوم في مساء الانس كما ذكرت باش يكون حاضر معنا الزميل مبارك الفرحي مباشره من مجبر عباس ولايه القصرين، معاه باش نكونوا حاضرين في في معناه الاماكن المخصصه لبيع الاضاحي، باش نشوفوا اخر الاجواء في هذه الأماكن، الأسعار، الوفرة وغيرها بطبيعة من الأجواء. أيضا مع زميلنا رياض دبوبي باش يعمل بنا جولة في مدينة قفصة وما جاورها بطبيعة في نقل لأجواء الاستعدادات لعيد الأضحى. برشا حويجات مزيانة باش ينقلها لنا رياض دبوبي اليوم في مساء الأنس. وأيضا باش نمشوا لمدينة نفطة من ولاية توزر مع زميل عبد المجيد بدوي لنقل أجواء الشارع وأيضا العادات والتقاليد في جهة نفطة. أيضا اليوم زميلتنا ألفة خسخوسي، ألفة خسخوسي من سيدي بوسيد، شفتوا معناها جولتنا باش تكون في مختلف الولايات وفي مختلف الجهات، توزر قبلي سيدي بوسيد قصرين قفصة الكل. اذا ألفة من سيدي بوسيد باش تعطينا هكا بعض المهن اللي تزدهر بمناسبة عيد الأضحى، وتعرفوا انتم بعض من هذه المهن اللي هي موجودة في كل الولايات وفي كل الجهات. ايضا طبعا برنامجنا ما يفتقرش للاستضافات، باش تكون لنا استضافة هاتفية للمدربة او الكوتش فدوى، فدوى الحريزي. فدوى الحريزي هي مدربة في التنمية البشرية، باش تقدم لنا نصائح ايضا للحفاظ على نسق التركيز الدراسي لصغيراتنا بتزامن عيد الأضحى مع الامتحانات هذه السنة. تعرفوا حاسيلوا الحمد لله يا ربي وكها، وإن شاء الله ربي نجحهم ويوفقهم. ناخذوا من عند فدوى هيك بعض الأستيوس، بعض النصائح اللي نجموا نعتمدوها وناخذوها بعين الاعتبار حتى نعدوا العيد وإحنا فرحانين، وأيضا وليداتنا معناها كل مرة هيك مع اللعب مع الأجواء متاع العيد مع العائلات، زادا نسرقوا لهم هيك شوية من الوقت و نراجعوا لهم فيه تو ناخذوا اكثر فكره مع فدوى. ايضا باش تكون حاضره معنا سيده شاديه تاج، هي سيده من سيدات مدينه قفصه، معها باش نحكوا على استعدادات العائله في مدينه قفصه لعيد الاضحى. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شويه ننطلقوا مع زملائنا في النقاط الخارجيه.

0: واش خصني واش خصني كاين حاضره بحذاكم وان شاء الله ديما ملمومين بالطبيعه وحاضرين ومجتمعين في الخير وفي هالمناسبات الكبيره والمناسبات الجميله. والحركيه اليوم اكبر والحركيه اليوم اكثر في كل الجهات وفي كل الاماكن. نحكو مع زميلنا رياض دبوبي اللي حاضر معنا مباشره من مدينه قفصة. باش معاها قربنا مع رياض باش نكونوا اقرب اكثر لاجواء الاجواء العيد اجواء الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك. اهلا وسهلا مرحبا بك رياض.
1: مرحبا وسيلة، اهلا وسهلا بكم مستمعي اذاعه قفصة. فعلا هي الاستعدادات الاخيره لمسات الاخرانيه قبل استقبال سويعات قليله من استقبال عيد الاضحى المبارك. احنا موجودين حاليا في حي نور قفصة وين فما حركية اللي بدت شوية معناتها آخر العشية بعد القيلولة وارتفاع درجات الحرارة. أنا موجودين قدام فضاء البيع للخضروات خاصة الخضرة نتاع العصبان ونتاع الأكلة الدسمة والرئيسية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. إبراهيم أهلا به، أهلا بيك.
2: السلام عليكم.
1: ربي يعاونك يا خويا.
2: عايش.
1: كيفاش أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: قديش ليك شد معدل طويل معناتها في خدمة اللي متأخرة قبل العيد؟
2: برسك عندي جمعة لهنا.
1: جمعة ما تروحش.
2: ما روحش.
1: أعطيني توا السعر متاع الخضرة في الدقائق هذه توا. توا بعرف كل من دقيقة لدقيقة تتبدل.
2: قاعد ينقص توا الأسعار قاعدة تنقص بالنسبة لتو صي الناس كل خاطر أخذت الخضرة متاعها وكملت تو تيجي قاعدة في انخفاض الأسعار قاعدة في انخفاض.
1: معليش ولا شنو باش تقفوا وتكملوا على خير؟
2: على نظافه ما عادش وقت صحيح.
1: هيا اعطينا فكره ترى على الاسوان خليه لي مازال ما خلاش خليه يخلط.
2: النسيل اللي قاعد نستقبل احبك كل شيء من جميعه ما 10 رباطي دينار خضره تويتي.
1: كل 10 رباطي دينار.
0: 10
2: رباطي دينار.
0: رياض
2: الرابطه ب 100 فرنك تو. اما بمقارنه بالصباح الاسوان نتاع الصباح
1: ايش كان الصباح؟
2: الصباح من 500 للدينار الربط تو تيف من خفار
1: الربط من 100 فرنك
2: تو ب 100 الربط.
1: عيد وان شاء الله سنين دائما
2: سنين دائما للناس كل عيد مبروك للناس كل
1: الله يربي يعطيك الصحة ابراهيم. شكرا لك. خلينا نتجولوا معاكم والاسوام الاخرانية بطبيعة الحال. السلام عليكم. عسلامة مدام. كل عيدك مبروك كل عام وانت حبيب خير. معاك اذاعة قفصة. قضية القضية نتاع العيد
3: مقطين.
1: ايش مازالك تو في الخضرة؟
3: الخضرة الخضرة.
1: ايه ايش رايك في الاسوام تو؟
3: استمحى
0: اي عاد
1: ايه باهي خلت
0: دنيا ربطة
1: اخر وقت. خلينا نتواصلوا معاكم ونشوفوا ترى الاسعار الخاصة بالسوق اللي الموجودة حاليا في حي نور قفصة. حاضر معنا هو ولي مع البنت نتاعو. عسلامة بابا. اهلا بيك معنا في اذاعة قفصة في المباشر تو. شنو الاسم؟
4: احمد حاج.
1: سيد احمد ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: ايام يرحم والديك.
1: ايش قضيت شنو مازالك؟
4: والله قضية شوية فقوس شوية قراء.
1: ايه ايش رايك في الاسوام حتى هو معنا في اخر وقت قبل العيد؟
4: والله برجو لي ولد فيما تناول الجميع.
1: برشا الاسوام.
4: كل شيء طاعف.
1: هذاك علاش خليت انت اخر وقت معنا ولا؟
4: هذاك خليت وقت نقضي قضيات. والله وعلي رياتي ورب ان شاء الله يهنينا كل عام وان شاء الله بخير ان شاء الله.
1: يا رب كل عام وانت حي بخير يا ربي. شنو وصلوا معاكم بقيه الاسعار الاسوام الموجوده؟ خلي المستمعين ياخذوا عليها فكره اكثر مع مستمعي اذاعه قفصة. السلام عليكم. اهلا وسهلا مدام معنا انت في المباشر في اذاعه قفصة. عسلامه مدام.
5: عسلامه
1: اخوي. احنا حابين ناخذوا فكره هيك على الاسوام المستمعين يسمعوا فينا اخر وقت قبل استقبال عيد الاضحى. اعطينا فكره على الاسعار.
5: وين الاسوام توا كلها صول
0: صول في الخضره.
1: فكره ترى هيك الاسوام اللي عندك توا.
5: البطاطا 15%، البصل 15%، الروس 15%، الرباطي الدلاع 2500، البطيخ 2000، الكعب القراب والطزينه 15%.
1: لبس انتم خدمتوا بالبيه معناتها الايامات هذيا معناها
5: الحمد لله خدمنا الحمد لله.
1: ربي يعينكم ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير ان شاء الله.
5: سنين دائما يعيش
1: الصحة. مواصلين معاكم مع اذاعة قفصة في مناوعة ايقاع الانس ومسائل الانس مع اذاعة قفصة. اهلا وسهلا مرحبا بك. 2500 دلاع توا معنا في المباشر توا في اذاعة قفصة.
6: 2500 دينار 2500 دينار ودي قمره دينار
7: غير خاص بالعيد
6: يا ودي كل شيء برمال
7: يعني هو قديش كاين هو
6: هو كان ب 3000 ب 4000 4500
7: دينار خير في الجوده نتاع حما اهلا بيك
8: السلام عليكم
7: شو الاحوال ايش رايك في السليم وفي الجوده الجوده نتاع الغله توا
8: يا ودي جيبوا كان سمح لنا
7: نجيبوا فاتة والسرعه هذه
8: نجيبوا كامل عند الفلاح احنا نجيبوا كامل الفلاح
7: فين انا هي الجهه اللي
8: نجيبوا من عند نجيبوا من سيدي عيش نجيبوا من بيتكم فهمت نجيبوا كل حاجه سم وقد على سرير الموت فهمت من 2500 احسن مش باش بيوم 2500 احنا
7: حتى على فكره على السلم تاع الغله الاخرى غير الدلاع
8: عندنا بطيخ ب 3000 وعندنا الدلاع ب 2500 عندنا الخوخ 2500 عندنا مشمش 2500 فهمت هكا
7: لا صار في الاسوام هذه تو اللي يسمع فينا راهو متفاجئ معناه كنا في اسوام ولا في اسوام تو
8: كان عند الفلاح الفلاح تلقاه في تم المرشي والدعم غالي برشا فهمت تاخذ مكان من الفلاح نحن جبنا الفلاح ونحن نبيعه
7: باهي يا سيدي هاك الصحة وان شاء الله ربي يعاونك هذه فكرة فكرة هكا بسيطة على بعض الاسعار نتاع الخضرة والغلة قبل استقبال عيد الاضحى المبارك بسويعات نرجع لك وسيلة
0: شكرا لك رياض يعطيك الصحة بالحق دورة مزيانة جولة مهمة برشا خاصة قبل العيد بهكا بشوية نعرفوا الساعات الأخيرة هذه زادا يخرجوا فيها يتفقدوا شنية الحاجات اللي كانت ناقصة كما الخضروات كما ذكرت مهم برشا أنه نخفضوا في الأسعار خلي الناس كلها تشري سواء حضرت نهار العيد وإلا حتى بعد العيد هكا خضرتهم موجودة أنا عجبتني في الحقيقة خاصة الخضرة الورقية بالأسوام هذه لأنه أكثر الحاجات اللي تستحق
7: نساء في العيد
0: الربط على 100 متروح كم بشوية رباطي مع دنوس وسلك مع رياضة شكرا لك رياضة إن شاء الله نرجع لك إن شاء الله في نقطة أخرى ومداخلة أخرى شكرا لك